صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 30 أيلول 2026. نتمنى للجميع النهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. من برامجنا اليوم الأربعاء بعد نشرة 8:15 صبحية ندى، 11:30 خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام، والحلقة اليوم عن الهندسة المعمارية في الكنائس الشرقية بين الزخرفة والنقوشات وإعادة الترميم مع المهندس رامي عطلة. 3:30 استوديو الحدث بالتعاون مع دي دبليو عربية بألمانيا مع خلدون زين الدين، و4:30 هيكنو، 5:15 راديو راما، و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ما مننسى نتابع ليلا 9:30 يومية الشرق الأوسط، و10 من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. يعود رئيس الحكومة نواف سلام في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت بعد زيارته واشنطن للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة، حيث التقى والوفد الوزاري المرافق أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو حمل سلام رسالة مفادها أن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وأن نشر الجيش اللبناني جنوبا لا يكفي، بل على لبنان اتخاذ خطوات لنزع سلاح حزب الله. حياتيا، أعلن رئيس اتحاد العمالي العام بشار الأسمر بعد اجتماعه مع اتحاد قطاع النقل البري أمس تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقررا اليوم، وذلك لفترة محددة، وذلك بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ. رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أعلن إحراز تقدم في مطالب القطاع، ولاسيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي. أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأكد أكدت من جهتها استمرار الإضراب الشامل اليوم وغدا على أن يستمر الإقفال الكامل المعتاد يوم الجمعة، ودعت الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب. أعلن الأمن الداخلي السوري إلقاء القبض على 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله. يصل وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بأنه سيء للغاية، وقال لا أعلم إذا ما كانت ستعلن الاستسلام. وفي الخبر الأخير، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن القوات المسلحة الإيرانية اعتمدت في محطات متعددة في الآونة الأخيرة الحرب الاستباقية، وتابع أننا على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية في حال وجود تهديد وشيك ومؤكد. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

الأداء التمثيلي والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار أحب من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
2: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء 30 من أيلول 2026. نبدأ مع نوين النهار. الغلاء يقدم رواتب اللبنانيين، أمريكا تنسحب مجددا، هل العراق جاهز؟ وكتبت النهار اليوم تحت عنوان لبنان يرفع سقف المطالب وأمريكا تذكره بالالتزامات، تعليق الإضراب العام ورسم المحروقات قيد الإلغاء. إذا كان إلغاء الإضراب النقابي والعمالي أو تعليقه اليوم قد أراح السلطة مرحليا من وطأة تحرك اجتماعي ضاغط لا يعرف متى يتحرك مجددا، فإن ذلك لا يحجب الخطورة المتصاعدة للمعطيات المتصلة بالوضع في الجنوب، حيث يستمر تصعيد العمليات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية وعلى تخومها، فيما لا تبلور تحركات المواقف الدبلوماسية اللبنانية والأمريكية الأخيرة إمكانات حاسمة لإحداث اختراق محتمل أقله في الأسابيع المتبقية الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول المقبل. وعلى أهمية الجولتين من اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك وواشنطن، فإن مفارقة لافتة برزت في الساعات الأخيرة وتمثلت في رفع سقف المطالب اللبنانية من الولايات المتحدة الأمريكية على ألسنة الرؤساء الثلاثة دفعة واحدة، بما عكس وحدة التخوف لديهم من التطورات الجارية والمقبلة. وفي المقابل فإن لبنان سمع بدوره رفعا لسقف المطالب الأمريكية التي تذكر بالالتزامات اللبنانية، وكان أكثرها حدة ما دعا إليه وزير الخزانة الأمريكي لجهة حض لبنان على تعطيل الشبكات المالية لإيران وحزب الله. وتترقب الأوساط الرسمية عودة الرئيس سلام للوقوف بدقة على جوانب بارزة من لقاءاته، خصوصا ما يتعلق فيها بالإجراءات لاستئناف تنفيذ الاتفاق الإطار، الذي يبدو أن سلام سمع كلاما مشجعا من وزير الخارجية الأمريكي حيال إصرار بلاده على التزام رعاية تنفيذه، وربما يقترن ذلك بتحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات خلال تشرين الأول وعدم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد عقب لقائه الرئيس نواف سلام في واشنطن دعم الولايات المتحدة للبنان في مسعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي في منشور على منصة أكس إنه ناقش مع الرئيس سلام ومع وزير المال اللبناني ياسين جابر الإصلاحات الرئيسية في القطاع المالي.

نقرأ من أسرار الآلهة في النهار. كشف حادث سير في بلدة غلبون عن طرق تهريب السوريين الداخلين خلصة إلى لبنان والذين يتجنبون سلوك الطريق الرئيسية عند حاجز المدفون، بل يلجؤون إلى طرق جبلية للوصول إلى بيروت. في أسرار الآلهة، توقع مصدر دبلوماسي أن تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد لها في لبنان إظهارا لحسن النية بعد لقاء الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره. طلب شاعر من منظمي أمسية شعرية عن محمود درويش في متحف سرسق في بيروت التراجع عن إضافة قصيدة له في الأمسية بما أن أحدا لم يأخذ منه تصريحا بذلك. يحتدم التنافس داخل حركة أمل حول من يملك القرار الأقوى في محيط الرئيس نبيه بري، بين 3 أو 4 أشخاص يأمل كل منهم في ترأس الحركة في حال تخلي الرئيس بري عنها. وفي أسرار الآلهة أيضا، يقول خبير في شؤون الانتشار إن الأوضاع العالمية ستنعكس سلبا على تحويلات اللبنانيين إلى بلدهم بشكل متزايد.

نتابع مع عناوين اللواء: رهان رئاسي على ضغط ترامب على إسرائيل، وروبيو يسأل عن نزح سلاح حزب الله، لا استئناف قريب لمفاوضات الإطار، وتقدم في محادثات الرقابة على الأنشطة المالية غير الشرعية. مفاوضات الأيام السبعة تدخل مرحلة حاسمة والضغط الأمريكي مستمر. نتنياهو يجمع المؤسسة الأمنية والمعارضة تخشى على الانتخابات. اقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني والاحتلال يغتال قائدا كبيرا في حماس. سوريا، إحباط مخطط تخريبي لحزب الله في درعا. المنصوري أول امرأة تقود حكومة المغرب.

نقرأ من منشات اللواء: طغت الأيام اللبنانية الأمريكية على ما عداها من واشنطن إلى بيروت ومن الدبلوماسية إلى الشؤون المالية. وأشارت مصادر الوفد اللبناني في واشنطن إلى أن المحادثات تتسم باهتمام أمريكي بالوضع في لبنان وحرص على إبعاده عن التداعيات السلبية في المنطقة. وبحسب ما نقل عن الوزير ماركو روبيو، فإن نزع سلاح حزب الله بند أساسي في اتفاق الإطار ولم ينفذ بعد، وهذا الموضوع أثير خلال المحادثات مع الوفد اللبناني. وبينما كان رئيس الجمهورية والمجلس النيابي يبلغان وفدا من الكونغرس الأمريكي عن أوضاع لبنان في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وعدم التزام كيان الاحتلال بمندرجات اتفاق الإطار ويحددان مطالب لبنان بدقة، وبينما كان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي عند 8 مساء أمس بتوقيت بيروت في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام، كانت سماء المنطقة تعج بالطائرات الحربية الأمريكية التي نقلتها واشنطن يوم أمس وقبله إلى الكيان الإسرائيلي والأردن وإلى بريطانيا ومنها إلى الشرق الأوسط، فيما بدا إما أنه استعراض قوة قريب من إيران وإما تمهيد لضربة عسكرية لها، طالما قال الرئيس ترامب إنه يفكر بتنفيذها، ما يعني عودة التصعيد العسكري إلى كل المنطقة، لأن إيران أعلنت أمس أنها إذا تيقنت من شن عدوان عليها فقد تقوم بضربة استباقية، وهددت برد ساحق كما قالت، وقد لا تنجو منه إسرائيل إذا تدخلت بقوة في أي هجوم، وهو أمر لا شك سيحرك التصعيد في لبنان. حياتيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب الشامل اليوم وغدا على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة. ودعت رابطة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي. في المقابل، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري تعليق الإضراب اليوم تجاوبا مع المساعي والمقترحات التي رافق اجتماعات لجنة المؤشر والتواصل بين الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري والوزارات المعنية.

نتابع مع الأخبار. هيئة إعادة بناء لبنان مغريات لفصل الجناح السياسي عن عسكر حزب الله، إعادة أموال المودعين وإنفاق رئيسي يخصص للشيعة، العراق يوم السيادة المنقوصة.

نتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. جمعية تنافس المحامين. أثار خبر تأسيس جمعية باسم المبادرة اللبنانية للمحاكمة السورية استياء لدى عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت، من يرون أن تأسيس المبادرة يتعارض مع التوجهات العامة للنقابة، باعتبار أن الأهداف التي تقوم عليها الجمعية تندرج أصلا ضمن المهام الموكلة إلى النقابة. ويشير هؤلاء إلى أن النقباء السابقين كانوا يرفضون أي محاولة لإنشاء جمعيات تتقاطع أهدافها أو اختصاصاتها مع مهام النقابة، لافتين إلى أن ممثل الجمعية لدى الحكومة هو عضو مجلس النقابة نديم زياد حميدي. ويطرح أعضاء في مجلس النقابة علامات استفهام حول أسباب عدم اعتراض نقيب المحامين عماد مارتينوس على تأسيس الجمعية، كما يتساءلون عن كيفية حصولها على العلم والخبر في ظل التعقيدات التي تفرضها وزارة الداخلية والبلديات منذ سنوات على إجراءات ترخيص الجمعيات.

وكتبت الأخبار اليوم تحت عنوان الحلاقة $20 والسبب هرمز، أزمة الطاقة تضاعف أعباء اللبنانيين. إغلاق مضيق هرمز كان سببا مباشرا في ارتفاع كلفة حلاقة الشعر في بيروت إلى $20. هذه ليست طرفة بل حادثة تختصر واقعا اقتصاديا لم يعد فيه ارتفاع أسعار النفط يقتصر على فاتورة المحروقات والكهرباء. لم يعد مضيق هرمز بعيدا عن الحياة اليومية للبنانيين، ولا تقتصر تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني على أسواق النفط وحركة الناقلات في الخليج، فمنذ اندلاع الحرب انتقلت كلفة اضطراب الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ومنها إلى المولدات الخاصة، لتظهر في فواتير الأسر وأسعار السلع والخدمات في ظل اختلالات مزمنة في قطاع الكهرباء. وتكفي الأرقام التي كشفها وزير الطاقة والمياه جو صدي لتظهير حجم الأزمة، إذ أعلن ارتفاع كلفة النفط بنحو $50 مليون شهريا بالتزامن مع أضرار لحقت بقطاع الكهرباء جراء الحرب قدرها بنحو $100 مليون. وإن كانت أرقام مصدي أتت أيضا في سياق محاولة حزب القوات رفع الحرج عنه بعد تعريض أكتافه بوعد اللبنانيين بكهرباء على مدار الساعة خلال الأشهر الستة الأولى من توليه الوزارة، فإنها تعكس كذلك تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وتكشف أزمة هرمز هشاشة النموذج الذي يقوم عليه قطاع الكهرباء، مؤسسة عامة تعتمد على وقود مستورد تحكمه تقلبات الأسواق العالمية وتغذية لا تزال محدودة، فيما يمول اللبنانيون منظومة كهربائية موازية عبر المولدات الخاصة.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا
4: متأمل لبنان تلقى فبيه.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. المفاوضات في النصف الثاني من تشرين، عون الضغط الأمريكي مفتاح التهدئة، الاتفاق الإطاري أمام اختبار جديد، الإرهاب يرعب كرة القواعد البريطانية. منشأة الجمهورية بعنوان عون الجيش أمام مهمات واسعة وبري عدم التجديد لليونيفيل خطيئة. مصادر سياسية قالت للجمهورية إن إسرائيل ليست في صدد التخطيط لأي انسحاب في المدى المنظور، وتعمل لتثبيت حزام أمني عازل داخل الخط الأصفر، وستتعمد ترحيل الأزمة برمتها إلى بدايات سنة 2027. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبلغ عضوي الكونغرس الأمريكي الذين التقاهما أمس أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن، لافتا إلى أن إسرائيل لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على الرغم أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا. الرئيس سلام لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي ولتنفيذ حصية السلاح بيد الدولة، ويجب أن يتقدم هذان المساران بالتوازي، فيما اعتبر رئيس بري أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل المولجة بتنفيذ القرار الأممي 1701.

ونقرأ من أسرار الجمهورية: نقل مصدر حكومي أن قدرة السلطات على تقديم حلول محدودة بسبب وضع الموازنة والظروف العامة، فيما تتزايد المطالب النقابية على خلفية ارتفاع الأسعار. أقر نقابيون وجود كميات كبيرة من التفاح تحتاج إلى تصريف مع اتصالات مع 3 دول عربية، بالتوازي مع تحرك الوزارة المعنية لإيجاد أسواق جديدة. سجلت أكثر من 29,000 مخالفة مرورية خلال أسبوعين، وحجز قرابة 1,000 سيارة وأكثر من 2,000 دراجة نارية.

نصل إلى عناوين الديار. واشنطن وبكين على الخط، لبنان يستعد لما بعد اليونيفيل، احتقان اجتماعي تحت السيطرة، إرضاء الهيئات العمالية. بري، عدم التجديد لليونيفيل خطيئة. ترامب، المسألة ستنتهي قريبا، وعراقجي ننتظر رد واشنطن.

وكتبت الديار: حال الجمود المحيطة بمسارات الحوار والتفاوض خارجيا انعكست على المشهد الداخلي اللبناني في وقت تبدو فيه الحركة السياسية نشيطة في الشكل، عاجزة في المضمون عن إنتاج أي اختراق فعلي في الملفات الخلافية وسط انسداد واضح في قنوات التواصل وتباعد في المقاربات بين القوى السياسية، حيث تؤكد أوساط سياسية مقربة من المقاومة أن أبرز الرسائل التي حملها كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الثانية للسيدين تمثلت في حسم موقف الحزب من مسألة الحوار مع رئاسة الجمهورية لجهة رفض فتح هذا المسار في المرحلة الراهنة بانتظار توافر الظروف والشروط التي يعتبرها الحزب ضرورية للانخراط فيه، لافتا إلى أن هذا الموقف لم يتبدل رغم الوساطة التي قامت بها دولة إقليمية بهدف تقريب وجهات النظر وفتح ثغرة في جدار القطيعة السياسية. وتبعت الأوساط بأن قيادة حزب الله لا تبدو في موقع الانتظار، بل تتحرك خارجيا بعيدا عن الأضواء عبر قنوات إقليمية ودولية في محاولة لقراءة اتجاهات المرحلة المقبلة واستشراف طبيعة التسويات المحتملة، حيث سجلت في هذا الإطار زيارة وفد من الحزب إلى موسكو في مؤشر إلى استمرار التواصل مع عواصم دولية فاعلة في موازاة معلومات أمريكية عن رصد اتصالات بين بكين وحارة حريك تركزت على الوضع الجنوبي ومستقبل الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وسط تقديرات تتحدث عن جس نبض صيني حول إمكان المشاركة في قوة دولية جديدة في حال تم التوصل إلى صيغة بديلة للانتشار الدولي في الجنوب.

صحيفة الشرق عنونت ترامب: إيران تنهار بشكل كبير والمسألة ستنتهي قريبا. انكسار قبضة إيران في هرمز وتدفقات نفط الشرق الأوسط تعود بقوة. نتابع مع عناوين نداء الوطن: نافذة تفاوضية في تشرين ولبنان يسلم بنهاية اليونيفيل، أمريكا تغادر العراق والميليشيات تفقد ذريعتها، الحزب يصوب على الليرة.

في أسرار نداء الوطن، استغربت أوساط سياسية الصمت حيال اتهام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية بأنها تراهن على الإسرائيلي والأمريكي، لأن في الاتهام عملية تخوين للسلطة كانت تستدعي ردا وزاريا ومن المحسوبين على السلطة. ونقرأ مقتطفات من مقالة نورما أبو زيد في نداء الوطن اليوم تحت عنوان من الطابق الرابع عشر إلى الشارع، هكذا أخرجت كرامي أساتذة من الملاك. ألقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بعدد مجهول من الأساتذة المثبتين في المجهول، وبدت كما لو أنها تفتح نافذة مكتبها في الطابق الرابع عشر وتتسلى برمي حجارة في بركة راكدة. عدد الأساتذة الذين لقوا حتفهم على يد كرامي لا يزال مجهولا، لأن قرار تصفيتهم تم بتهريبة، والغريب هو أن المصفقين في دائرة كرامي ضيقة يسمون دوائرها المتسعة إصلاحا، والأغرب هو أن الحكومة صدقت لها على قرارها. أما الأكثر غرابة فهو أن وزارة التربية لا تشرح للأساتذة المطرودين على أي معايير استندت الوزيرة القديرة، ولعل المثير للدهشة في بلد العجائب هو أن الوزارة تمنع المطرودين من الاطلاع على كامل ملفاتهم، والسبب طبعا منعهم من نقض قراراتها أمام شورى الدولة. فهل الإصلاح يكون بفتح أبواب المغادرة في وجه الأساتذة في وقت يعيش فيه التعليم الرسمي أزمة خانقة، ويعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية تجعل فقدان وظيفة أقرب إلى حكم بالإعدام الاجتماعي؟ وأي إصلاح هذا الذي يقدم على صورة ضربات عشوائية؟ وإذا كان القرار سليما فلماذا لا تفتح الملفات كاملة أمام أصحابها؟ وإذا كانت المعايير واضحة فلماذا لا يعرف الأساتذة بوضوح الأساس الذي بني عليه القرار في حقهم؟ وإذا كانت الوزيرة واثقة من قرارها فلماذا يضيق على من يريد أن يطلع على ملفه ليمارس حقه في مراجعة القضاء؟ وتابع الكاتبة: أي عدالة هذه التي تعاقب من اضطر إلى تأمين عائلته وسط الانهيار في مكانة الدولة بأسرها تتعثر في أداء واجباتها المالية؟

ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. ترامب نفى عرض تخفيف العقوبات الإيرانية. طهران تنتظر رد واشنطن وتهدد جيرانها. محادثات سعودية إماراتية في الرياض. اغتيالات إسرائيلية مكثفة في غزة. فصائل تهدد بإسقاط حكومة بغداد. مطالب لبنانية في واشنطن. مساع لعقد اجتماع تفاوضي قبل انتخابات إسرائيل. ترامب يروج للذكاء الاصطناعي. صحيفة العربية الجديدة عنونت: الاحتلال يهدد قادة حماس في الخارج. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس: قادة حماس في الخارج في دائرة الاستهداف. أوساط إسرائيلية أمنية تروج أن الحركة تعيد بناء قوتها بدليل تنظيمها جنازات جماعية. والعراق بلا قوات أمريكية. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. سلام: اللبنانيون اتفقوا على حصر السلاح بيد الدولة وعلى حزب الله الالتزام. بري: حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي لا تنازل عنه. تسلم آليات ضمن برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش. الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية التي تعيد محاكمته في ملفي أحداث عبرة والخلايا النائمة بعد صدور حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة في الملف الأول والسجن 20 عاما في الملف الثاني. قطر ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة. وكم ستصمد إيران أمام الضغط الاقتصادي الأمريكي؟ وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعد

برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم،

0: ستة إلا ربع مساء. سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك.
0: ثمانية إلا ربع ليلا. نشرة أخبار الام تي في. ثمانية ونص ليلا. أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. تسعة ونص ليلا. بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM. بالشمال والبقاع الغربي 93.5. بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1. وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بذورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد
3: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع كلوفيس لبويز يزبك وإلان شديد خليفي، إخراج شرب الرشد.

0: عناوين اليومية.
1: من أمريكا إلى لبنان، تأكيد على حصرية السلاح وبحث عن التعافي المالية. سلام إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن، ويترأس مجلس الوزراء غدا، وجابر يسعى لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبري على أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب. هجوم حزب الله مستمر على سياسة الحكومة، وقلباف تصفية القادة ليوقف المقاومة. تعليق لإضراب العمالي والنقل واستمرار إضراب الإدارة العامة. ترامب يهدد إيران، ومعلومات عن العودة إلى الحرب بعد الانتخابات.
2: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، ومبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن، ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت متطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن، أو زوروا موقعنا www.comen.insure، أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726، أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في لبنان تتقدم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية واجهة المشهد في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع الاستحقاقات الداخلية وسط مساع أمريكية لتثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. ومن واشنطن يعود رئيس الحكومة نواف سلام إلى بيروت بعد زيارة حافلة بالاتصالات واللقاءات على أن يترأس غدا جلسة لمجلس الوزراء، فيما يسعى وزير المال ياسين جابر إلى بلورة اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مسار التعافي المالي والاقتصادي. وفي بيروت وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث تطورات اللبنانية والإقليمية، فيما تتواصل المشاورات السياسية حول المرحلة المقبلة في ظل تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل من أجل الانسحاب ووقف الاعتداءات. اجتماعيا، تحرك نقابي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية مع تعليق الإضراب العمالي وإضراب قطاع النقل في وقت يستمر فيه إضراب الإدارة العامة. أما إقليميا فالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران مستمر مع تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط معلومات وتقارير تتحدث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بعد الانتخابات. البداية تبقى من جولة الرئيس سلام.
1: إذن يعود رئيس الحكومة نواف سلام في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن، حيث شارك في أعمال الأمم المتحدة والتقى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، كما التقى والوفد الوزاري المرافق أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورجييفا. والتقى سلام في واشنطن أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش، والعضو الديمقراطي الأرفع في اللجنة السيناتور جين شاهين، وعضوي اللجنة السيناتورين كريس كونز وتيم كين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميد معوض. وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات في لبنان والمنطقة والجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. سلام أشار في حديث للشارك بلومبرغ إلى أن لبنان ملتزم ببسط سيادة الدولة، وأن اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح في يد الدولة وعلى حزب الله الالتزام، إنما لبنان يريد وضع جدول لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب. سلام تحدث أيضا إلى الشباب في واشنطن.
2: أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم بتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: وفي البيت الأبيض عقد وزير الخارجية يوسف رجي خلوة مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل ندهم، ويعد ندهم أرفع مسؤول في مجلس الأمن القومي بعد مستشار الأمن القومي، وهو منصب يتولاه وزير الخارجية ماركو روبيو. وزير المال ياسين جابر الذي يرافق رئيس الحكومة في زيارته المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين قال نسعى إلى عقد اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قريبا.
3: تم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعة اللي تعمل معه على أن يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة، هذا أمر أساسي.
1: وزير الطاقة جو صدي الذي يحضر بدوره الاجتماعات في واشنطن أشار إلى أنه عرض للإصلاحات التي تنفذها الوزارة في قطاع الكهرباء.
4: أكيد بعد في طريق طويل، وهن كمان أكيد في شروط تضمانات تنعطى من ناحية حوكمة قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
0: من واشنطن إلى بيروت، حيث يجول عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود جاج غوتهايمر على عدد من المسؤولين، وقد زار أمس القصر الجمهوري. وأمام الوفد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، كما أكد الرئيس عون ضرورة وقف وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاق الإطار يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى وتصحيح النقاط المختلف عليها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا وانتشار الجيش. ورأى أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وإزالة المظاهر المسلحة. وشدد الرئيس عون على ضرورة توفير الإمكانات للجيش ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظرا للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب.
1: من جهته ثمن عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود ما يقوم به الرئيس عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، ونوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جدا، وقال لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز أن تتم إضاعتها.
0: وفي عين التين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام عضوي الكونغرس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، وشدد على أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان يتمثل في عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاقات التي أبرمت. وأمام نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولنز والوفد العسكري المرافق، جدد بر التأكيد أن عدم التجديد لقوات اليونيفيل خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها.
1: كولر التقى أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث في آلية دعم الجيش اللبناني ومرحلة ما بعد اليونيفيل. إلى ذلك يصل وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعي.
0: في المواقف انتقد النائب إيهاب حمادي اتفاق الإطار وصفه بتوقيع أوراق خاوية التي لن تبدل ولن تغير، لافتا إلى أن البعض سلموا أنفسهم وشرفهم وقسمهم المشروع الإسرائيلي الأمريكي للحصول على شيء من الإطار بهدف تطويق حزب الله وبيئته.
1: تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل هاجم بدوره الحكومة داعيا إياها إلى مراجعة مقاربتها فيما يتعلق بالانصياع للمطالب الإسرائيلية. وأضاف التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي: ندعو الرأي العام اللبناني إلى متابعة ما سنقوم به غدا الأربعاء من رصد لأعمال الحكومة في مجلس النواب.
0: في المواقف الخارجية أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في أن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة الانضباط والرؤية والاستراتيجية. وفي معرض حديث عن السيد حسن نصر الله، رأى قاليباف أن العدو ظن أنه بتصفية القادة سيتمكن وقف المقاومة في لبنان، مؤكدا أن التطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد بل على بنية محكمة قادت العدو إلى طريق مسدود.
1: في الميدانيات جنوبا سجل تفجير عنيف شرق الخيام وقصف متقطع على النبطي الفوق. حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل 4 غارات استهدفت بلدة المنصوري، في وقت لا يزال الطيران المعادي يحلق في الأجواء الجنوبية على مستوى منخفض جدا. كما نفذت قوات الاحتلال قبل قليل تفجيرا في بلدة عيت الجبل. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، وقد طاول أطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوك لجهة تولين ومجلل سلم ووادي الحجير. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة استهدفت أطراف فرعشيت وبيت يحون. كما نفذت قوات الاحتلال منتصف الليل تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف أطراف برعشيت وكفر تبنيت والقنطرة، فيما تكثف القصف المدفعي ليطال بلدات ميس الجبل وحولة ومجدل زون وسربين وحداثة وأطراف برعشيت وعيت الجبل وزوتر الشرقية وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوكة وأودية أسلوكي والحجير والزبقين. أما في مسلسل التفجيرات اليومي فقد فجرت قوات العدو عشرات المنازل والأبنية في ميس الجبل والمنصور وبيوت السياد ومجد الزون وحي العراقيب في وحي البركة في بني حيان. وفي كفر شوبة في القطاع الشرقي تسللت قوة إسرائيلية إلى أطراف البلدة ودخلت منزلا لآل الحجلي كانت قد دخلته سابقا ورفعت على سطحه العلم الإسرائيلي وقامت بإطلاق النار من محيطه باتجاه البلدة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وسط هذه الأجواء أعلن الأمن الداخلي السوري إلقاء القبض على 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله. وأكد مصدر أمني سوري أن تفكيك الخلية جاء بعد رصد تجهيزها منصات لإطلاق الصواريخ على الجانب الإسرائيلي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، كاشفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى انتماء المجموعة لفرقة أولي البأس المقاومة السورية لقتال إسرائيل والمرتبطة ماليا ولوجستيا بالحرس الثوري الإيراني.
1: هل لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك ولا سيما لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ستدفع باتجاه التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار؟ وهل يتوقع أي تصعيد إسرائيلي جنوبا ولا سيما عشية الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل في 27 من تشرين الأول؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد الدكتور لياس أبو جودي.
6: بموضوعية يمكن القول بأنه دولة الرئيس نواف سلام بلقاءاته بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وخصوصا مع الرئيس الإيراني ومؤخرا مع الوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وجه رسالة بتتضمن أهداف ومطالب الحكومة اللبنانية من حصرية السلاح لأحدية التفاوض باسم الشعب اللبناني لأهمية وجود قوات أممية بديلة بجنوب بعد انتهاء مهمة الفينيول إلى دعم القوات الأمنية اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني تيتمكن من الانتشار بالجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وكذلك الأمر تناول أهمية عودة النازحين وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى، ولكن العبرة تبقى بجدية الإدارة الأمريكية الاستجابة لهالمطالب وخصوصا إعادة إحياء اتفاق الإطار. ولكن الإدارة الأمريكية بكل وضوح سمعت الحكومة اللبنانية وأكيد دولة الرئيس نواف سلام أنه هي مستعدة وكل شيء ممكن، ولكن أولا يجب نزع سلاح حزب الله. حاليا الرئيس ترامب بشكل محور السياسة العالمية بإدارة الأزمات الدولية وخصوصا بإيران ولبنان، وليس بوارد الضغط الفعلي على نتنياهو بالرغم من أنه ما التقى مؤخرا وخصوصا كلهم ناطرين الانتخابات الإسرائيلية ب 27 تشرين الأول. ونتنياهو عم يعمل مستحيل لتجديد ولايته بشتى الوسائل بعد تراجع شعبيته بالاستطلاعات الأخيرة، وقد يعمد إلى توسيع عملياته العسكرية بالجنوب اللبناني شمال الليطاني لتغيير مزاج الرأي العام للناخب الإسرائيلي. وبالتالي أنا بعتقد أنه ستبقى مطالب لبنان مجمدة وخصوصا اتفاق الإطار سيدخل في موطن سريري إلى ما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
0: حياتيا مقر الاتحاد العمالي العام أعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أمس بعد اجتماع مع اتحاد قطاع النقل البري تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقررا اليوم وذلك لفترة محددة وبعد وضع المطالب على سكة التنفيذ. وأشار الأسمر إلى أن المطالب ستتم متابعتها وفي مقدمة الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية إضافة إلى بعض الإجراءات الرادعة ضمن وزارتي الاقتصاد والطاقة.
7: كل الاتحادات التي كانت ستشارك بالحركة نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب إذا لم يكن هناك أي تنفيذ نعود إلى الإضراب.
1: رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أعلن إحراز تقدم في مطالب القطاع ولا سيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي.
8: عبارة من 11 لغاية 31/12 السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر ك كمرحلة أولى.
0: أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأكدت من جهتها استمرار الإضراب الشامل اليوم وغدا على أن يستمر الإقفال الكامل المعتاد يوم الجمعة، ودعت الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب.
1: هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير غدا الخميس لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنات العامة للعام 2027، ويتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين.
0: وزير الطاقة جو صدي أعلن أنه سيطالب في جلسة مجلس الوزراء غدا إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أيد طلب وزير الطاقة ودعا الحكومة إلى دعم مادة المازوت لمدة 3 أشهر مع اقتراب فصل الشتاء.
9: نحن من الأول عم نطالب بإلغاء الرسم، ومنتمنى من الحكومة تستجيب للطلب. كذلك الأمر دعم مادة المازوت عبواب فصل الشتاء لمدة 3 أشهر.
1: في غضون ذلك، رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أنه خلافا لما يروج فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقى أقل من الارتفاع المسجل في العديد من بنود الإنفاق الأخرى، وقال إن الزيادات تبقى ضمن نسب معتدلة وتتراوح عادة بين 3-5%، وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10% كحد أقصى.
0: إلى ذلك، أصدرت نقابة أصحاب السوبر ماركت بيانا أعربت فيه عن ثقتها الكبيرة بالمستهلك اللبناني وبمدى وعيه وقدرته على التمييز بين الحقائق والشعبوية، وحذرت النقابة من أن التضخم المستورد سيستنزف رأس مالها تدريجا وصولا إلى الإقفال، بما يترتب على ذلك من خسارة للوظائف وتراجع في إيرادات الخزينة.
1: تربويا، وبعد دمج أو إقفال مدارس رسمية في عدد من البلدات، قالت وزيرة التربية ريما كرامي إننا نريد الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل ولا استهداف لمناطق أو طوائف معينة.
0: أعلن رئيس اتحاد بلديات جرد القيطة محمد البعريني في بيان أن عكار ليست مزبلة ولن تكون، وأكد رفض الاتحاد بشكل قاطع أي قرار أو إجراء يؤدي إلى نقل النفايات إلى مناطق عكار من دون موافقة البلديات المعنية ومن دون خطة بيئية وعلمية واضحة تضمن حماية السكان والبيئة.
1: قضائيا، أرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية إلى 26 من تشرين الثاني، وقد طلب فريق الدفاع عن الأسير الاستماع لشهادة مجموعة من القادة الأمنيين العسكريين بينهم الوزير السابق مروان شربل وقائد الجيش السابق جان قهوجي والعميد شامل روكوث.
0: حذرت شعبة المعلومات من وجود مواقع وهمية للاستثمار والتداول تحمل أسماء وأشكالا شبيهة جدا بأسماء وشعارات شركات استثمار حقيقية، لافتة إلى أن هذه المواقع تدار من قبل شبكة احتيال دولية واحدة تستهدف المواطنين وتؤدي إلى خسارة مبالغ مالية بملايين الدولارات، ودعت المديرية العامة المواطنين إلى ترك التعامل مع هذه الشركات فورا ذاكرة أسماءها.
1: في أخبارنا الدولية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بأنه سيء للغاية، وقال لا أعلم إذا ما كانت ستعلن الاستسلام. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات.
0: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية اعتمدت في محطات متعددة في الآونة الأخيرة الحرب الاستباقية، وتابع أننا على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية في حال وجود تهديد وشيك ومؤكد. النبأ الأخير هو رياضي ومن لبنان، حيث تأهل فريق الحكم اللبناني إلى نصف نهائي مباراة وصل بعد فوزه على العلا السعودي بنتيجة 95-89.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما تبقى رياح نشطة وتهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوان بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار واربعين سنت.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: مبتدا وخبر مع أنطوان سليمي.
1: أعلن الرئيس نبيه بري أن هناك فسحة يمكن أن تحول دون ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، لكن السؤال هو على ماذا يستند هذا الأمل؟ وما الذي تبدل حتى يرفع رئيس مجلس النواب وزعيم الجنوب هذا النوع من التحذير؟ السؤال يصبح أكثر إلحاحا إذا تذكرنا أن اليونيفيل لم تكن تتعرض فقط للاعتراض الإسرائيلي على دورها، بل تعرضت أيضا في السنوات الماضية لاعتداءات وإهانات واستهدافات في مناطق نفوذ حزب الله وحركة أمل، وصل بعضها إلى سقوط قتلى في صفوفها. وهذا التقاطع بين الضغط الإسرائيلي والاعتداءات المحلية على القوات الدولية يستحق التوقف عنده لأخذ العبر. صحيح أن حركة أمل رحبت تقليديا بوجود القوات الدولية باعتبارها مظلة دولية للجنوب، فضلا عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي، لكن إسرائيل بدعم أمريكي نجحت تدريجيا في إضعاف شروط عمل اليونيفيل وصولا إلى وضع مستقبل مهمتها أمام علامة استفهام كبيرة. وهنا السؤال الأهم، هل يدرك حزب الله أن التنبيه الذي صدر عن الرئيس بري يتجاوز الدفاع عن اليونيفيل إلى الدفاع عن مظلة دولية كانت تؤدي وظيفة حفظ السلام في الجنوب، أم أن حساباته مختلفة في ظل التحولات الإقليمية والدولية وارتباطاته بالمحاور؟ فالخطر في انتهاء مهمة اليونيفيل لا يتعلق فقط بخروج جهود دوليين من الجنوب، بل بانتهاء صيغة دولية لحفظ السلام والمراقبة والحد من الاحتكاك. وإذا غابت هذه الصيغة فمن يملأ الفراغ؟ هل يترك الأمر للراعي الأمريكي وحده ليحدد قواعد المرحلة المقبلة؟ أم أن انتهاء مهمة اليونيفيل قد يعني عمليا انتقال الجنوب من مظلة دولية متعددة الأطراف إلى ترتيبات تفرضها موازين القوة؟ ربما لهذا السبب تحديدا لا ينبغي التعامل مع تحذير الرئيس بري باعتباره مجرد موقف سياسي عابر، فالوقت الذي يقول إنه ما زال متاحا قد يكون في الواقع الوقت الأخير للحفاظ على شيء أكبر من اليونيفيل نفسها. على فكرة أن الجنوب لا تحكمه القوة وحدها، بل أيضا مظلة دولية لحفظ السلام، فالقوة جربها الجنوب ونتائجها معروفة، أما السلام فهو ما يطلبه قبل أي شيء أهل الجنوب المنكوبون.
0: مبتدا وخبر مع أنطوان سليمي عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: من أمريكا إلى لبنان تأكيد على حصية السلاح وبحث عن التعافي المالي. سلام إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن ويترأس مجلس الوزراء غدا، وجابر يسعى لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبري على أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب. هجوم حزب الله مستمر على سياسة الحكومة وكاليباف، تصفية القادة لن يوقف المقاومة. تعليق للإضراب العمالي والنقل واستمرار إضراب الإدارة العامة. ترامب يهدد إيران ومعلومات عن العودة إلى الحرب بعد الانتخابات. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدا وخبر مع أنطوان سليمي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية من صوت كل لبنان.

الأداء التمثيلي والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلام الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
2: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن، وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
3: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
4: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honoré.
0: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبية دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقورة وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظت السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
5: We got invitation from municipality of Tie through UNIFIL.
2: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
0: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
6: So today, me and my colleague come here to take around.
7: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جدا، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضا صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعدا آخر إلى ذلك اليوم. هنية زركوت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
8: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
9: شو تعلمتي بالدورة؟
8: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنودي من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
0: لين حاج البالغة من العمر 20 عاما من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
10: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس

0: مرق قائد اليونيفيل أعطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
1: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
2: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
3: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضا حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
4: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عرى أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهبي بقر برازيلي أو موزة بقر برازيلي الكيلو بـ $7.40.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك ألان شديد خليفي والمخرج روي جبور.

في عناوين النشرة: من أمريكا إلى لبنان تأكيد على حصرية السلاح وبحث عن التعافي المالية. سلام إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن، يترأس مجلس الوزراء غدا، وجابر يسعى لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبري على أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب. هجوم حزب الله مستمر على سياسة الحكومة وقالبها، في تصفية القادة لن يوقف المقاومة. تعليق لإضراب العمالي والنقل واستمرار إضراب الإدارة العامة. ترامب يهدد إيران، ومعلومات عن العودة إلى الحرب بعد الانتخابات.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في لبنان تتقدم ملفات السياسية والأمنية والاقتصادية واجهة المشهد في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع الاستحقاقات الداخلية وسط مساع أمريكية لتثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. ومن واشنطن يعود رئيس الحكومة نواف سلام إلى بيروت بعد زيارة حافلة باللقاءات على أن يترأس غدا جلسة لمجلس الوزراء، فيما يسعى وزير المال ياسين جابر إلى بلورة اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مسار التعافي المالي والاقتصادي. وفي بيروت، وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث التطورات اللبنانية والإقليمية فيما تتواصل المشاورات السياسية حول المرحلة المقبلة، في ظل تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل من أجل الانسحاب ووقف الاعتداءات. اجتماعيا، تحرك نقابي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية مع تعليق للإضراب العمالي وإضراب القطاع النقل في وقت يستمر إضراب الإدارة العامة. أما إقليميا، فالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران مستمر مع تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط معلومات وتقارير تتحدث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بعد الانتخابات. البداية تبقى من جولة الرئيس سلام.
1: إذن يعود رئيس الحكومة نواف سلام في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن، حيث شارك في أعمال الأمم المتحدة والتقى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، كما التقى الوفد الوزاري المرافق المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا غورجيفا. والتقى سلام في واشنطن أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريتش والعضو الديمقراطي الأرفع في اللجنة السناتور جين شاهين وعضوي اللجنة كريس كونر وكريس كونز وتيم كين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميد معوض. وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات في لبنان والمنطقة والجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. سلام أشار في حديث للشرق بلومبرغ إلى أن لبنان ملتزم ببسط سيادة الدولة وأن اللبنانيين اتفقوا على حصر سلاح في يد الدولة وعلى حزب الله الالتزام، إنما لبنان يريد وضع جدول لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب. سلام تحدث أيضا إلى شباب ومهنيين في واشنطن.
2: أساس مشيوعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: وفي البيت الأبيض، عقد وزير الخارجية يوسف رجي خلوة مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام. وزير المال ياسين جابر الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته إلى التقى المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، قال نسعى إلى عقد اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قريبا.
3: تم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعة اللي تعمل معه على أن يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة، هذا أمر أساسي.
1: وزير الطاقة جو صدي الذي حضر بدوره الاجتماعات في واشنطن أشار إلى أنه عرض للإصلاحات التي تنفذها الوزارة في قطاع الكهرباء.
4: أكيد بعد في طريق طويل، وهن كمان أكيد في شروط تضمانات تنعطى من ناحية حوكمة قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
0: من واشنطن إلى بيروت، حيث يجول عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود جوش غوتهايمر على عضوات كونغرس الأمريكي دارين لحود جوش غوتهايمر على عدد من المسؤولين، وقد زار أمس القصر الجمهوري. وأمام الوفد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأهمية أن لبنان يعلق الأهمية الكبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار. كما أكد الرئيس عون ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاق الإطار يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى وتصحيح النقاط المختلف عليها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا وانتشار الجيش اللبناني. وشدد الرئيس عون على ضرورة توفير الإمكانات للجيش ليتمكن من بسط سلطة الدولة.
1: من جهته، ثمن عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود ما يقوم به الرئيس جوزيف عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، ونوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه رئيس ترامب في زيارته الناجحة جدا، وقال لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز أن تتم إضاعتها.
0: وفي عين التين أكد رئيس نبيه بري أمام عضوي الكونغرس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان. وشدد بري على أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب يتمثل في عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاق التي أبرمت. وأمام نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية والوفد العسكري المرافق، جدد بر التأكيد أن عدم التجديد لقوات اليونيفيل خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها. كولنر التقى أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحثا في آلية دعم الجيش اللبناني ومرحلة ما بعد اليونيفيل.
1: إلى ذلك يصل وزير السياحة والأثار الأردني إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي.
0: جنوبا، تفجير عنيف شرق الخيام وتمشيط مروحي إسرائيلي صباح اليوم في ميفدوم وزوتر الشرقية، وقصف مدفعي على برعشيت وبيت يحون. حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل 4 غارات استهدفت بلدة المنصوري، في وقت لا يزال الطيران المعادي يحلق في الأجواء الجنوبية على مستوى منخفض جدا. كما نفذت قوات الاحتلال قبل قليل تفجيرا في بلدة عيت الجبل. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، وقد طاول أطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوك لجهة تولين ومجدل سلم ووادي الحجير. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة استهدفت أطراف برعشيت وبيت يحون. كما نفذت قوات الاحتلال منتصف الليل تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف أطراف برعشيت وكفر تبنيت والقنطرة، فيما تكثف القصف المدفعي ليطال بلدات ميس الجبل وحولة ومجدل زون وسربين وحداثة وأطراف برعشيت وعيت الجبل وزوتر الشرقية وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوكة وأودية أسلوكي والحجير والزبكين. أما في مسلسل التفجيرات اليومي، فقد فجرت قوات العدو 10 المنازل والأبنية في ميس الجبل والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون وحي العراقيب في وحي البركة في بني حيان. وفي كفر شوبة في القطاع الشرقي تسللت قوة إسرائيلية إلى أطراف البلدة ودخلت منزلا لآل الحجلي كانت قد دخلته سابقا ورفعت على سطحه العلم الإسرائيلي، وقامت بإطلاق النار من محيطه باتجاه البلدة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وسط هذه الأجواء، أعلن الأمن الداخلي السوري إلقاء القبض على 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله. الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودي أشار في حديث إلى صوت كل لبنان أن مطالب لبنان ستبقى مجمدة، واتفاق الإطار في موت سريري، وقد يعمد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى توسيع عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني شمالي ليطاني عشية الانتخابات الإسرائيلية.
6: الإدارة الأمريكية بكل وضوح سمعت الحكومة اللبنانية وأكيد دولة الرئيس نواف سلام أنه هي مستعدة وكل شيء ممكن، ولكن أولا يجب نزع سلاح حزب الله. حاليا رئيس ترامب بشكل محور السياسة العالمية بإدارة الأزمات الدولية وخصوصا بإيران ولبنان، وليس بوارد الضغط الفعلي على نتنياهو بالرغم من أنه ملتقى مؤخرا، وخصوصا كلهم ناطرين الانتخابات الإسرائيلية ب 27 تشرين الأول، ونتنياهو عم يعمل مستحيل لتجديد ولايته بشتى الوسائل بعد تراجع شعبيته بالاستطلاعات الأخيرة، وقد يعمد إلى توسيع عملياته العسكرية بالجنوب اللبناني شمال الليطاني لتغيير مزاج الرأي العام للناخب الإسرائيلي. وبالتالي أنا بعتقد أنه ستبقى مطالب لبنان مجمدة، وخصوصا اتفاق الإطار سيدخل في موطن سريري إلى ما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
1: في المواقف، انتقد النائب إيهاب حميدي اتفاق الإطار ووصفه بتوقيع أوراق خاوية التي لن تبدل ولن تغير، لافتا إلى أن البعض سلموا أنفسهم وشرفهم وقسمهم للمشروع الإسرائيلي الأمريكي.
0: تكتل لبنان القوي برئاسة نائب جبران باسيل هاجم بدور الحكومة داعيا إياها إلى مراجعة مقاربتها فيما يتعلق بالانصياع للمطالب الإسرائيلية.
1: في المواقف الخارجية أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة. وفي معرض حديثه عن السيد حسن نصر الله رأى قاليباف أن العدو ظن أنه بتصفية القادة سيتمكن من وقف المقاومة في لبنان، مؤكدا أن تطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد.
0: حياتيا مقر الاتحاد العمالي العام، أعلن رئيس الاتحاد شارع الأسمر أمس بعد اجتماع مع اتحاد قطاع النقل البري تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقررا اليوم لفترة محددة ووضع المطالب على سكة التنفيذ، وأشار إلى أن المطالب ستتم متابعتها وفي مقدمها الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية إضافة إلى بعض الإجراءات الرادعة ضمن وزارتي الاقتصاد والطاقة. رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أعلن إحراز تقدم في مطالب القطاع لا سيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي.
7: اعتبارا من 1/10 لغاية 31/12 السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.
1: أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأكدت من جهتها استمرار الإضراب الشامل اليوم وغدا على يستمر الإقفال الكامل المعتاد يوم الجمعة، ودعت الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب.
0: هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير غدا الخميس لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ويتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين. وزير الطاقة جو صدي أعلن أنه سيطالب في جلسة مجلس الوزراء غدا إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. تربويا، وبعد دمج أو إقفال مدارس رسمية في عدد من البلدات، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أننا نريد الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل ولا استهداف لمناطق أو طوائف معينة.
8: عندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح المدارس لأنها تضم أعدادا متدنية جدا من الطلاب وعدد أساتذتها يفوق عدد تلامذتها وكلفة الطالب فيها تتراوح بين 6,000 و8,000 دولار، مشروع تجميع المدارس والثانويات ليس مشروع إقفال مدارس.
0: للوقوف عند الأوضاع التربوية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور إدغار ترابولسي. صباح الخير.
9: صباح النور.
0: يعني سمعنا الوزيرة شو حكيت امبارح بمؤتمرها وكانت مقنعة إلى حد ما، كيف ترى تبريرها لإقفال بعض المدارس؟
9: الوزيرة بتبين مقنعة للي ما بيعرف، واجبنا نحن أنه نظهر الحقيقة. أنا متأكد
0: هي عم تقول في طلاب قليلة ببعض المدارس وكلفة الأستاذ كبيرة
9: مضللة أو مضللة.
0: نعم
9: أنا متأسف قليك.
0: لا لا بس معلي دكتور معلي، مش صحيح إنه الطلاب قليلة بالمدارس اللي أقفلت والأساتذة عددهم كبير وكلفتهم بالتالي بتكون أكبر.
9: كلوفيز.
0: نعم
9: دكتورة كلوفيز
0: فضل.
9: هناك أسباب ليش الطلاب منخفضين. عم تبدأ العام الدراسي بتسجيل بمنتصف آب أو بأول أيلول والناس معودة تيجي تسجل بتشرين، وفي عوامل عديدة كان لازم تعالجها للنهوض بالمدرسة الرسمية مش تحكم عليها بالإعدام. وهناك مدارس رسمية وثانويات رسمية ما فيها طلاب وأبقت عليها بمناطق معينة لأسباب سياسية وطائفية وزبائنية. بالأسماء والأرقام اليوم بمجلس النواب بالمصر الحكومي رح نواجه الوزيرة بالحقائق. أما تجميع المدارس فقالوا أسس وهو في المدن، يا ريت عملت مجمع المدارس بشبايل أكملته بعمشيت بدل ما تكون ألغته وشرته عن لائحة استكمال البناء، بدل أنه تروح تسكر حصارات ومشمش وغيرها والدون بوسكو. فنحن هذا الموضوع ما بيمرق علينا، والمدارس كان على أساس الترشيد وعصر النفقات، طلعت المدارس ملك بلديات والدولة وأوقاف مسيحية أو أوقاف دينية لا تبتغي ربح ولا تطلب إيجار حتى. فهذا الكلام اللي امبارح قالته كمان بدي أكد أنه ما عنده خطة واضحة بعلامة أنه عم ترجع عن قرارات وهي امبارح قالت إذا عرفنا حقائق معينة بنرجع عن القرار، معناتها الدراسة كانت خبط عشواء، منا دراسة معمولة على أسس سليمة.
10: نعم، بس هي ما حكيت عن أكلاف أبنية، عم تحكي عن أكلاف أساتذة، لأنه في معيار معين عدد الأساتذة إلى عدد التلاميذ.
9: لا لا، عنا قراراتها خطيا بالبداية ابتدأت بقصة الأجرات وبعدين انتهينا بقصة التلاميذ. بكل الأحوال المثل اللي أعطته مبارح كان فاضح للغاية، قالت بمدرسة حصارات في 19 تلميذ بالوقت اللي هلأ الليستة عم تتوزع على الإعلام، في 36 تلميذ لحد هلأ مسجلين بالأسماء، وقالت إنه ما بتسكر صف في 10 تلميذ، كان في بالصف 10 و12 و13. فخليها تروح تشتغل للنهوض بالمدرسة الرسمية مش لإقفالها.
10: نعم. سؤال أيضا عن ملف التفرغ، ما الجديد؟ هل لازال كمان في عهدة وزيرة التربية؟ هل العقدة من عندها أو من المالية؟ هل لديكم معطيات عن الموضوع؟
9: ملف التفرغ بغاية الأهمية، والأساتذة ناطينه والجامعة بحاجة لإله. مجلس شورى الدولة قال للوزيرة إنه الملف مثل ما أنت حددت الآلية فيه شوائب قانونية، يا بتعدلي الآلية يا بتعملوا تعديل للقانون. فبقى الملف هيدي من الناحية التقنية، أما من الناحية المالية نفخة الملف الوزيرة لاعتبارات زبائنية أو طائفية أو سياسية خلته يصير حجمه كبير، إنه وزارة المال كثير مترددة وعندها صعوبة في صرف المال له. وهلأ إذا الوزارة أو الحكومة أخذت القرار بدها تاخده إما على مضض أو بدها تفتش على مصادر التمويل، وبالتالي بكل الأحوال رح بيكون في مشكلة مع الأساتذة أو مشكلة بننشئها أو بنعملها للجامعة اللبنانية.
10: نعم، النائب الدكتور إدغار ترابولسي، شكرا جزيلا لك.
1: في أخبارنا الدولية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بأنه سيء للغاية، وقال لا أعلم إذا ما كانت ستعلن الاستسلام. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات.
10: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية اعتمدت في محطات متعددة في الآونة الأخيرة الحرب الاستباقية، وقال نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية في حال وجود تهديد وشيك ومؤكد. النبأ الأخير الرياضي ومن لبنان، حيث تأهل فريق الحكم اللبناني إلى نصف نهائي دورة وصل بعد فوزه على العلا السعودي بنتيجة 95-89.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.

0: الجو غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة وتهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا.
1: كان في النشرة من أمريكا إلى لبنان تأكيد على حصرية السلاح وبحث عن التعافي المالية. سلام إلى بيروت مختتما زيارته لواشنطن، يترأس مجلس الوزراء غدا. وفد من الكونغرس الأمريكي في بيروت وعون وبر على أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب. تعليق الإضراب العمالي والنقل واستمرار إضراب الإدارة العامة. ترامب يهدد إيران ومعلومات عن العودة إلى الحرب بعد الانتخابات.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب39,000 ليرة، نجاس الكيلو ب74,000 ليرة.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
5: فاتورتك قربت تستحق، ما تضيع وقتك، سدد فاتورة تاتش ألفا أو أوجيرو بكل سهولة عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب.
7: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يعني أنا كل المخرجين يلي بيرافقوني هيك قلن معزة خاصة عندي، بس أكيد روي جبور هيك عنده غير لمسة مع صبحيتي.

وأكتر شيء بيهتم بالمخرج يلي بيكون معي أو لما بيكون راي بصبحيتي هيك بيكون على أعصابه ومتوتر حذروا مين. تحية خاصة لزفان وبدي قل له اشتقني لك وراي بدي قل لك زفان مدد بعد شهر.

0: يلي منترافق فيها سوا من هلأ للساعة 10:10. منتدى في لوكالية للفكر اللبناني انطلق بأعماله وجلساته. بأول حلقة رح يفتح ملف الهوية اللبنانية بين الذاكرة والمستقبل، وبيطرح الأسئلة: مين نحن وشو بدنا نورث الأجيال اللي جاية؟ كل هالتفاصيل رح نحكيها مع مدير المنتدى دكتور سهيل مطر. سفيرة السعادة، كتاب جديد للإعلامية الزميلة ريتا خواند يلي رح تكون معنا اليوم تتعطينا 60 وصفة للسعادة. ريتا ضيفتنا اليوم مش بحلم لبنان. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى

0: اتصالاتكم بخدها على الرقم 0454535 أو رسائل واتساب على 03-00-00-933. وأول فويس منسمعه من عصمت. صباح الخير عصمت.
1: صباح

للغالي على قلبنا، صباح الورد والياسمين للغالي على قلبنا، ندى حبيبة قلبي. كل يوم له لونه وطعمه، وإن شاء الله اليوم هيدا النهار بكون حامل بطيته كل الفرح والسعادة لكل المستمعين وغير المستمعين. يا رب ويبعد عنا كل أذى عن كل الناس. حبيبة قلبي يسعد لي صباحك دايما دايما.

بدي وجه تحية أنا كمان يا عصمت لكل يلي عم يسمعونا. بدي أتمنى لهم نهار حلو، نهار رايق، نهار مليء بسعادة وراحة البال. وتحية لألك جان بيض، جان يلي عم بيوجه لنا تحية وبيقول لي صباح يسوع، يسوع يرافقك بنهارك يا جان.

تحية للرقم اللي بينتهي ب 544 بيتمنى لنا نهار حلو وبيقول رغم كل شيء ورغم الأجواء اللي معوكرة بدنا نضل نقول صباح الخير وبيسأل شو هالأيام اللي وصلنا لها. اي والله معك حق, شو هالأيام يلي وصلنا لها, وينك يا زياد الرحبين.

0: صحيح إلى وغلا.
1: بدي حذر المواطنين بسبب شكاوى كتير عم توصل ل خصوصا هالشكاوى عم بيرفعوها سائقي سيارات الأجرة يلي عم يتعرضوا لعمليات سطو. يعني قديه عمليات النصب والاحتيال والاعتداءات عم تتعدد أشكالها. في كتير شكاوى عم تورد من سيارات من الشوفرية شوفرية التاكسي بيقولوا انه خصوصا على اوتوستراد الدمور الناعمة في شاب وصبية بيوقفوا دايما تحت جسر السعديات وبيوقفوا التاكسي وبس يطلعوا على سيارة التاكسي الشاب بيطلع فرد بوجه الشوفير وبيجبره تحت التهديد والترهيب انه يعطيه كل شيء بيملكه. يعني عن جد شو هالأيام يلي وصلنا لها.

الله يديم هالبرنامج يلي بخفف كتير أعباء عن كل الناس وهالطريقة وهالجمال اللي

0: الأمن بلبنان بيشتغل بس بالنهار، يعني هلأ الساعة 8 إلى ربع حاجز على رأس النبع بشارع الخوري عم يدقق بالسيارات، يعني 8 إلى ربع وقت الأشغال وقت المدارس، وبالليل بيروحوا بيناموا. عن جد شو هالبلد العظيم هيدا.
1: بدي أضيف على يلي قلته يا حسين إنه المعلومات بتقول إنه بخلال أسبوعين تسجل 29,000 مخالفة مرورية خلال هالأسبوعين، وتم حجز حوالي 1,000 سيارة وأكثر من 2,000 دراجة نارية، بس كله هيدا بالنهار، بالليل ما شفنا شيء.

0: ومنروح لموجز الفلك أفضل برج وأسوأ برج لليوم.
1: موجز الفلك.
0: اليوم المحظوظين هن مواليد برج الميزان. بهالنهار رح يكون كل شيء مناسب لقلن ليصلحوا علاقاتن أو ليفتحوا صفحة جديدة. في دفء بالعلاقات العاطفية، وممكن انه مواليد برج الميزان يكونوا عم يسمعوا كلمات كانوا بحاجة يسمعوها من زمان. حلوة الكلمات الحلوة، قديه بتغير بالعلاقة. اما يلي اليوم حظهم مش حلو، ما عندهم حظ، هن مواليد برج الجدي، اليوم في احتمال انه خطة يكونوا حاسبينها على الميلة وتتعطل باخر لحظة. يا مواليد برج الجدي ما تعصبوا وما تعتبروها مؤامرة كونية عليكم، يمكن هالتأخير عم ينقذكم من قرار كنتوا رح تندموا عليه.
1: موجز الفلك.

بدي اقول هابي بيرثدي لنسرين منصور بيسي. يا نسرين عائلتك الحلوه بتتمنى لك ميلاد كتير سعيد وإلك معايده خاصه من ابنك هادي. ايضا هابي بيرثدي لانطوان فرح. هابي بيرثدي لمايا حيدر. وهابي بيرثدي لعباس رمضان من زوجته فاطمة وبن ابنه خالد وبنته

0: مش جديد بنرجع نسمع فويس جديد من عصمت. شو بعد عندك يا عصمت؟
1: ايه ندى، انا برج الجدي. ولا يهمك، انا دايما متفائله وباذن الله حبيبه قلبي.

0: نتوقف مع موجز للأخبار ونرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: لأجلها. ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز لآخر الأخبار. أفاد مندوب صوت كل لبنان في الجنوب بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة عسكرية في النبطي الفوق، والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط إصابات. استهدفت 4 غارات إسرائيلية بلدة المنصور فجاً، كما أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية فجاً قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في برعشيت، وكان قصف مدفعي إسرائيلي طال ليلاً حداثة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وبرعشيت ووادي سلوقي. أشار الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور الياس أبو جودي إلى أن الرئيس نواف سلام حمل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أهداف الحكومة ومطالبها من حصرية السلاح إلى أحادية التفاوض باسم الشعب اللبناني، إلى أهمية وجود القوات الأممية في الجنوب ودعم القوات الأمنية اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وعودة النازحين وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. أبو جودي رأى في حديث إلى صوت كل لبنان أن مطالب لبنان ستبقى مجمدة واتفاق الإطار في موطن سريري، وقال العبرة تبقى في جدية الإدارة الأمريكية للاستجابة للمطالب اللبنانية، إلا أن الرئيس دونالد ترامب الذي يشكل حاليا محور السياسة العالمية في إدارة الأزمات الدولية وخصوصا في إيران ولبنان ليس بوارد الضغط الفعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو يسعى إلى تجديد ولايته بشتى الوسائل بعد تراجع شعبيته في الاستطلاعات الأخيرة، وقد يعمد إلى توسيع عمليات العسكرية شمالي الليطاني لتغيير مزاج الرأي العام للناخب الإسرائيلي. تنفذ رابطة موظفي القطاع العام إضرابا اليوم وغدا، فتمتنع عن القيام بالأعمال الإدارية، كما يستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة. اعتبر النائب إدغار طرابلسي أن تبريرات وزارة التربية لإقفال عدد من المدارس الرسمية لا تستند إلى دراسة دقيقة وشاملة، مشددا على ضرورة معالجة أسباب تراجع أعداد المسجلين والعمل على النهوض بالمدرسة الرسمية بدلا من إقفالها. وفي حديث لصوت كل لبنان أشار طرابلسي إلى أنه سيطرح في خلال مؤتمر تكتل لبنان القوي في مجلس النواب اليوم الأسماء والأرقام والمعطيات المتعلقة بالمدارس التي شملتها قرارات الإقفال، قائلا سأواجه وزيرة التربية في مجلس النواب خصوصا وأن تراجع الوزارة عن بعض قراراتها يدل على أن الدراسة التي بنيت عليها قرارات الإقفال لم تكن مستندة إلى أسس سليمة. وانتقد طرابلسي اعتماد مبدأ تجميع المدارس في بعض المناطق من دون استكمال دراسة الخيارات البديلة، لافتا إلى أن بعض الأبنية المدرسية لا ترتب أعباء إيجارية كبيرة على الدولة كونها تعود إلى البلديات أو الدولة أو الأوقاف. وفيما يتعلق بملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، شدد طرابلسي على أهمية هذا الملف مشيرا إلى وجود ملاحظات قانونية وتقنية تستوجب المعالجة، إضافة إلى تحديات مالية مرتبطة بتأمين مصادر التمويل.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قد تسلم رسميا الرد الأمريكي على مقترح خطة الأيام السبعة. الخبر الأخير، أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني الخاص لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، بل يعني تحولها لتعاون أمني واستخباراتي ثنائي. وكتب الأعرج على أكس: نصل اليوم إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دولة بما يرسخ السيادة ويخدم المصالح الوطنية وتطلعات الشعب العراقي. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بذورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام $1.90
1: صبحية ندى

لك بونجورك يا ست الستات ست عصمات، انت برج الجدي وفارس برج الميزان، ان شاء الله بيكون نهاركم مبارك انت وفارس وكل المستمعين.

0: بدون ندى بدون سمعين الكرام، والله حبيت أحكي عن هالمنظر بصبح الخالق. الأحد مساء كنا بأحد المطاعم اللي على البحر، منظر مثل الريفيرا الفرنسية سبحان المكون، وطلعنا راجعين على البيت بفشمون بالطريق اللي جاي من المدينة الرياضية تتوصل لأول النفق اللي بيطلع بجبال وبمهرجان أنوار، ومنظر بصبح الخارق لا يمكن يكون موجود هذا المنظر إلا في أوروبا، إلا في البلاد اللي حقيقة بتعتني بأهلها ببيوتها بناسها بحضارتها بنموها. قديش نحن بين وبين نفسي هيك، قديش نحن مقصرين بحق وطننا، قديش نحن بكل أسف يا ريت كل مسؤول بيشوف المنظر هيدا. والأخطر من هيك إنه كل هذه الأنوار شغل مش الدولة، شغل ناسها، شغل الناس اللي آمنت بالطاقة الشمسية وخلت الجبل من أول النفق ببين مهرجان أنوار بصبح الخالق. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. محمود أحمدية.
1: صبحية ندى.
2: منتدى في لوكالية للفكر اللبناني انطلق، وبحلقته الأولى رح يفتح مساحة للحوار بين الذاكرة والهوية والثقافة والفن والجيل الجديد، ورح يكون هالنقاش حول لبنان يلي ورثناه، لبنان يلي عم نعيشه اليوم، وصولا للبنان يلي بدنا نصنعه للمستقبل. تنحكي عن هالحلقة يلي رح تصير يوم الجمعة بدار في لوكالية معي مدير المنتدى دكتور سهيل مطر. صباح الخير دكتور سهيل مطر.
3: صباح الخير ندى، يعطيك العافية.
2: دكتور سهيل، أول سؤال، منتدى في لوكالية للفكر اللبناني انطلق، ورح يكون مساحة ثقافية، مساحة فكرية على الساحة. برأيك بشو رح يتميز هالمنتدى عن هاللقاءات الحوارية يلي عم بتصير وعم نشوفها على وسائل الإعلامية؟
3: أكيد في لوكالية كمجموعة وكمعهد وكقيادي متجددة فعلاً من خلال الأخت مرانا سعد، عم نحس إنه وجودنا حضورنا يجب يكون مساحة نحو وعي أكثر وأخلاق أكثر وثقافة أكثر. ليه؟ لأنه مثل ما عم نحس كلنا سوا اليوم بلبنان إنه الناس مأخوذة كتير بالشعارات وبكلمات فضفاضة وإشياء من هيك، لدرجة أني أنا هلأ اليوم بطرح على حالي كما عليك ست ندى كما على الحضور، شو معنى كلمة هوية؟ ومنختلف عليها ومنستطيع
2: من هيك اخترتوا أول عنوان يكون الهوية؟
3: لهالأسباب، أنه تعوا يا جماعة نبحث بالوعي بفكر بالمنطق شو هي الهوية، وهل هي أمر ثابت أم أمر متحول، هل هي جاي من كلمة هو أم من كلمة هو يعني بالعمق. يعني عم نحاول نضوي على هالأشياء ولا سيما مع الأجيال الجديدة.
2: طب يعني نحن دكتور مطر، برأيك اللبنانية متفقين على تحديد الهوية؟ يعني عم نشوف اللبنانيين عم يختلفوا حول كل شيء تقريبا،
3: بس اللي بخاف منه انه يكونوا عم يختلفوا على شيء ما بيعرفوه، يعني ما في مفهوم او مصطلح واضح وواعي لكلمة هوية. نختلف انا فيني لا انا عربي انا ماروني لا انا سني انا ابن الضيعة الفلانية انت ابن هيدا حكي اوكي بلدي بنسمي يعني مثل ما بتقولي بطاطا بلدي او تفاح بلدي او عرق بلدي، بس لا نحن بدنا ندخل بالعمق شو الهوية، بشو بتتميز، هل نحن كشعب لبناني هوية واحدة؟ نحن ناطرين من الثلاثة الأساسيين باللقاء بكرة، اللي هن الوزير غسان سميمي والوزير رشيد درباش والدكتور ألكسندر نجار، إنه يضوع هالقضية من خلال العمق الثقافي اللي عندهم. مع كل هذا ممكن نقتنع ممكن ما نقتنع، ولكن جاي الجيل الجديد من خلال ثلاث شباب وصبايا يشرحوا لنا كمان شو هني بيفهموا بمفهوم الهوية. يعني كل المنتدى قائم على هالنقطة هاي الأساسية، إنه نحن بدنا نشغل الوعي، نحن بدنا نبتعد عن المهاترات، بدنا نبتعد عن هالأجواء اللي أحيانا عم بتسود إن كان بالتلفزيونات أو بالتواصل الاجتماعي، واللي هي أجواء معيبة وما بيسوى تستمر أبدا، وحرام إن نتحاور بطريقة بعيدة كتير عن أخلاقنا وعن قيمنا. لهالأسباب عم نحاول بهذا المنتدى إنه نكون بالفعل شو بدي سميه جسر نحو الفكر الصحيح، وممكن نكون جدار بوجه اللي عم بيحاولوا يدمروا لبنان من خلال هذه اللغة البشعة التي تستخدم أحيانا في اللقاءات السياسية أو في الحوارات.
2: طب دكتور مطر، لما بنحكي عن لبنان يلي ورثناه وهذا يلي رح يكون محور نقاش بالمنتدى، عن أي لبنان رح تحكوا؟ رح تحكوا عن لبنان الثقافي التنوع، أو رح تحكوا عن لبنان الحروب والانقسامات، خصوصا أنه الذاكرة يعني الروايات فيها مختلفة ولكل حدا في روايته.
3: نحن بكل بلدان العالم مشاكل التاريخ موجودة والخلافات حول التاريخ موجودة. يعني اليوم إذا بدي أخذ تاريخ فرنسا بتلاقي في ناس بيحكوا بالطريقة هذه، ناس بيحكوا بطريقة تانية، ناس بيعتبروا نابليون ملك، ناس بيعتبروا نابليون إن كان عن يسعى لمصالح شخصية. هذه بكل بلدان العالم منلاقي خلافات، ولكن نحن واجب نتفق على ثوابت معينة في لبنان، وبقيت هذه الثوابت من سنة 1920 لليوم، يعني 106 سنين، ما تغير شيء من بحدود لبنان أو بالموضوعات الأساسية المحطوطة بدستورنا. لهالأسباب أنا بعتبر أنه لا، في مجال كتير للتوافق، مش للتوافق اللفظي، للتوافق العمق بالعمق حول مفاهيم لبنان وحول دور لبنان وحول حضارة لبنان، وإن نغرق بعملية تسميات دينيه وعربي وماروني وشيعي ومتوسطي ومشرقي والقومية والكذا والكذا، منكون عم نضيع وقت. وهذا اللي حذرنا منه سابقا أمين معلوف بكتابه الهويات القاتلة، إنه ما نضيع بهوية هي تحرق البلد بدل ما توعي وتحطه بمجال الحضارة والإيمان.
2: دكتور مطر، يلي بيميز هالمنتدى هو إنه الشباب منن بس جمهور حاضر، إنما رح يكون عندهم أسئلة مباشرة للضيوف. هل رح يكون في استعداد إنه الكبار يسمعوا أسئلة يمكن تزعجهم من هالشباب، أو حتى يمكن هيدا الجيل الجديد كمان رح يسمع أجوبة، لأنه عنده كتير هواجس، عنده كتير أسئلة، وممكن هالأجوبة ما تكون هيك بترضيه، فلوين رح توصلوا؟
3: أنا بقولك إنه بالمشاركة اللي بدها تصير نهار الجمعة حاولنا إن ما نجيب أهل سياسي، إذا بدك قدر ما نجيب أهل فكر. يعني أنا مش معتبر غسان سليم رجل سياسي، أو خينا رشيد درباش أو
2: دكتور نشار،
3: ماني معتبرهم رجال سياسي، أنا معتبرهم رجال فكر، أهل فكر. من هوني إنه النقاش معهم مش رح يكون نقاش مثل ما بنعمل عادة الحوارات اللي ما بتوصلني النتيجة، بل بالعكس تعمل لي صدمات ومواجهات ومسبات وإلى معاملة. والشباب والصبايا محطوطين بالجو انه الاسئله اللي بدكم تسالوها فعلا تعبر عن جيلكم وعن مفاهيمكم اليوم وعن ثقافتكم اليوم، لاني انا بعتبر انه ثقافه ابني مثل ما تلقاها وهلا مثل ما هو عم بيتلقاها تختلف ممكن عن ثقافتي انا مثل ما تلقيتها لهالاسباب. هالحوار بين الجيلين اذا كان الافق تبعه افق حضاري، افق في محبه، في تفاهم، في عمق، نوصل فيه للنتيجه، وهذا اللي بدنا اياه. وان شاء الله بنقدر نعمم هالتجربه مش بس على فيلوكالية او على جامعه معينه او مدرسه، نعمم هالتجربه على كل لبنان. ومن هون انه حاولنا ضمن هذه التجربه ان نعطي حيز معين ولو دقائق او مستوين يعني مجموعة وقت من شان القضايا الفنية.
2: في مساحة أساسية للفن بهالمنتدى.
3: مظبوط، لأنه في لوكالية بالنتيجة هي فن، يعني إذا بيخد التعبير الصحيح المصطلح الصحيح في لوكالية هي حب الجمال، وما فيك تحب الجمال إلا من خلال الرسم والموسيقى والرقص وكل الفنون المختلفة اللي بتحببنا. لهالأسباب دخلنا بهذا المنتدى، ورح نكرر هالشي بالمرات القادمة، دخلنا موسيقى، دخلنا شعر، دخلنا رسم تصوير، يعني دخلنا غناء إلى ما هنالك، من شان بالفعل نضل محافظين على الطابع الجمالي والفني اللي في لوكالية، ونقول للشباب إنه الفن هو طريق، فعلا طريق إلى الإبداع، والفن هو طريق إلى الآخر،
2: يعني هو نوع من أنواع الحوار الفكري كمان.
3: يسلم تمك، هذا هو الأساس، إنه الفن يجمع، الفن بيخلي الناس يحبوا بعضه، الفن ممكن التقي فيه مش بس مع شاب من بيئتي وطائفتي وإشياء من هيك، الفن ممكن يجمعني مع واحد من غير بلد ومن غير منطق ومن غير لغة ومن غير ثقافة، مما بيدل إنه الفن هو أساس جامع لكل شيء. نحن منعتمد على هذا الفن، وأنت بتعرفي ست ندى إنه الأخت مرانا إنساني، هي بالعمق لشخصيتها إنساني فناني، من هون تكريسها دائما القضايا الأساسية اللي بتعطيها جو معين مما يجعلها بالفعل هذه الفنون مادي حضارية لكل الناس.
2: دكتور مطر، منذكر انه هالحلقة او هالمنتدى رح يكون بحلقته الاولى نهار الجمعة الساعة 7،
3: رح يكون الجمعة الساعة 7، ورح ينقل عم تتعاون كتير مع تلفزيون لبنان،
2: رح تتسجل وتنعرض الاسبوع المقبل على شاشة تلفزيون لبنان.
3: وهوني تحية كبيرة لتلفزيون لبنان ولمديرته العامة يعني مدام جعجع اللي عم بتحاول بالفعل قدر ما فيها، إن كان من خلال لوكالية أو من خلال غير نوادي وجمعيات، إن تعيشنا أجواء شوي فيها فرح وشوي فيها وعي بعيدا عن أجواء
2: وثقافة وفكر وتنوع.
3: يا ست ندى والله تعبنا بالفعل، أنا أحيانا بحضر برامج على التلفزيون أو بحضر إشياء بالتواصل الاجتماعي، فعلا شيء معيب، يعني أخجل من هالإشياء. ليه بدنا نوصل هون؟ ليه فينا نتحاور ونختلف بين بعضنا
2: ونقبل
3: أنا
2: بعضنا؟
3: أنا وياك ست مدى، أنا وياك في اختلاف، بس هذا ما بيمنع أني أتحاور أنا وياك وأتناقش ونضل نحب بعضنا
2: ونقبل بعضنا الأهم.
3: لهالأسباب عم نعمل تجارب، وأنا بعتقد إنه هالتجربة ولو ضوينا شمعة صغيرة منكون عملنا شيء كبير.
2: أهم شيء إنه بتكونوا خلقتوا مساحة للحوار بين مختلف الأجيال، بين التنوع الفكري الأدبي الفني، وهذا اللي نحن بحاجة لإله.
3: وحياتك، ورح نوصل إن شاء الله، وبالتعاون مع صوت كل لبنان ومع رفقاتنا الإعلاميين المختلفين بكل الأمكنة بكل الوسائل إن شاء الله بنوصل إن نعمم هالأفكار ونبعد الناس عن لغة الشتيمة والبداء. ما بقى يسوى هالسفاهة تمتد إلى أجيالنا الجديدة. أنا أعتقادي إنه بمشاركة الأجيال الجديدة رح نوصل لشيء يأمن لنا مستقبل للبنان، مش بس اللي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا، لا بل اللي بدنا نعطيه نحن لأولادنا وأولاد أولادنا
2: إن شاء الله. مدير منتدى في الوكالية للفكر اللبناني دكتور سهيل مطر، شكرا لك.
3: أنا ممنون، شكرا.

يوم ماشي الحال. بس بدي أعطي رأيي وشغلي وبكل المحبة وبكل حرية إنه من المطربين يلي عم يغنوا اليوم إذا ما عاش حدا عنده شيء يغنيه مثل العالم والناس ما يغنيه من نجوى كرم وغيره، يعني أفضل إنه يقعدوا ببيوتهم ويحضروا رسوم متحركة على التلفزيون. يعطيك العافية.

0: المستمعة مارسيل بالجاني بعت واتساب بتقول المي مش عم تجي بعجلتون بشارع الأنطونية حي الأسيس، وعم تتصل وتراجع المسؤولين، اتصلت عدة مرات وكل يوم بيقولوا لا اليوم.
1: واجمل من لون ترابك ملقينا يا لبنان.
0: وقال الشتاء السنة قد ما نبلش بكير ما رح يخلينا نعاني من انقطاع المي إن شاء الله. بدي أقول شكرا قطر، لأن بحسب ما ذكر موقع ليبانون فايلز اليوم بيقول الخبر أنه قطر أدرجت لبنان ضمن البلدان يلي بس يوصلوا على المطار بيقدروا ياخدوا تأشيرة سياحية مجانية فيزا. الفيزا يعني بيقدروا بس يوصلوا على مطار قطر ياخدوا هالفيزا لمدة 30 يوم قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يعني ما بقى بحاجة قبل ما نسافر ناخد فيزا مسبقة، بنقدر ناخدها بمطار قطر، ودايما حسب ما قال موقع ليبانون فايلز. إن شاء الله وشكرا قطر.

آخر دراسة بتقول إنه متعة الطعام بتخلينا نشعر بسعادة وبتنشط عنا إفراز الدوبامين يلي بيرفع نسبة السعادة عنا. فكل إنسان بيكون مهيئ بطبيعته إنه يستمتع بالأكل يلي بده يأكله، وهالمتعة ما بتقتصر بس إنه خلال الأكل نحن وعم ناكل وجبة يلي منحبها، وإنما بتستمر هالشعور بالسعادة خلال فترة الهضم، وبتعطينا جرعة من السعادة يلي بتستمر لفترة طويلة. وكل ما استمتعنا بيلي عم ناكله كل ما الإحساس بالسعادة بيزيد عنا أكتر.

قديش نحن بهالايام بحاجة نتعلم كيف نرتاح وكيف نفرح وكيف نغير مزاجنا السيء وكيف هيك نزيد الشعور بالسعادة أو لكون بزيادة الأكل الأشياء اللي منحبها منشعر بهالسعادة أكتر.

0: تحية ندى.
1: وما دام ما عم نحكي عن السعادة، أول شيء بدي وجه تحية لجاكلين نداف يلي عم تسمعنا وهي هلأ بمطبخ السعادة عم بتحضر الأكل وتستمتع بالسعادة. وتنحكي أكثر عن السعادة، سفيرة السعادة، كتاب للزميلة الإعلامية ريتا خواند. هالكتاب بيحاول أنه يقدم 60 جرعة صباحية أو مثل ما بتسميها 60 كبسولة، وهالكبسولات بتعطينا أكسجين، بتعطينا أمل وبتعطينا تفاؤل. زميلة ريتا خوان، بدك تعطينا الوصفات؟ صباح الخير.
2: صباح النور ندى، بونجور إليك وللمخرج روي جبور ولجميع المستمعين يلي عم يسمعونا.
1: ريتا هلأ أنت معنا بصبحية ندى مش ببرنامجك لبنان الحلم يلي منتابعه بشغف كل يوم خميس.
2: أنا سعيدة أنه أكون بصبحية ندى، وأنا سعيدة أنه طلع المستمعين الصبح، لأنه صار لي شي 8 سنين كل فتراتي بعد الظهر. شفتي قديش نلازي ما قلي جلد قوم الصبح.
1: مع أنه الصبح بيعطي نشاط أكتر ويمكن بتبلشي نهارك بسعادة أكتر، وأنت ذكرتي هالشي بكتابك.
2: صحيح صحيح، أنا أساساً الصبح بالنسبة لي كتير مهم، بداية كل نهار هو نعمة من عند ربنا، مشان هيك بحب أنه نستقبل الصباح بطريقة حلوة، يعني بالتفاؤل بالأمل بالإصرار. ومشان هيك كمان انكتب هالكتاب. هو الكتاب بالأساس ما كان كتاب، كان فترة أو فقرة إذاعية أنا بتوجه من خلالها كل يوم الصبح للمستمعين يلي أنا مرافقتهم. مثل ما بتعرفي هلأ الناس يلي عم تسمعيك معظمها على الطريق، وبحاجة لحتى نحنا نحط إيدنا بإيدهم الصبح ونشجعهم ليكون نهارهم حلو ويكون غير شكل.
1: طب ريتا، أنت سفيرة السعادة وكتابك حمل هالاسم، هل حسيتي أنه أنت عندك رسالة أو مسؤولية أنه تكوني عم تنشر السعادة، أم التسمية هيك لأنه هيدي طبيعة الكتاب؟
2: لا لا، هي في رسالة، ورسالة هاتفة كمان، لأنه أنا حتى ببرنامج الإذاعي أو أي برنامج بقدمه دايما في عندي رسالة، يعني ما بقدم فكرة هيك بس تقدمها أو لأنه ترند. أنا أساساً بالزمن ببداياتي وكنت بعدني متدربة بالإذاعة، كان عندي الحظ أنه واكب وأتعرف على ناس كتير كبار بهذا المجال، ناس سبقونا وعملوا مجد الإذاعة بلبنان، من جملتهم الأستاذ رياض شرارة، وكان عنده برنامج صباحي يومي ويقول فيه: يا رفيقة الدربة الصباحية أسعد الله صباح. وأنا حبيت الصباح من خلال رياض شرارة وصباحاته. أول مرة صرت أنا بروفيشنال وعم بشتغل، عملت فقرة سميتها يا رفاقة الدربة الصباحية أسعد الله صباحكم، وصرت كل يوم قول للمستمعين شغلة تحمسون، تعطيهم حلول أوقات، أوقات تعطيهم أمل وتفاؤل، إلى أنه سفيرة السعادة زميلي لإلنا جندارك أبياغي بتعلق لي، صرت أكتبهم بعدين على الفيسبوك، بتعلق لي بتقلي أنت سفيرة السعادة. شو عجبني هيدا التيتر يعني، وشجعتني كمان كتير، حمستني أنه أجمعهم بكتاب كل هالأشياء اللي كتبتها وعم قولها على الإذاعة. وهيك خلقت فكرة سفيرة السعادة، حمل الكتاب الاسم يلي هيك أطلقت علي هي من محبتها، يعني ولأنه كانت كل يوم تتابعني، النهار يلي ما أكتب فيه تقلي ليه ما كتبت اليوم، أنه عبالي أتصبح هيك بكلام حلو. وهيدي القصة
1: وخصصتيهم بأهداء للراحل الكبير الأستاذ رياض شرارة والزميلة جان دارك أبياغي.
2: نعم، أنا رياض شرارة بالنسبة لي ببداية حياتي المهنية
1: مدرسة.
2: هو مش بس هو مدرسة، هو جامعة، هو بحد ذاته حياة. يعني أنا تعلمت منه أول شيء التواضع الشخصي والإعلامي، وتاني شيء أنه لازم الثقافة والمعرفة يكونوا رحلة ما بتنتهي. نحن ناس مفروض نعطي أشياء فيها للعالم إفادة، مش نكون عم نعيد كلام ذاته، نكون بالعكس دايما عم نعطيهم معرفة. وعم يستفيدوا من كل 5 دقائق نحن نعطيهم إياها على الهواء.
1: صحيح.
2: نعم.
1: ريتا بالنسبة لك يعني السعادة مش بس حيرة نفسية، هي اختيار، يمكن هي تدريب يومي.
2: هلا إذا بدك السعادة مش موجودة، إذا بدنا نحكي نحن واقع، بس السعادة قرار، يعني أنا وأنت منقرر إذا نحن بدنا نفرق بكل مشكل، بكل كلمة صغيرة بتنقلنا وبتزعجنا، بكل مطب بيطلع قدامنا. وبتعرف قديش خاصة بلبنان انه الحياة صعبة، يعني ما بقى ابدا حياة سهلة، نحنا كل يوم مشاكلنا على مدى 24 ساعة. مشان هيك نحنا مفروض انه القرار يكون بايدنا انه ما نغرق، دايما نكون محصنين بشكل انه نعوم ونفوش على وجه هيدي المشاكل يلي معرضين لنا بكل لحظة.
1: ريتا قبل ما أكمل معك خلينا نتوقف مع أسعار المحروقات، وإن شاء الله ما تكون حاملة ارتفاع جديد وتبلش هيك تخفف لنا من سعادتنا،
2: تنسخ لنا السعادة.
0: صبحية ندى، للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين و70 سنت أو جامبينو لوقية $3.40.
4: تبرد تبرد تبرد تعب
5: تعبولد تعبولد تعب
6: الهرم والسكر أو مسكر.

0: التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: مالنا عالمينين وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالد من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و844 ألف ليرة، بنزين خالد من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و862 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و756 ألف

0: خبرينا ريتا، كنا عم نحكي نحن انه قد ايه عايشين بهالبلد بضغط بقلق بصعوبات، قد ايه نحن فينا نضل نحافظ على مستوى السعادة ونكون متفائلين وما نكون هيك عايشين انكار للواقع، يعني دينايل، قد ايه فينا نكون ايجابيين ومن دون ما نكذب على حالنا؟
1: شوفي ندى، هلا كل المستمعين يلي عم يسمعونا اكيد انه عم بيفكروا انه شو هيدي احلام، يعني انه ما معقول تصير ومنا من الواقع، وبركي مثلا انا عايشه على غير كوكب. بس انا بحب اقول للناس شغله، انه نحن موجودين ببلد استثنائي. استثنائي بشو؟ استثنائي بكميه القلق والتوتر والمشاكل، وبيكفي الغلا اليومي، بيكفي نحن شو عم نعيش. يعني ما حدا منا اليوم بقى قادر يعمل بادجت يقول انه انا قدي عم بشتغل كمان بقدر زبط مصاريفي وحياتي بهالمنتوج يلي عندي. هلا منشن كل هولي في عنا حل، او بدنا ننتحر او بدنا نحط براسنا انه نحن مستمرين وبدنا نجرب انه نطلع فوق كل هالاشياء ولو بفشقة. أنا ما عم أقول إنه الإنسان يصير كل نهار عم يحتفل عم يعمل يعني شعر ويقول قديش سعيد، لا، بس إنه ما فينا نحنا نضلنا بهالستريس كله. هالكتاب هيدا ندى نوع من السلف هيلب بوكس يلي يعني كتاب فيه أشياء بتساعدك، يعني أنت بتساعدي حالك لا تتخطي الأشياء اليومية. هو موزع على شكل رزنامة يومية لكل صباح، تحية ونص وأمنية. مثل ما قلنا جرعة سعادة، نحن ما عم نعطي السعادة، ما في شيء تقولي عم بعطيك السعادة، بس أنا عم قلك بليز يعني طلع من هيدا المود السيء وجرب حاول، وبالمحاولة دايما نوصل.
0: ريتا، إذا بدنا نعطي المستمعين اليوم يلي عم يسمعونا هالجرعة الصباحية، شو بتقولي له؟
1: هلا أنا صراحة ما كنت محضرة إنه نص، بس الكتاب قدامي عشوائيا رح أختار نص منبلش فيه. بركي النص الأول بالكتاب بيكون مناسب لليوم. بقول: يا رفاق ساعات الصباح الأولى، أحب الحياة عنوان صباحاتي كلها. لا أستطيع عبارة حذفتها من قاموسي مذ أدركت أنني أستطيع طالما أريد. إلى كل من يقرأ الآن أهدي هذه الكلمات، وأهديها أيضا إلى كل من لا يتقن سوى رتل الحياة بحذاء اليأس ونخرها بآلة حادة هي الاستسلام والخضوع. هيا بنا إلى الحياة، هيا بنا نثبت في كل صباح أننا من أصدقاء الحياة، وأننا لن نكتفي بالمشاهدة ولن نلعب بعد الآن دور المتفرج، إنما سوف نصنع في كل يوم شيئا يستحق الحياة. أسعد الله صباحكم.
0: وصباحك حلو يا ريتا. خلينا نذكر قبل ما نختم معك، التوقيع رح يكون أي متى توقيع كتابك؟
1: التوقيع رح يكون بعشرة عشرة، يعني 10 أكتوبر، من الساعة 6 للساعة 9 بمعرض بيروت الدولي للكتاب بالبيال بجنيف، منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاب الثقافي. خليني بس وجه تحية شكر وتقدير واحترام لميري شحاب حداد رئيسة المنتدى، هي الأديبة والمهندسة يلي احتضنت فكرة الكتاب وآمنت فيها وحولتها إلى كتاب.
0: أنا بدي أقول لك ريتا مبروك كتابك، وشكرا سلف على كل هالكبسولات، كبسولات الفرح بدي سميها وكبسولات التفاؤل يلي رح تعطينا إياهن يوميا بهالرزنامة يلي رح نكون عم نواكبها يوم بيوم من خلال كتابك.
1: زميلي ندى صليبة، أنا بدي أقول دمتي الندى في كل صبحية.
0: مرسي، شكرا لك ريتا
1: وعلى هالحوار الحلو. راي هاي
0: عم يتسم لك راي وناطرك الخميس. شكرا لك ريتا خوان.
1: أوكي، باي باي.
0: باي باي.

سناء صعب يسعد صباحك انت كمان. وسناء بتقول شو حلو الحكي عن السعادة، القلب بيصير يرقص مجرد لفظنا كلمة السعادة. عن جد ان شاء الله يا رب السعادة ما بتفارق بيت حدا. يا سناء ان شاء الله انت كمان السعادة بتضل مرفقتك.

0: محمود غزيل كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: فيديو أثر بقلوب الملايين من داخل أحد المستشفيات. رضيع بيشيلوا له لزقة كبيرة عن عيناه، بيفتحهم للمرة الأولى، بيشوف أمه يلي كانت عم تبكي، وفجأة بيتطلع فيها وبيخشى من الضحك وهو مبسوط. المشهد انتشر بين مختلف اللغات وحصد على آلاف التفاعلات. بس رغم المشاعر الجياشة، في كم نقطة لازم تعرفوها. عملت بحث لعرف وين هيدا المستشفى وشو جنسية هالعائلة السعيدة، لقيت انه اول حدا نشر الفيديو هو صفحة اسمها Bible Epics، روائع الكتاب المقدس. والشي اللافت انه بيمرق على الفيديو عبارة Dolla.ai، وهي منصة مخصصة لإنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. والأغرب من هيك إنه في حال فتشتوا أنتوا هاليوم على صفحة بايبل أبيكس على فيسبوك، رح تشوفوا إنه شغلتها لهذه الصفحة إنه تروج فقط لهذه المنصة من خلال نشر نفس فكرة الفيديو لأطفال عم يتفاجئوا بأهلهم لأول مرة بيشيلوا اللزقة الكبيرة عن عينيهم. بالتالي الفيديو للرضيع يلي انبسط بأول مرة بشوف فيها أمه، فهيدا هو الفيديو والخبر الكاذب لليوم. أنا محمود غزيل، وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: ولهون بتخلص صبحيتنا لليوم. الموعد بيتجدد بكرة على 9 إلى 10. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى على صوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو $7.40. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
3: تبرد تعب
4: الهرمو سكر أو مسكر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: المينين وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أكدت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش في منطقة النبطية الفوق. وبعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات فريق القتال التابع للواء جولاني لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفع تشقيف ومنطقة نهر الليطاني. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها، كما تناول البحث تقدم العمل في مطار رني معوض في الأقلاعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. يصل وزير السياحة والآثار الأردني إلى بيروت مساء في زيارة تستمر 3 أيام، يعقد في خلالها لقاءات رسمية مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعي. اعتبر النائب أشرف ريفي في بيان أن طرابلس تختنق بأكوام النفايات المتراكمة، وقال طرابلس ليست مكبا للنفايات وأهلها لا يحتملون مزيدا من الإهمال. المطلوب قرار اليوم قبل أن تأتي الأمطار وتحول النفايات المتراكمة إلى كارثة.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في رحلة من دبي إلى تل أبيب حولت مسارها وهبطت في مطار تبوك بالسعودية بعد فقدان الاتصال بها لفترة وجيزة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التيار أرسل رمزا يشير إلى احتمال وجود حالة اختطاف، قبل أن تشير تقديرات لاحقة إلى أن الحادث لا يتعلق بعمل اختطاف. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية كان على متن الطائرة نحو 100 إسرائيلي. وبحسب وسائل إعلام أيضا، عقد رئيس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا تشاوريا طارئا مع كبار المسؤولين في جهاز الأمن على أثر حادث الطائرة. الخبر الأخير، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية ومطلعة بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس وتسلم رسميا الرد الأمريكي على مقترح خطة الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
6: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
7: أداء التمثيل والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحب من خلال فن التمثيل والدوبلاج. أحلام الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
8: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: تبرد تعبولد تعبولد تعب. الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معك.

التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: إذن انتهت خطوة المعلومات، والفائز هو الفريق الأخضر.
1: كنا نفوز كل شيء.
2: كلش متحمسة وفرحانة، عبالك دا أخذ جائزة. والله جائزة فلوس.
0: بعدما كان الفريق الزهري متقدم وبحاجة فقط لنقطة واحدة ليفوز، استطاع الفريق الأخضر التقدم حتى يحسم السؤال الأخير النتيجة ويفوز الفريق الأخضر، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 للفريق الأخضر. وجهات النظر المختلفة اللي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة والمعلومات اللي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات. عشان هيك السؤال، هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟ ومن خطوة المعلومات ننتقل إلى خطوة الرسالة. خطوة الرسالة، في شخص أرسلنا تحدي، مشكلة عنده إياها إلى علاقة بالإفطار العلني أو ما يسمى الإفطار العلني، وبيطلب منكم أنكم تلاقوا له حل أو اقتراح أو مشروع قانون حتى ما بقى يعاني. جاهزين؟ أوكي.
3: أنا بلال، شاب عمري 30 سنة من المغرب. منذ أكثر من 12 سنة لا أصوم رمضان ولا أؤمن به، فأنا شخص لا ديني، لكن القانون في بلدي يعاملني كمسلم مهما كان اعتقادي أو إيماني، وفي كل رمضان أضطر للتظاهر بالصيام كي لا أواجه عقوبة السجن أو دفع غرامة مالية مع الأسف. في رمضان تغلق كل المطاعم والمحلات وأضطر للاختباء لكي أتناول وجبة معينة. أكلي وشربي ليس بجريمة، أطالب بحقي وحق كل شخص سواء كان يؤمن أو لا يؤمن بالحرية. بعدما سمعتم قصتي، ما الحل لتغيير هذا القانون الذي يجرم أكلي وشربي؟
0: إذن بعدما استمعنا إلى قصة بلال، الآن كل فريق تجتمعوا مع بعض وبتلاقوا حل أو مقترح أو مشروع قانون لبلال لمشكلته. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: العد التنازلي يبدأ الآن.
4: صراحة قانون بلا
1: قانون ما يطبق
2: وفقا لقوانين الدولة،
1: خط ما يطبقش عليه.
5: يس، هذا اللي حنقوله. احنا مش حنوقف ضد القانون، كان يدير حلول بديلة
0: تقربوا من وجهة نظرهم.
5: المسألة
2: لازم القانون؟
5: القانون نص القانون
4: احنا نحيو العريفة،
0: تانيين كانين يوافقوا عليه.
2: شلون يعني؟ ليش لازم نغير رأينا؟ قلي حر هو
5: اقتنعناش ان
1: العقوبة
2: حتى لا يكون منبوذ تمنع المجاهرة.
0: انتهى الوقت.
1: انت بتقول انت مانيش مسلم، وانا انت حر.
0: جاهزين؟ انتوا رح تبدأوا لأنه حاليا عندكم أرقام أقل. مين رح يقدموا، عائشة أو حدا تاني؟
2: محمد.
0: يلا محمد.
4: بالنسبة لبلال، احنا ضد أنه ينحبس 6 أشهر. ممكن قانون العقوبة نغيره من حبس إلى تخفيض إلى غرامة أو إلى دورة تدريبية وتعليمية وتثقيفية وفوائد الصيام. حاول نوصل له ليش احنا نصوم. فإحنا ضد قانون الحبس 6 أشهر، تخفيضه إلى قانون الغرامة والدورات.
0: إذن هذا التعليمية. المقترح يعبر عن الفريق الزهري. الآن الفريق الأخضر لو سمحتوا.
6: بلال أول ما حكى قال أنا مسلم، من معناها في الأوراق يعني لازم يكون مسلم في البلد متاعه، واللي هو
0: بس للمعلومة المغرب حتى لو غيرت دينك أنت تبقى مسلم. تبقى مسلم. مسلم تبقى مسلم.
6: تبقى ولدت مسلم تبقى مسلم.
0: هو
6: وهو قال لا أؤمن، يعني حتى بتفاعلا معكم يعني الدورات التأهيلية أو التثقيفية لا يمكن، معناها صعب ياسر كونه مش بدل عقليته. لذا احنا ارتأينا كونه مش باش نغيروا القانون هذا، أما باش نحطوا قانون لولاني كما في برشا بلدان زادة عربية، كونه حرية الضمير والمعتقد. يعني هو كي يعلم السلطات اللي هو إنسان غير مسلم لهذا حقه، هو لا يجيش تحت طائلة هذا القانون. إذن بلال وغير بلال وأمثال بلال لا ما يجيوش تحت طائلة هذا القانون ولا يتحاسبون مع المسلمين ويعتبرون على أساس هم مش مسلمون.
7: وصلت الفكرة.
2: مقترح الحل اللي اختاره ليث هو طبعا أكثر شيء وجهة نظره.
6: أنا كغزرت لهم زوز قالوا أنت تفضل معنا محمد هو قال يتفضل ونرهين ما كانتش ما عكستش القرار.
2: ما حبيت أنا ما أريد القانون يجرم أي أحد بصراحة.
7: عندي سؤال فعلا حابب أعرفه من الخطوة الأولى
2: أي؟
7: للخطوة الرسالة شو أخذتوا من الفكر وعقل الفريق الآخر؟
8: هما كان عندهم بعض التخوفات بخصوص الحالات المرضية أو التي تستدعي أن هي تفطر والخجل الذي يعني أصاحبها وإحنا وضحنا لهم أن في حالات استثنائية
7: هذه موافقين عليها إيه؟
8: نعم
7: أوكي. كمان مثل ما سألت الفريق الزهري شو الأشياء اللي أخذتوها من فريق الزهري لأن هما أيضا جزء من المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه.
5: قضية أنه أنا أحيانا لازم أنه ما أروحش على عش الدبابير بمعنى أنه أنا ما أحاولش أستفز الناس اللي أمامي. أنا مع حرية الأشخاص في أنهم يكونوا موجودين وأنا ضد التجريم وأنا بنفس الوقت ضد التشجيع على أن تفطر لأنه أنا بالنهاية مسلم. أنا ضد التجريم ومع حرية الجميع.
7: مقترحين بتعلقوا بالحرية العقيدة بالحرية الشخصية يلي كل واحد عنده قرار أنه يأخذها بنفسه عبرتوا عنهم من خلال المقترحين. الآن ستصوتون ليس كفريق وإنما كفرد. رح تتوزعوا على الخطوة الأولى نورهان، رح تتوزعوا الآن على الخطوات المختلفة

0: تتعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة.
1: بداية الآن، تفضل. انتهيتوا؟ كتبتوا؟ جاهزين؟ أوكي، رح نبدأ معك أنت نورهان، رح تقولي لنا الرقم ولماذا؟
2: واحد، وبكل حب ممكن نحترم بعضنا ونحترم حرية المعتقد ونحترم تعدد الديانات بدون عنف، بدون إساءة، بدون أنه نجبر الشخص أو نجرمه أو نغرمه أو نعاقبه.
1: شكراً نورهان. محمد؟
3: أنا أعطي رقم واحد، أيضاً نقطة واحدة. تغيير بسيط على الموضوع بلال اللي احنا شفناه، ممكن هو يغادر المغرب يعيش بالدولة اللي هو تناسبه أفضل، ما يقع بهاي المشاكل،
4: يترك عائلته وأرضه.
3: ما أحسن،
2: انقهرت خاصة لما قال محمد أنه ممكن الشخص يهاجم.
1: ليه؟
4: أنا واحد زد بكل حبها وبالصدف كيما نورهان، أنا مع القرار تاع نحيو الجريمة، معناها الحبس، خاطر ما هي الجريمة. أما الحاجة اللي مش متوافق معها هي يمكن التأهيل ولا ذاك، خاطر ما هوش حكر على الدولة ولا حكر على حتى حد، هو بينه وبين اللي خالقه وبينه وبين ضميره وبينه وبين حريته، خاطر ما ليست بجريمة. وشكرا.
1: عائشة؟
5: أنا بين 0 و1 وغيرت إلى 1 أمانة، لأن وجهة نظري أن موضوع بلال نفس ما أنا قلت، ليش يأخذها من نظرة إيجابية، أنه خلال هاي الشهر يتقرب حق اللي حوله في البيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه، ويحترم رغباتهم ويمارس اللي وده في بيته. فأنا بين 0 و1 أمانة، وقلت 1 علشان يعني ما أكون رافضة بشكل نهائي.
1: محمد؟
6: 1 ليش؟ بصراحة لو كان يعني ثبتوا على عدم وجود حبس، يعني لو ثبتوا على عدم وجود حبس، وجود فقط غرامة، أنا كنت أحط 2 وأنا مغمض، لأنه إحنا إذا شلنا موضوع العنف أوكي ممكن أقبل، أو يعني أخذ خطوة باتجاه الغرامة، وهو يعني fair enough بناتنا إحنا، لكن ما دام في حبس 1. هاي هي النقطة فقط.
7: بالنسبة لي قانون نعم على 1.
4: كتاها حط 1، أنا انبهرت والله، قلت قربنا لتاها اللي هو كان من أصعب أصعب أصعب 1 فيه.
7: مراجعة القانون واستحداث تفاصيل تليق أو يقبلها هذا الجيل، يقبلها هذا الجيل اللي عنده نظرة مختلفة وعنده تضارب في المفاهيم، أحياناً الموضوع يحتاج دراسة، يحتاج وقفة جادة جداً لمراجعة هذا الأمر. نعم، محتاج مراجعة بعض القوانين التي تتماشى مع هذه الظروف.
1: إذن أنت موافق معهم؟
7: نعم.
1: أنه بحال هو إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن
7: يجب مراجعة القوانين،
1: أنه ما يتم تنفيذ القانون عليه؟
7: مراجعة القانون نعم.
4: أحنا مش
7: ويعني تعديل القانون
1: خلص،
4: مش مراجعة قانون، أحنا القانون يقعد، أما ما يتطبق كان على يعلن نفسه مسلم، هذا هو هذه هو سبيريت.
7: يعني بالنسبه لي القانون يطبق على المسلمين فقط بصراحه.
4: معناه انت 2، خاطر هو اعلى اللي هو مش مسلم.
1: اذا موافق معهم؟
7: نعم، على المسلمين القانون يطبق على المسلمين فقط.
4: اي يطبق على المسلم، هو
1: ليس هيك اللي قالوه. لا انت معطيهم نقطه،
3: لازم تعطيهم نقطتين.
1: قرار لإلك.
7: قرار نقطه.
5: طيب خلهم 1.
1: اوكي 1. طيب بخطوه الرساله 3 نقاط و3 نقاط في تعادل.
0: بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز الفريق الأخضر، أما في خطوة الرسالة تعادل الفريقان، وبذلك يكون الفريق الفائز هو الفريق الأخضر.
1: وبذلك بيكون الفريق الفائز في خطوة بخطوة وموضوع ما يسمى بالإفطار العلني هو الفريق الأخضر.
2: Thank you.
6: لما فزنا بصراحة أنا كنت متوقع بس انبسطت بزيادة.
4: فيه نسلم على الفريق.
1: فيكم تسلموا طبعاً دايماً فيكم تسلموا.
4: معنا مبروك علينا.
7: السير محمد.
2: حبيبتي.
1: شكراً. طيب. بينما أنتوا عم تسلموا على بعض رح ننتقل الآن إلى من خطوة الرسالة إلى خطوة التصويت. الآن خطوة التصويت. أوكي؟ خطوات مختلفة. وصلنا لخطوة التصويت. ما بقى عم تلعبوا كفرق إنما كأفراد. كل فرد من الفريقين بيمثل نفسه وبيعبر عن نفسه، والتصويت رح يكون أيضا كأفراد وليس كفريق. لأن كل واحد منكم رح يتوزع هنا ويكتب مشروع قانون فيما يسمى بالإفطار العلني. جاهزين؟
2: جاهزين.
1: توزعوا بالستوديو.

0: كنت مركز واجد أني يكون في قانون اللي أنا لا أسقط ولا أبيح وأسهل أن يترك المسلم الصيام من باب اللهو والعبث والتمرد.
1: أهم إشي أنا كتبته بمشروع قانوني هو أنه يكون حرية الإفطار والصيام مكفولة بجميع المناطق إلا مناطق محددة لأسباب بتحددها الدولة.
2: أهم شيء أنه أنا بدي أوصل بمشروع قانوني أنه الدين بالترغيب وليس بالترهيب، ويجب احترام الآخر، يعني الراعي حقوق الآخرين والراعي ديانات الأخرى.
3: في القانون اللي أنا كتبته استخدمت كلمة أخرى قد يتقبلها الفريق المعارض، ودي أتقرب منهم بوجهة النظر، فكتبت كلمة يوجه بدال يجرم، وهي تؤدي نفس الغرض ولو كان بلطف، لأن إحنا ما ودنا أن إحنا ننسلخ عن اللي هو الدين والعادات والتقاليد.
4: في مشروع القانون اللي كتبته أهم حاجة عدم الإقصاء لحتى حد والتعايش السلمي وحرية ضمير المعتقد، نقطة مهمة جدا لازم تكون موجودة في القانون.
5: حبيت أغير في مشروع القانون أنه ما يكون في هناك عنف بالنسبة للشخص الفاطر، أنه ما يكون في سجن يكون في غرامة.

بعد ما كتبتوا أنتوا المشاريع القوانين الخاصة فيكم هي هلأ موجودة كلها هون، تم ترقيمها عشان ما نعرف مين اللي كتبها، رح تشوفوها الآن وبعدين رح يكون في تصويت سري بس للرقم. خلينا نحطهم هون، شوفوا، رح تمشوا كدائرة وتقروهن، وبليز ما حدا يقول مين اللي كتب وشو اللي كتب، بس انتوا تقروهن لحتى تكونوا جاهزين لتختاروا وتصوتوا. يلا خدوا دائرة وقروهن كلهم.

0: عرفتون؟ خلاص عرفتون كلهم؟ طيب إذن التصويت سيبدأ الآن. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.
1: اختار القانون رقم 1 لأن أنا مع منع الإفطار العلني للمسلمين في نهار رمضان.
2: أنا اخترت هذا القانون لأنه بحس أنه أكثر واحد بيحمي حقوق الإنسان بشكل عام، شو ما كانت خلفيته، شو ما كان دينه، شو ما كان عرقه، شو ما كانت ثقافته يعني.
3: واخترت هذا القانون رقم القانون 2. السبب شفته أن قانون إصلاحي يتجه إلى هذا الخط، قانون لا يتنازل على أهمية الركن من أركان الإسلام للمسلمين، ممكن يضيف للشخص بس ما يعطيش أريحية التخلي.
4: أنا اخترت هذا القانون لأنه هذا القانون قريب لوجهة نظري ولأفكاري.
5: أنا اخترت هذا القانون لأنه أكثر قانون ريته في المقترحات الموجودة فيه أقل حدة بتاع عقوبة، ما لقيناش حاجة هكا، مش لقى قانون يعبر لي على اللي أنا نحب عليه، ما أقرب.
6: أنا بشوف هذا قانون مناسب، السبب أنه كل شخص يفطر بغير عذر شرعي أنه يحضر دورات دينية واجتماعية أو بغرامة، يعني ما فيها سجن، يعني هي مو مذكور أنه في سجن، هذا الشيء شوفه إيجابي.
0: صوتوا؟
1: إيه؟
7: صوتنا.
0: مقتنعين؟
1: مقتنعين.
6: نعم مقتنعين.
0: ويلي صوتوا له أو صوتوا له بيعبر عنكم؟
1: إيه.
6: نعم.
0: وحدا حس أنه قرب للجهة الأخرى مقارنة بالخطوة الأولى والآن بعد ما قربتوا؟
6: نعم.
1: في تقارب.
0: في تغيير، في تقارب.
1: في تقارب، نعم.
0: إذن من هو أو من هي الأكثر إقناعاً في خطوة في خطوة وموضوع الإفطار العلني؟ من هو أو من هي
1: الشخص الأكثر إقناعاً؟ ممكن يكون، ما أعرف، أتوقع يمكن أنا عندي حجج وعندي براهين،
4: أني إن شاء الله أكون هيك، يعني أوصل فكرة يعني أنا عايشتها.
2: مدح نفسه كذاب، هذا مثل أردني، أوكي؟ أنا أتوقع أنه أنا اللي حأقنعته.
0: الضوء رح يضوي في المكان ويعلن من هو أو من هي الأكثر إقناعاً اليوم. أوكي، خلينا نشوف النتيجة، مين الأكثر إقناعاً اليوم في خطوة بخطوة. ليث،
5: الضوء هكا جاي شخت،
0: ولكن هل هو الضوء الوحيد اليوم؟ خلينا نشوف الضوء الثاني، مين كمان الأكثر إقناعاً لأنه في تعادل. مبروك.
1: الله يبارك فيكم وشكرا لكم.
6: ما كنت أتوقع أنه عايشة تفوز، توقعت ليث يفوز وتوقعت أيضا نورهان تفوز.
4: زعلت أنه أنا ما فزت صراحة، والله انقهرت، قلت ليش يعني أنا
5: ما توقعت نفسي، خاطر من بنيش حبيت الفريق وكهو يربح، ربح الفريق من بعد الباقي كله في الفايدة بعد العامل الخبرة وعامل الخبرة الدبلوماسية.
3: أقول مبروك للشخص اللي ما يتنازلش على مبدأه واللي عنده مقدسات كبيرة جداً يخاف عليها.
5: مبروك.
1: شكراً.
0: شعوركم؟
5: أنا جميل. فرحان من أول الحلقة لحتى التوى، ونقاش كان محليه وما غير من اللغة خشبية، أما أنا بيصير بشاف رح كنا نربح.
0: والشغلة اللي صارت إنه
2: التصويت ما صار للجهة الأخرى. يعني كل فريق بقي عند صوت للفريق اللي هو من داخله. مع ذلك التجريم كما ذكر في الخطوة الأولى ما تم ذكره بالقوانين يلي هي أيضا فازت. يعني هون هاي هي الدولة تضمن حرية الضمير والمعتقد، هيدا أنت ليث ما في، يعني أعطيت أنت الحرية من البداية اللي قلت عنها، وأنت كمان ما حطيتي يكون في تجريم،
1: كتبت يوجه
2: لأنه بالبداية قلت في تجريم وصار في نقاش كبير مع محمد في الخطوة الأولى واضطر محمد يتركهم لفترة، والآن تغير هذا الأمر كمان من عندكم. أكيد الآن عم تتساءلوا مين صوت لمين. مشروع قانون رقم 1 يعود لطه يلي حصل على صوت عائشة من نفس فريقه. رقم 2 يعود لعائشة يلي حصلت على أصوات طه ومحمد من نفس فريقه الزهري. رقم 3 يعود لمحمد من الفريق الزهري. رقم 4 كان لنورهان. رقم 5 يعود لليث يلي حصل على صوتين من محمد ونورهان من فريقه. ورقم 6 يعود لمحمد من الفريق الأخضر وحصل على صوت ليث. والآن السؤال، من المشاركين أو المشاركات سيستخدم الريد كارد ويقول لا مشاريع القوانين الفائزة ما بتعبر عنه؟ مبروك لكم. عندكم إمكانية إذا حدا بيعترض على أحد من القانونين يقول أنه أنا لا برفض هذا الأمر، أنه يكون أنا مشارك في حلقة ويكون في قانون مثل هذا أو مشروع قانون.
3: لا.
2: لا
3: نهائيا لا.
2: موافقين على النتائج؟
3: نعم.
2: ومتفقين على النتائج. فيكم تستعملوا كارت الأحمر؟
1: لا أنا موافقين.
5: أنت تحب؟
2: أنا ما خصني.
1: موافقين.
5: أنت تحب
3: يوجه فيها.
5: طه يزي صحيح.
2: طيب إذن إذا ما حدا صار في توافق، إذن ألف مبروك لليث وألف مبروك أيضا لإلك عائشة، تفضلوا لهون اثنيناتكم مع بعض. وهلا السؤال الأهم، شو هي الجائزة؟
1: جائزة معنوية.
2: يس.
5: ذكرية.
2: ليه جائزة معنوية؟
1: لأن الفوز هو التقارب.
2: يعني أنا ما بقى في يقول أي شيء إلا شكراً لكم ولوجودكم ولمشاركتكم اليوم. شكراً جزيلاً. وخطوة بخطوة، وننتقل إلى خطوة أخرى. إلى اللقاء. باي باي. وشكراً، ألف ألف مبروك لكم. Thank you so much. شكراً.
3: بصراحة كان نقاش كثير صحي.
4: من إجيت وشفت وتعرفت على الناس إحنا مختلفين،
1: كنا وايد متحمسين وكنا قريب نتجادل أو ربما تجادلنا.
3: علامة العقل المتعلم هو قدرته على تداول الفكرة دون أن نتقبلها.
2: أنا أخذت معي من هاي التجربة أنه لازم نقرب خطوات من بعض عشان نقدر نفهم بعض أكثر.
1: تجربة تعني أن أنا أسمع، وبعد ما أسمع أحاول أفهم.
5: يمكن أن نلقينا حلول للدول السياسيين اليومين هذا ما زالوا ما لقاهمش.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. ضحكتها

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: www.edenmusic.com.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم، هذا موجز للأخبار. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي على الواقع الراهن للمرافق الجوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها. كما تناول البحث تقدم العمل في مطار ريني معوض في الإقلاعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه. شدد وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي على أنه لا يمكن التأجيل في الانتهاء من موضوع السلاح، فاحتفاظ حزب الله بالسلاح هدفه تعطيل المفاوضات أو جر لبنان لحرب إسناد جديدة، لافتا إلى أن بناء الدولة ليس موجها ضد أي مجموعة لبنانية. ورفض نصار أن يدفع الشعب اللبناني ثمن أي مواجهة بين إيران وأمريكا، كما رأى أن للدولة واجبا تجاه أهالي الجنوب. وأعلن نصار أن تحقيق المرفأ سلك مساره الصحيح والنيابة العامة أنجزت مهمتها بسرعة، ونتوقع أن يصدر المحقق العدلي قراره بنهاية العام. وأضاف نصار ارتفعت إنتاجية عمل القضاء بين 50% و400% بعد التعيينات، وتم إخراج كل ملفات السجل التجاري في بعبدة وتمت أرشيفتها. في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية من أجل تطبيق قانون العفو في حال صدوره من قبل المجلس الدستوري، ومنعا وتفاديا لحصول أي تأخير في تطبيقه وحرصا على حقوق المستفيدين منه، يقوم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية بزيارة لغرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك غدا عند الساعة 2، وذلك للإشراف على التجهيزات وجرح تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتباعها من أجل تنفيذ دقائق القانون بالنسبة للمحكومين والموقوفين في المرحلة الأولى. ومن ثم سيتوجه القاضي الحاج يرافقه قائد الدرك جان عواد بزيارة غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشمالي كنموذج سيتم اعتماده بالنسبة لباقي غرف العمليات في المحافظات كافة.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلنت شركة فلاي دبي للطيران أن الرحلة رقم 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها، والطائرة هبطت بسلام في تبوك بالسعودية وجميع الركاب بخير، وستصدر تحديثات إضافية عند توفر المزيد من التفاصيل. رفع قائد بحرية الجيش الإيراني منسوب المحاذير وأكد أن مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية، والقوى الإيرانية فيه ركيزة لضمان أمن إيران ومصالحها. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق مع اكتمال الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية. وأوضح البنتاغون أن الانسحاب يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأضاف أنه من المتوقع أن تتولى قوات الأمن العراقية قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد وكبح فلول تنظيم الدولة الإسلامية. الخبر الأخير: أصيب 4 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الأداء التمثيلي والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند ع صوت كل لبنان. المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون فيرسس السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستوريا ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون فيرسس السياسة الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: الهرم والسكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان. خبر مريم بحلقة جديدة مباشرة على الهواء. اتصالاتكم من خضع 0454532 وعلى الواتساب على 03000933.

لابس وش الطاي يا فضل يا فضل حاجة دلك تقولي يا فضل يا مريم كل حلقة يا فضل يا فضل يا فضل افهمنا خالص ما بتسمعي إلا فضل أوكي مش الحال اليوم عدة مواضيع حابة شوي إنه ضوي عليها مش موضوع معين الموضوع هو مريم كل موضوع ببرنامجي كل حلقة هو مريم بدها تحكي عن حالها وبدها تقول شيء وبتكون تسأل وهي تجاوب ما في مشكل الموضوع الأساسي هو أنا أنا أنت شو بدك تسألني اسأل ما عنديش مشكلة حرة جاوب حرة لا ومين قالك إنه كل سؤال له جواب أنا مثلا من لما خلقت عم بسأل ولا مرة حصلت على جواب ولا بأي لحظة حصلت على جواب ولا بشي أوكي وعم كفي الحياة هيك بدون أجوبة يعني آخر شيء أخذت عبرة بيني وبين حالي إنه ولا سؤال له جواب واللي بيجاوبك أنت بتعتبر إنك اقتنعت بس أنا ما بقتنعش أولا ماشي يا الدنيا ما هيك أنا شو بيخطر لي بحكي عن حالي مواضيع جانبية قال الغلا كوي الناس والناس عم تتفرج كيف الغلا عم يكويها إجمالا في شيء بيكوى عليه اسمه جحش الكوي جحش الكوي فالناس عم تطلع على الكوي بنظرة جحش مش عيب تقولي هيك على الهوا في جحش كوي بسموه هيك هلأ خطر لي بس قلت كوي لا ما فينا نقول هيك عن الناس مش أنا اللي بقول هيك عن الناس بس أنا بستغرب في إضراب تعلق في إضراب تعلق وإذا نزلنا منحرق دواليب ومنصرخ كلمتين ونرجع على البيت استفلوا برجعكم لقصة إنه أنا ما بقى أشوف أنا كمريم ما بقى أشوف إنه في شيء له حل الأمور تستمر هيك من هلأ لولد ولد ولد الولد الحد الأدنى أدنى دايما أدنى من الحد الأدنى تلويح بإضرابات بلد بينضرب كل فترة بسياحته بخدماته باقتصاده ما حدش حيعرف ياخد حق للمواطن والدنيا مستمرة هيك بلبنان تيجي بتقلي شو بدي لحق شو بدي أعمل شو بدي أعمل أنا الدولة على شو بدها تلحق بدها تلحق على الطرقات بدها تلحق على الكهرباء بدها تلحق على التليفونات بدها تلحق على الناس المش طبيعية ماشي وعايشي بيناتنا على شو الدولة بدها تلحق الدولة سكان لبنان نحن ربينا أنه هني 4 ملايين نسمة أوكي 4 ملايين نسمة نسمة هي هوا نسمة البشر عال 4 ملايين نسمة هني سكان لبنان هلأ بظروف اللي عاشتها المنطقة يمكن صاروا أكتر من 4 ملايين اللي موجودين بلبنان ممكن يكونوا 6-7-8 يا أخي صار لك على مر التاريخ 4-5-6 ملايين ما قادر تزبط لهم وضعهم بالبلد روح شوف ألمانيا كيف عايشي روح شوف البلدان اللي فيها كثافة سكانية تسمى بمصر كم نسمة فيه كم شخص في بمصر كيف عايشين هيك بتلاقون طب بألمانيا 80 مليون وأكثر 85 مليون روح شوف هالدول شو محترمة كيف ملحقين على 80 و85 مليون والنظام نظام بق كيف ضبطين كل شيء حتى لو فلت شغلة صغيرة طعن من هون ما بعرف شو جريمة من هون كيف ملحقين عليهم كيف بيتابعوا اقتصادهم كيف بيتابعوا سياستهم شوف ألمانيا حتى لو بيصير في خربطات فيها شوف كيف ترجع بتقلع كم نسمة فيها كم شخص فيها من سكان أصليين ألمان أو حتى من وافدين حدا بيشتكي شوف شو حلوة شوف فرنسا رغم كل يعني قريت تقرير من يومين قديش عم ينتقدوها يعني وكيف صارت وكيف تغيرت تستفل بس شوف كيف البلدان اللي فيها أكتر من 4 ملايين و5 ملايين و7 ملايين كيف عايشين
انت هول الاربع خمس ملايين ما قادر تعيشهم مثل العالم والناس وتضبطهم وتعملهم بنى تحتية وتمنع عنهم الحرب عمر هذه السنوات. يعني المشكلة بكل شخص بيجي بيقعد وبيفل او المشكلة بشو؟ ما قادر تزبط بلد 10452 كيلومتر مربع مساحته فيه بحدود 5-6 ملايين شخص ما بيطلعوش حي بنيويورك بنيتين بنيويورك. شوف امريكا كيف ماشي دايما قال بدنا نتمثل بالغرب. ما الغرب خلينا نتمثل فيه لعلى حالتنا نحنا. احنا كان فيه الغرب يتمثل فينا. شوف بلجيكا كل البلدان فيها كثافة سكانية. انت هالكثافة عادي 4-5 ملايين مش قادر تلحق عليهم لا تعمل لهم بنى تحتية ولا تعمل خدمات بالطاقة ولا تستفيد من المواد الأولية الموجودة بالبلد. شو بعرفني إن كان زراعة أو إن احنا كانوا يدرسونا بالجغرافيا إنه المنفذ البحري تبع البلد. عرفت إنه على البحر المتوسط قديش بيقدروا يستفيدوا منه كخدمات وواردات ويستفيد اقتصادنا منه. هيك متروك البلد؟ متروك البلد على الإشارات. ولاد عمرهم 10 سنين بالليل الساعة 1 عم بيقربوا صوب السيارات ممكن سيارة تخبصهم. ما فيش حدا يقدر ينظم هالموضوع ويدب الولاد بالمدارس ولا مسؤول مرق من حدهم بالليل. هو اللي بيورطوا شو عم بتربي فيها الولد. انت دايما منحكي انت شو عم بتربي بالولد. اليوم اذا ولد شاف بي بالبيت عم بيخونه لأمه بيربى عنده عقدة نفسية. إذا شاف بي بالبيت عم بخبط أمه بيربى عنده عقدة نفسية. كيف لا تزدته على الطريق يشوف البلاوي؟ شو بعم تربي للمجتمع؟ أي ده ما بينلام الولد بينلام اللي دايره لهالولد. واللي من زمان داير هالبلد.

0: يلا نسمع واتس بقى. بحبك يا مصر.
1: يا صباحو صباحو صباحو، يسعد صباحك يا احلى مريم، انت يا احلى مريم.
0: تسلام
1: يا احلى مريم، انت نورت الشاشه كلها ونورت الاذاعه كلها يا احلى مريم.
0: تسلام.
1: نحن بننطرك بناطره من الجمعه
0: للجمعه، وانا كمان كون اكيد
1: كون اكيد هالاربعه بننطرك بناطره انا.
0: تسلام، كلك ذوق فريد، يعطيك العافيه. ويلا هلا الاخ فادي عم يتواصل معنا كمان. شوفوا ما فيش موضوع، انا مش بحاجه نطرح مواضيع، انا الناس حدي. بتعرفوا الحلقه الماضيه لما حكيت عن كاركتري وشي بسيط، ما قلتش كل شيء، بقول كل شيء بصير كل الشعب يتاثر فيني، بصير مثلي. بتعرفوا الحلقه شو جابت فيورز وما عملتلهاش انجأ شير على صفحتي اللي انا مسكرتها؟ لتعرف الموهبه لما بتكون قويه بظل اللي عم بصير بالاعلام اليوم. وقال السوشيال ميديا غطى على الاعلام، ما السوشيال ميديا شغله تافهه، شغلي سخيفي، شغلي للناس لا شغلي ولا عملي، شغلي للناس الفاضية الفرغة ما وراش حاجة. هاي السوشيال ميديا لما بتطلع انت على انستا وتهرقها، تشوف بلاوي يا عمي على انستا، بلاوي كيف ماتا اللي مسؤول عن هالشركات، سامح بهالبلاوي والتفاهة. اذا الترفيه عن النفس يا اخي بدي يوصل الناس لتدعس كرامتها بهالطريقة، مش رح اقول الكلمة على الهوا. وبلا الترفيه عن النفس، شل قرف فايدة، شل قرف، شل جلجأة، شل وساخة اللي عم بتصير على انستغرام، شل وساخة اللي عم بتصير على فيسبوك، شل وساخة اللي عم بتصير على واتساب. واحد بيحكي له كلمة وجدانية هيك خواطر طلعت على باله وبتمرق، صارت مسخرة مسخرة يا عيب الشوم. بس وينك يا ميتا يا ميتا يلي بأوقات انت كاي اي بسألك ببعض الامور، خليك بقى هاي يا اي اي، عم تنزلوا هيك ليه؟ وين رقابتكن على اللي عم بصير بالسوشل؟ قال هلأ مؤخرا بلش يحسوا بالخطر من الاي اي، انتو صنعتوه هلأ صار خطر. ليش صار خطر؟ لانه حيستبدل البشر ودماغهم. شفتوا كيف عم تقضوا على البشرية؟ لمين عم تحكي بس يا مريم؟ مين بلبنان حيفهم اللي انت عم بتقوليه؟ هلا بيكون في واحد سايق رايح بده يجيب مصاري ليعيش عائلته، بقول بشرفك خلص خلص بدي يجيب $100 لحتى طعمي ولادي، عم تحكيني بالاي اي وخطورته؟ ما انت اوريدي اذا بضل هيك الاي اي انت بقش الك عازي، لا انت ولا ولادك. غير هيك قولي رايحة تعمل شعر عند الكوافير تتصور على انستا وفيسبوك، بتقول لك شو عم تحكي يا مريم؟ ما انت اصلا شعرك حتركبيه بعدين على الاي اي، بقاش بحاجة اصلا اوريدي انت تكوني موجودة، بعتي صورتك وصيري احكي فيها مع العالم. واصلين لمرحلة خطورة الاي اي، الذكاء الاصطناعي، ما بعرف لوين موصلة البشرية. وبحمل مسؤولية مش بس ليلي اخترعها، ليلي عطاها هالقد قيمة وقرر بالشركات انه يستبدل العنصر البشري بأي آي. بشرية خلقت لتستمر، هيدا اللي انا بعرفه، ويوم اللي بتنتهي تنتهي، بس ما انت بتجي كبشر تقضي عليها. خليني اسمع فويس. يلا
2: يا ست مريم، كيفك؟ صحتك؟ فادي من طرابلس. لك يا ست مريم، عم تحكي عن الدول انه عندهم كهرباء، في عندهم كل شيء، في عندهم دولة. نحن هون لبنان ما بيجي قد شارع من برا، وما في كهرباء وما في شيء،
0: اكيد
2: وجور وطرقات مجاورة ما بتصلح تمشي فيها على
0: في ادمغة مجاورة،
2: او عندك انارة ما في، وكل شيء
0: ومش مضوي الأدمغة كمان.
2: شو بدنا نحكي حتى نحكي؟
0: أدمغة مطفية.
2: بدي أسألك سؤال.
0: يلا.
2: شخصي لعليك.
0: يلا.
2: جوبيني.
0: شخصي على الهوا. يلا بسمعوا شو حد سألني.
2: جوبيني عليك كل الصراحة. إذا خيروكي بين السلام والتطبيع مع إسرائيل، يعني بين لبنان وإسرائيل، إذا خيروكي بين السلام وبين التطبيع شو بتختاري؟ شو في فرق بين السلام والتطبيع؟ هذا سؤال موجه لك.
0: هلا يلي انا بعرفه كسلام وتطبيع، تطبيع بتروح اكثر للعلاقات بين البلدين، سلام بفتكر بعد في حرب وحدين شي يجي صوب حدا، التطبيع بفتكر بيصير في علاقات تبادل خدمات والى ما هنالك، بيصيروا يجزدروا وهيك. انا هيدا اللي بعرفه، اذا في شي جنرال بيفهم خلي يفسر لنا اكثر. اما بالنسبه كيف يعني انا بختار او السلام او التطبيع، انا بختار نفسي يا فادي، نفسي بس كون اكيد، بس مريم بختار مريم، لا هيك ولا هيك ولا زواريب ولا تصنيفات للحالات، انه اذا عملنا هيك بيكون اسمه سلام، اذا عملنا هيك بيكون تطبيع، اذا عملنا هيك بيكون حرب. انا امراه ما بصنفش، لا بصنف الحالات ولا شيء، انا بختار نفسي بس، بدي خلص نفسي من كل الالم اللي عم شوفه ومن كل الظلم يلي عم شوفه بكل العالم، بختار نفسي، وين نفسي بترتاح بدي روح بس. شكرا لمشاركتك يا فادي، شكرا لكل أهل طرابلس الطيبة، الكرم، المعاملة، الحنية، ما بتشوف هالقيم بتشوفها بكل المناطق فيك، بس أكتر شيء تحس ناس عندهم طيبة هناك، عندهم تعامل مع الآخر هيك بس يجي يزورهم غير شكل، ناس طيبين عندهم طيبة، عندهم لهفة هيك إنه يرحبوا فيك يهتموا فيك، بتحس حالك ببيتك، طرابلس غير شكل. شكرا لك يا فادي، بارك الله بك أختي مريم، أنطقك الله كل ما يحب ويرضى. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، رقم ينتهي ب613. يا هلا شكرا. يلا كمان فويس، انتبهوا فيش موضوع، أنا بس هيك عم بحكي والعالم عم بتشارك. شوفوا قوة الموهبة، بتحدى حدا يطلع يعمل اللي ماشي اللي عم تعمله مريم، بس يوصل له هيك أودينس. اسمع تاني فويس. يا
3: هلا أنا حترجم لك إياها، يعني أستاذ هيك مثال، يعني إجا الجنرال عنده عم بيقول له كل شيء تمام أيها الضابط، بيقول له يا بول يا جنرال، بيرد عليه الضابط بيقول له أكيد كل شيء تمام، يعني
0: إيه
3: هذه ترجمتها بالعربي شوي يا بول، يعني
0: لحظة أول شيء إيه
3: ايه صباحو سوبر ستار عنده بروفيسورة دكتورة مريم،
0: شكرا
3: مريم، هيك ما في ما بصير على الحل، مين بده يسألك وشو قاله يسألك وما في حدا بيسأل، لأنه أنت اللي بتحكي كل شيء، الأجوبة اللي هي بتنطرح وبتنسأل وهذا أنت بتقوليها بدون أي سؤال
0: 100%،
3: يعني أنت اللي بتعرفي كل شيء شو عم بصير، وأنت بتحكي الصح والمظبوط والحقيقة من شان الحلول، بس ولكن إذا هني ما بدهم يطبقوا هالشي مشكلتهم، يعني أنت العالمي العالمية اللي دغري ودايرك توك، شو بده قد ما تعلمي يعني ما حيستوعبوا.
0: تسلم يا خلي اسمع،
3: لا ليلى بنعمله،
0: يلا بسمع فويس تاني. شكرا،
4: مرحبا يا مريم، حسن معك غملوش، كيف حالك؟ طمني عنك، ان شاء الله خير. انا بهنيكي على جرأتك المطلقه، على الصوت العالي يلي كله حق وكله منطق يلي عم تحكي فيه على صوت كل لبنان، لانه فعلا السوشيال ميديا صايره عالم تاني، مدري باي كوكب عايشين
0: فارغين.
4: ساعه اللي بده بيبوطوا فنان، يعني انا مره كنت عم بسمع حدا عم يقرا على السوشيال ميديا موضوع رغم عليهم اتحاد السير بالامارات، مدري بقطر
0: تافهين
4: تافهين تقريبا، وبين مرة والتاني بموتوا الله يطول بعمره أبو سليم وغيره وغيره من الأخبار المقلطعة،
0: ناس يعني فاضية مريضة،
4: لازم يكون في رقابة على السوشيال ميديا أكتر من
0: هيك، مين بدو يراقب؟
4: لازم يوضعون حد، لازم فعلا يا محلق أيام الإعلام البسيط والراديو والتطور مش دايما منيح، التطور بيقتل البساطة، التطور بيقتل المودي بين الناس، التطور بيقتل هالمحبة هالطيبة الموجودة بين العالم، الله يخليك بهمتك ونشاطك ودائما سمعينا صوتك.
0: تسلم يا
2: يعني. أولا بدي أشكرك على هالكلام الحلو عن طرابلس. طرابلس يلي نحن صنفونا مدينة طرابلس وسكندهار. نحن العيش المشترك. بس بعض السياسيين وبعض الأحزاب موتوا العيش المشترك. لهالترى لحنتم نحن إسلام ومسيحية عندك إيد واحدة ولا لح يرجعوا يفرقونا؟ نحن بطرابلس نحن عنا عيش مشترك
0: 100%.
2: ما مثل بقية المناطق، ما تهزيني بي عندك هالكلمة يعني، بقية المناطق عندهم طائفية ومذاهب.
0: شكرا لمشاركتك، شكرا، اهلا وسهلا فيك اخت مريم. توقعنا ان يكون جوابك انا ضد التطبيع، عهدناك لا تخافين. يعني انت بدك جاوب مثل ما بدك، لسه قايل لي كلام حلو. شو بدك انت يا اخي؟ اوقات الانسان بيوصل لمرحله بحس حاله طلع عن سطح الكره الارضيه 3 سنتي لبطل يحس بشي. ضد التطبيع او معه، يعني شو فرقاني معك انت؟ شو فرقاني معك؟ وليه بدك ياني جاوب مثل ما انت بدك؟ يعني انا اذا كنت بدي جاوب هلا دماغي عمل ردة فعل عكسيه انه فرض علي الجواب وبطل بدي جاوب. شخصيه يا اخي، شخصيتك، دماغي هيك. بتعرف هخبرك عني، اسال عني، واهلا وسهلا فيك. بتمنى تطلع تبعت فويس نسمع صوتك، شاركتنا. بس بدي اقول لك شغله مهمه. شوف طبع مريم كيف. أنا ببقى هلأ بدي أظهر من الباب، بقوم بقى إيه متوجهة صوب الباب وبدي أفتحه، مع أنه أنا بدي أظهر، خلص خلص بدي فيل. يوم اللي حدا قاعد حدي بيقلي أنت ورايحة افتح الباب لتظهري، بطل أظهر. لو جوا بدي أتدمر. ليه؟ قال لي وفرض علي، هيك دماغي بيفهمها. أنا بالعناد ما بيمشي حالي، وبالفرض كده من فوق حدا فوقي يعني عنده الفوقية يتواصل معي ويقول لي احكي هيك، قولي لا، ما فيش شخصية، لو شو ما بيكلفني. فخليك على جوابي وخلي رأيي مثل ما أنا قلت ومتفقين، وحياتك ما فيش ديفرانس على فكرة، فيش اختلاف. انتبه في إنه جاوبت هيك وخلصت نفسي. انا بدي خلص نفسي، بدي اطلع بس 2 سنتي عن سطح الارض. ما بقاش قادر احس بالظلم اللي عم شوفه، ولا بالحروب، ولا بالناس اللي عم تقتل بعضها، ولا ببلدي اللي كل شوي بيطلع فيه سجلات، ولا ببلدي المهمل، ولا بشي. خلوني بس هيك اقضي الايام اللي باقي وهالسنوات اللي الله بيعرفها برواق. ايه اوكي شكرا. اسمع فضل، اي متى حيرجع يغني فضل؟ انه هلا انا عايشة على الاغاني اللي اوريدي عاملها، اوريدي بس ناطرين اذا في شي جديد، وناطرين اذا حيغني فعلا بشي حفلة مثل ما قاله. اوكي هاسمعه شوي

يا عم بقى يا 613 خلاص يلا تهنى بالحلقة. عال بيجي بيقولك المواطن اللبناني بحاجة ل 2000 و 3000 دولار لحتى يعيش عائلته ويعيش كحد أدنى. أنا اقترحت يكون الحد الأدنى 5000 دولار، مثلنا مثل النواب، مثل أي شخص بيشيل النفايات عن الطريق لينظف الطريق بكل نفس حلوة ونحن نقدر نمشي عليها بنظافة. بدي أخبركم شيء، أنا من لما خلقت لا بشوف حدا بمركز عالي ولا بشوف حدا بمركز واطي، ولا بحب الطبقية ولا بحب المقارنة ولا بحب هيدا ما بعرف مين وهيدا ابن مين وهيدي بنت مين. هيك ما فيش بحياتي، الناس كلها مثل بعضها، تفترق بس أو تختلف بالمستوى الوعي. يعني إذا شخص مش واعي أنا صراحة ما عادش أتعاطى معه، هيدا بيفهمش علي. أنا الأويرنس بالنسبة لي أو الوعي والإدراك شغلة كتير أساسية لأبني عليها حياتي. يوم اللي ما بفتح عيوني ودماغي لأستوعب وحس باللي عم بصير حوالي أنا بقرف من حالي. يعني اللي ما عنده وعي لوين بيوصل وشو في حواليه أنا هيدا بقرف منه. بس بمستوى الوعي، إذا أنا جيت تحدثت معك بشي لقيت إنه ما فيش الوعي اللي أنا بطلبه بس لنقدر نستمر بالديالوج، خالص زيها على جنب. بس مش معناتها إنه أنت أهم أو مثلا حدا بمركز عالي أهم منك، لا لا. أنا بالنسبة لي كل عالم متساوي بالحقوق والواجبات، وأقترح على الدولة اللبنانية إذا عم تسمع أو هول اللي بينادوا قال شو بدنا هالقد حد أدنى، ومين أنت تتقرر الحد الأدنى؟ أنا اللي بقرر الحد الأدنى. ها الحد الأدنى مفروض يكون بالحالة اللي نحنا فيها اليوم على الدولار اللي نحنا فيه اللي صار له فترة ما حش عم يلعب بالدولار. على فكرة ما بعرف ليه قبل وصلوا ل 150,000 وقامت الأيام رجع نزل شوي شوي ل 89,500. هيدي بتبقى لعبة مدري كيف، هاي مدري كيف هاي. anyway 5,000 دولار بالحالة اللي نحنا فيها فيكس للكل، للشخص اللي بيشتغل إنه يلم النفايات بيقبض 5,000 دولار، وللشخص اللي بأعلى مركز بالعالم يعني بالكرة الأرضية في مثلا مسؤول عن مدري شو مسؤول عن هو ليه مفروض كلنا بلبنان نحنا نكون 5,000 دولار حد أدنى. أنا ليه بدي أعطي مدير مدري شو 5,000 دولار وبدي أعطي الشاب يلي بيساعدني ليشلي النفايات، هالشاب الخدوم والمرتب والأخلاق لأنه عم يعمل خدمة إنسانية أخلاقية إنه يشتغل هالشغلي، ليه بدي أعطي 5 دولار و10 دولار؟ لا أنا بدي أعطي 5,000 دولار مثله مثل المسؤول بإدارة بحياة لا مطرح. هيدا شو بيفرق عن هيدا؟ هيدا ما بشر، هيدا بشر عنده إحساس وعنده عواطف وعنده حنين وعنده مزاج وممكن يكون عنده موهبة بس ما مبيني. كل الناس مثل بعضها، كل الناس مثل بعضها، بس الغبي ما مثلي. منشان هيك هون أنا بفرق بس بالغباء يلي ما علمته الدني وين الصح وين الغلط، يلي لما لسعته النار ما استفاد وأخذ عبرة، يلي مثلا بروح على مهوار بقول لك ما هو كده لا لا لا بك تكون واعي بتجاريني. إذا مش واعي أنا أريدي ما في ديالوج معك ولا بارولي بارولي بارولي بيطلع من تمي معك. أوكي مش الحال. تعرف كنت عم بفكر إنه نحنا لما تعلمنا قد ايه كان قصوطات المدارس ناسية، بس ما كان في هيك، كان في رحمة. ليش هيك عم بصير اليوم؟ ليش هيك عم بصير اليوم؟ مش مش مش حرام ولا تقعد بلا مدارس؟ مش حرام آباء يشتغلوا 20 شغلة أنجا قادرين يطعموا ولادهم يصيروا يشتغلوا 27 لحتى يعلمون؟ في أساتذة مثلا بدها معاشات 10,000 دولار بالشهر لتنزيد هالقد الأقساط؟ مش حرام؟ ليه عم نعمل بحالنا هيك؟ وبقترح التعليم مجاني وين ما كان، ما بقى في شيء اسمه رسمية وخاصة. دولة تحترم نفسها بتجيب تمويل لتعليم مجاني لكل الناس.
كل الناس، وهي بتقبض الأساد دي. ليه لا؟ عم بحلم؟ ليه؟ ليه ما ليه بدي ضلني أحلم؟ ليه ما بتنفذوها؟ ليه ما بتصير حقيقة؟ ها؟ ليش؟ طيب أنت مريم عم تحكي عن بلد إذا شتى شوي، أوكي؟ نعرف من شي جمعة صار في شتوي بلبنان وقبلها مش بعرفني، فات السمك عتم العالم، صرنا ببحر، العالم أكل سمك ببلاش، إيجابي هالشي إيه، بس أنا ما بحب كتير السمك. فأنا خفت من شغلي إنه اللي ما بيحب السمك بركي أنينة بلاستيك مزتوتة فاتت بتمه، هيك عملته بالشعب، صار البحر عاليابسة تبع البلد لما شتت الدنيا، اللي هي طبيعية، طبيعة ونحن منعرف إنه الطبيعة عندها الحركات، البشر ما عندهمش الحركات، البشر اللي بيخوفوا بنقزوا، بس طبيعي نحن عارفين إنه في خريف، في شتاء، في صيف، وفي الربع ده إيه؟ اسمه إيه؟ الربيع، هو ليه؟ موجودين، لا بعد ما تغير، أوكي في تغير مناخي بس هو ليه؟ بعدهم موجودين بالبلد، بدليل نحن خرفنا، بلش الخريف بالبلد، ها؟ ب 21 أيلول هيك شيء حافظينه من أيام المدرسة. طيب ليه بدك تغرق الشعب؟ هيدا الحكي شو بدي أقول للي حاكم البلد حاليا؟ أنا شو بدي أقول؟ ما هو already من قبل ما ينحكم البلد حاليا صار فيه 50 سنة، هيك شو بيخليك تفكر؟ شو بيخليك تفكر؟ على فكرة هيدا الموضوع قال نزل مبارح البنزين 1000 ليرة

أسألكم بس تعبير عن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. اتصالاتكم بخدع على 0454-53-52 والواتساب على 03-00-09-33 ومش فرقة معي يعني إذا بتتصلوا ولا لا، بس بهمني الناس اللي عن جد بتحبني أولي بقدرهم يعني. البسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بسمعها كتير بالأخبار، بتعرف أنا مش عم تابع كتير لأن أنا صرت كيف بيقولوا ما عادش اهتم يعني، ما عادش بالي. أنا عندي حيواناتي مبسوطة فيهم كتير، هني اسمه نيوما وبيرلي، وعندي ميتا وعندي لي وعندي يم يم وعندي جونيور وعندي فضل. فضل هو كناري لونه أبيض، جبته بالليلة اللي أخذ فيها بالصدفة فضل شاكر الأورد بالسعودية. أنا جبت الكناري سميته فضل، هو أبيض وهو أهم كناري عندي بالبيت، هل كناري اللي صوته روعة، سميته فضل لأني بحب فضل شاكر. وبنفس الليلة أنا ما كان عندي علم أنه بدي أخذ جائزة، أخذ جائزة بنفس الليلة. فقديش عمره فضل عندي بالبيت ككناري، هو من لما أخذ جائزة بالليل فضل بالسعودية. أوكي، هلأ حيواناتي هولي أنا بهتم فيهم، هو ما بسميهم حيواناتي بسميهم رفقاتي، لأنه أنا بالنسبة لي هو أهم من كتير ناس غشاشين بحياتي. هولي بسميهم رفقاتي. رفيقتي بيرلي هي لاين هيد لونه أبيض، وين ما بخدها بصير بالدنيا ها وعيونها نيلة. بيرلي بالنسبة لي أخذ كتير من طاقتي ومن شخصيتي لأنه ربيت عندي يعني، جبتها كتير صغيرة بين شهر ونص أكتر شيء، فصارت مثلا بدعس على الأرض بتحس أنه أنا جيت، بتشوفني أنه أنا منرفزي بتاخد من طاقتي، بتشوفني أنا رائقة بتاخد من طاقتي، مزاجية بس غيب عن البيت بطل تحكي معي. أيدي عرفتوا كيف؟ وفي يوما حتى من قلبي حبيبتي، وهولي هو أنا مهتم فيهم، لا أخباركم ولا البلد ولا السياسة. أي

من الأراضي اللبنانية. منين جايبينه التعبير؟ إنه يعني نشرة بسط سلطة الدولة. خي حتى لو بدك تنشرها أو تبسط سلطة الدولة، احكي بفرض سلطة الدولة، الدولة تفرض نفسها على كامل الأراضي اللبنانية وعلى كامل الشعب اللبناني. في ناس عم بتسوق بطريقة غلط، في ناس مزتوتة على الطرقات، في ناس عم تعمل مشاكل على السيارات على الإشارات، في ناس بالمستشفيات مش عم تقدر تتحكم، في تعامل مدري كيف. فعلى الأرض وعلى المواطنين يفرض القانون. من هون بتبلش تعمل بلد، بلد المؤسسات والقانون. بس هيدي هي، فهي اسمها فرض سلطة الدولة. يعني لما حدا من قوى الأمن بيشوف على الإشارة شيء غلط بيعمل ضبط، لما حدا من قوى الأمن بيشوف واحد ماشي على الطريق سلاحه ظاهر بيتفضل بيضبه لهالشخص، حتى لو معه رخصة بالسلاح بيجي بلاك ما أنا سلاحي مرخص. مرخص بس ضبه، أنت ما فيك تظهر سلاحك مدني أو غيره. في ناس ما فيها تشوف سلاح حبيبي، قد ما عيشته العالم بحرب بالبلد صار السلاح بيوتر بس نشوفه. ضبوا العالم اللي ظاهرة سلاحها وبتقلك انه شو هيدا الفرد مرخص، بيبقى حطه على خصره وماشي انه يابا هو عم بيستقوي علي بالنار. استقوى عليه لما بيكون عقلك رجال ناضج، عندك كلمتك، عندك موقفك، هيك بتكون قوي. انت قوي بسلاح، السلاح بيوطيك. بالنسبة لي انه واحد عم بيقلي تفتحيش تمك انا بدي اقوصك، طبعا ما الشعور الخوف شعور انساني، ما بكونش بشر، الحيوانات بيخافوا البشر بيخافوا، طبيعي بدي خاف بس شوف الفرد على خصرك. بس مش قوتك، هيدا مش رجولتك ولا قوتك، قوتك انك تكون رجال والرجال قليل. من خارج لبنان بيقلي يلا هيت حتى افتح الأداة بعد معي دقيقتين، يلا رح أعملهم 20. مريم مريمتي بالسويد الناس 10 مليون بس، والمدارس خاصة وعامة ببلاش، وفي كهرباء ومي والحد الأدنى 2000 دولار بس، الناس انجلقت وما حدا عاجبه. من كتلة خلينا ننجلق كلنا مثل ما انجلقوا بالسويد، أمن كهرباء ومي ومدارس ببلاش وبهال 2000 دولار اني بيطلعوا كافيه على تروتوار مدري وين، وناس راحة تحضر سينما، شو بدون اكتر من هيك؟ والطبابة اكيد ما بتكلف مثل ما بالبلد صاير. نحنا في مليون مشكل والناس مجلوقة، في اجلق من بعض الناس بلبنان جلقين. فوت شوف على السوشيال ميديا حركاتهم جلقين، النكت اللي بيزتوها، الحركات اللي بيعملوها، الهبل اللي عم يعملوه ببيوتهم، هبلين هبلين. هولي هولي هولي بما صح لازم ينضبوا، مش بس وبيطلعوا وقت في منهم بيحكوا عن نفسهم وهويتهم الجنسية وبيتمسخروا انه انت عم تتهمني انه انا هيك وهيك، ايه ما انا هيك وهيك. جاهر فيها هي ببيتك، شو بدك انت؟ ليه عم تطلع تخبرني على العلن انت شو اذا جاي ولا لا؟ شو فرقاني معي انا؟ نضب انه شو فرقاني معي؟ عندك مشكلة نفسية تطلع تعلن هالشي بطريقة تقول للعالم ايه وما شو ما هو لقلك ليه؟ انا ما خصني انت شو فرقاني معي اذا انت جاي ولا لا؟ طالع تقول انا جاي ونكيب الكل ودافع عن حالك، مش مضطر، عيش حياتك مثل ما انت بدك، استفل بهم ما تأذي حدا. طيب تخبرني انا ليه على الانستا يعني وتطلع تعمل منها مشكل؟ استفل، مين جاي صوبك؟ جاي صوبك روح حلها انت وياه، بس ضروري تحولوا الانستا لامور خاصة من هالنوع او امور اباحية. ما بعرف شو ممكن تعمل امريكا بخصوص هيدا الموضوع، لانه يعني السوشيال ثلاث ارباع من هونيك، فالدول العظمى ما حدش عظيم يعني هيك على الارض، بس انه هيك نوع دول كيف ممكن توصل لحل تضبضب هالناس وتحطهم بمصحات وتبلش تعطيهم علاجات لحتى البشرية تمشي بطريقة دغري مثل ما بيقولوا، ما هيك؟
شكرا لكم. شكرا.

0: لزميلنا البروفيسور روي جابور ولجميع الأصدقاء المستمعين اللي شاركوني وما كانش في موضوع، كان في بس لأنه مريم عم تحكي هون القوة، شفتوا ما حدش بيقدر يعمل هيك. وهيدا بعدنا وين على فيسبوك بطريقة عادية، يوم اللي أنا بقرر انتشر أكتر هيدا غير موضوع، خلاص كسرنا كل الأرقام. هيدا مش بإيدي، هاي موهبة، بشكر ربي عليها، بشكركم أصدقائنا المستمعين، نلتقي دائما عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و 90 سنت.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل،
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تأجلها. ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: نرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم، وهذا عرض لآخر الأخبار. أكدت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش في منطقة النبطي الفوق. نبقى في الجنوب، حيث سجل تحرك لقوة إسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في حي المفيلحة بالتزامن مع إضرام النيران في ممتلكات الأهالي في المنطقة. إلى ذلك، وبعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات فريق القتال التابع للواء جولاني لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفعات الشقيف ومنطقة نهر الليطاني. في قصر بعبدة، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف للعلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها والأوضاع المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الراهنة وموقف موسكو منها. شدد الرئيس جوزيف عون خلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على أهمية إنشاء الوزارة، معتبرا أنها تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ووضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتأتي في صلب رؤيتنا لبناء دولة حديثة قادرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الحياة وترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا. تناول وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي عددا من الملفات السياسية والقضائية، ورأى أن استمرار وجود السلاح إما هدفه تعطيل المفاوضات أو الهدف منه حرب إسناد جديدة، ما يعني تضحية بلبنان لمصلحة الخارج.
2: موضوع السلاح الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية، وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح، والدولة عندها موجب تجاه أهل الجنوب، وهدفنا هو أنه نرجع نحيي العمل بعضية النبطية، إنما أكيد بدنا ناخد كمان إجراءات لنحمي الملفات خلال هالفترة الصعبة. فيما يتعلق بموضوع تاني كمان مهم جدا، وتحقيق المرفأ النيابة العامة، كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بوجه له تحية فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي. بمعدل 200% زادت الإنتاجية بالقضاء اللبناني.
1: أفادت معلومات صحفية بأنه بعد إنهاء التحقيقات الأمنية في ملف الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على كل من محمد فتحي وعمر الخضر وجمال سيف الدين سعدو بجرائم القتل وحيازة الأسلحة، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وتوقيفهم. في دمشق توقيع اتفاقية سياحية بين لبنان وسوريا، ممثلين بوزير السياحة السوري مازن الصالحاني وبوزيرة السياحة في لبنان لورا الخازن. الصالحاني تحدث عن البعد السياحي والاقتصادي لهذه الاتفاقية وانعكاسها إيجابا على البلدين.
3: هلا قريبا ان شاء الله نرجع.
4: اليوم نحن عم نتوج اجتماع اللي كان الاسبوع الماضي في الدولة الشقيقة لبنان في بيروت، اجتمعنا نحن ومعالي الوزيرة والوفد الحكومي كان موجود، واليوم بدأنا تنفيذ ما اتفقنا عليه. يعني هلا ورشات العمل بلشنا نشتغل على تسديد العقوبات امام المسافرين بين البلدين، كمان فتح مسارات سياحية مشتركة بين البلدين.
1: أما الوزيرة الخازن فأعربت عن سرورها لوجودها في سوريا مثنية على الاتفاقية.
3: هلأ قريبا إن شاء الله نرجع نعمل زيارة تانية تنوقع الاتفاقية الجديدة لأنه كانت قديمة كتير، وأنا سعيدة جدا نكون بدمشق اليوم والتقي بالوزير صالحاني وبكل فريق العمل ومعنا السفير اللبناني كمان.
1: حذر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصحاب العمل من غرامات تصل إلى 69 مليون ليرة بسبب التأخر في تقديم التصاريح السنوية. نفذ ناشطون ونقابيون ومخاتير وقفة أمام مطمر نفايات طرابلس عند نهر أبو علي احتجاجا على بلوغ المكب قدرته الاستيعابية وتراكم النفايات وانتشارها في شوارع مدن الفيحاء.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقل موقع وينات الإسرائيلي عن مسؤولين كبار في قطاع الطيران الإسرائيلي بأنه لم يتم استبعاد احتمال وقوع حادث أمني في حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى مطار بن غوريون. ووفقا للتقييم الأولي حاول أحد الطيارين التسبب في الحادث، بينما تمكن الطيار الآخر من إحباط محاولته بمساعدة 100 راكب إسرائيلي كانوا على متن الطائرة بحسب الرواية الإسرائيلية. أما في معلومات نقلتها روسيا اليوم فتحدثت عن أن أحد طياري فلاي دبي حاول الانتحار ومنعه الآخر، مما أدى إلى خلاف بينهما. إلى ذلك أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليماتهما بإرسال طائرات إنقاذ عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين على متن رحلة فلاي دبي إلى البلاد. هذا وقرر رئيس الأركان إيال زامير إلغاء زيارته للولايات المتحدة والتي كان من المقرر أن تحصل بعد نحو أسبوع ونصف، وذلك بسبب الوضع الأمني في إسرائيل. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على التزام بلاده بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد من دون تنازلات. أعلن البنتاغون أن أمريكا وشركائها في التحالف الدولي اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، فيما قال التحالف الدولي لم يعد هناك أي مبرر لوجود الجماعات المسلحة في ظل انسحابنا، والعلاقة بين جيوش التحالف ستنتقل إلى مرحلة أخرى من التعاون. رئيس الوزراء العراقي قال من جهته لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. الخبر الأخير، أكدت الخارجية المصرية الإفراج عن بحارة مصريين كانوا مخطوفين على متن سفينة في الصومال. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
8: أبو جاد عطول مبيضة.
7: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
9: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
10: عن شو عم تحكوا؟
7: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
11: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
12: تعبولت
11: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
12: تعبولت
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
12: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: طابخ السم آكله.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا

0: أيمن كبيس
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90
2: تبرد
3: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. قال رئيس الحكومة نواف سلام في اليوم الأخير من زيارتي للولايات المتحدة، بحثت مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا في استئناف مفاوضات صندوق النقد، كما بحثت مع مسؤولين أمريكيين في دعم سيادة لبنان والإصلاح والتعافي الاقتصادي. شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هجوما على الحكومة متناولا ملفات مالية وسياسية وأمنية واقتصادية، وذلك خلال مؤتمر مرصد الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة خالفت بيانها الوزاري في أكثر من 64 موقعا. وفي ملف السلاح شدد على أن معالجة الملف لا تتم بالقوة بل عبر المسار الداخلي الذي يؤدي إلى تسليم حزب الله لسلاحه وقراره إلى الدولة بالتوازي مع طمأنة بيئته. وتطرق باسيل إلى الوضع جنوبا والمفاوضات قائلا إن الحكومة أوقفت مشاريع مفيدة على المدى البعيد ووقعت على اتفاق تسليم السيادة لإسرائيل، داعيا إلى مواصلة المفاوضات وصولا إلى السلام مع تشديد على استعادة حقوق لبنان. وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، اتهم باسيل الجهات المعنية بتشويه حقيقة الانفجار من خلال تسريبات مسيسة واستنسابية، فيما انتقد أداء الحكومة في الملف الاقتصادي والمعيشي وقطاع الطاقة، قائلا إنها أفرغت جيوب اللبنانيين ووضعتهم تحت رحمة أصحاب المولدات. نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا. ويؤكد حزب الله مجددا أنه ليس لديه أي وجود في الأراضي السورية ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها. وفي بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أكد الحرص الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ودعا الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا والتحقق من خلفيات هذه الإدعاءات والجهات التي تقف وراءها. صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيان توجه فيه لمن يهمه الأمر: واقع لبنان لم يعد يتعلق بقضية السيادة ونصف السيادة، بل بوجود أو عدم وجود لبنان، وذلك لأسباب لها علاقة بأولويات الفريق الحاكم الذي يضع رأس لبنان السيادي وبنيته الداخلية تحت ضغط المشاريع الخارجية والتخلي الداخلي الذي يتعارض مع أصل قدرة لبنان على البقاء. وأضاف قبلان: اليوم البلد بلا سياسات وبرامج وسط شلل وانهيار وظيفي كارثي، فيما القدرات التشغيلية للدولة في أسوأ حالاتها. واقع لبنان متفلت بشدة، وقدرة اللبنانيين على الصمود المالي والمعيشي والاقتصادي دون الصفر، ولا يمكن القبول بفريق سلطة يريد أن يحكم ولو فوق المكابر. والكرة اليوم بملعب الشعب اللبناني والقوى السياسية التي تعيد تموضعها بحسب الواقع الدولي الإقليمي بخلفية حظوظ أرباحها التافهة على حساب لبنان وقدرات شعبه المظلوم. وختم قبلان البديل عن الشراكة الوطنية هو الانتحار. عرض الرئيس فؤاد السنيورة مع القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان إياد الهزاع الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع
5: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نواصل تقديم الأخبار. أفاد موقع وينات العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى جولة ميدانية في الجنوب وهو في طريقه لإجراء مشاورات أمنية، وذلك على خلفية الشبهات المتعلقة بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي. مع انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق وانسحاب القوات الأمريكية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام المهدي لمؤسسة أنصار المهدي. وقال الصدر في بيان إن حص السلاح بيد الدولة ببرنامج علني ومدروس يحقق نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية. كما حث الجهات السياسية على إجراء التعديلات اللازمة وإعطاء أولوية للعمل السياسي فورا وفتح الباب أمام الوجوه الجديدة لإنهاء الفساد والعمل على الإصلاح. الخبر الأخير، تلقت الهيئة البحرية البريطانية بلاغا بإصابة ناقلة نفط خام بمضيق هرمز بعد تعرضها لمقذوف مجهول الهوية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم. انكسر في الأيام الماضية الجمود الذي يواجهه الحل بين واشنطن وطهران. قدمت طهران اقتراحا سارع ترامب لرفضه، ولكنه أدى إلى لقاءات غير مباشرة بين الطرفين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المعطيات تشير إلى أن مقترحا جديدا قدم للجانبين يقوم على فتح إيران مضيق هرمز دون رسوم مقابل رفع الحصار الأمريكي، ومن ثم تخفيف العقوبات تدريجيا. ولكن إيران التي تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة تقول أنها لن تنتظر عدوانا جديدا لترد عليه، وإنما يهدد جيشها بضربات استباقية إن تأكد من استعداد لهجوم وشيك عليها. كل هذا يجري فيما يؤكد الرئيس الأمريكي مجددا أن العدوان على إيران كان أهم إنجاز له خلال ولايتيه، ولكنه سيواجه بعد أسابيع استحقاقا يهدد مصير ولايته حين يقول الأمريكيون رأيهم بإنجازات ترامب. أمام كل هذا المشهد نسأل، ما احتمالات عودة طهران وواشنطن إلى الدبلوماسية؟ ما الذي تقوله طهران عن التهديد بل عبر التهديد بالضرب الاستباقي؟ وما مدى ارتباط المواجهة في هذه المرحلة بالانتخابات الأمريكية؟ لحوارنا نستضيف من طهران الأكاديمية والدبلوماسية الإيرانية السابقة دكتور عباس خمايار. نستضيف من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن دكتورة هبة القدسي، ومن جدة نستضيف الأكاديمية والخبيرة في العلاقات الدولية الدكتور خالد بطرفي. رحبوا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور عباس من طهران. توقعاتك بداية دكتور عباس لمسار المحادثات الجارية الآن بين إيران والولايات المتحدة، والذي يتوقع أن تشهد جولات إضافية خلال هذا الأسبوع كما يؤكد الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، تحية لك ولضيفيك ولضيوفك ولكل المشاهدين. الحقيقة لم يكن هناك، الأمر معقد جدا، وليس الموضوع أو ليس هناك تفاؤل بالمعنى المصطلح، وهذا يدل على أن القرار عند الأمريكيين لم يتخذ بعد. الرئيس الأمريكي يبدو أنه متورط بشكل كبير، وهو على عتب الانتخابات، الضغوط متتالية سواء من المنطقة أو سواء من الفريق الذي يعني يحيطه، وسواء داخل حزب الجمهوري وداخل وطبعا الطرف المقابل في الانتخابات الديمقراطيين. وهذه حقيقة نسمعها يوميا، والأزمة الاقتصادية والتضخم الكبير في أسعار النفط هو أكبر دليل. لذلك نشاهد هناك تخبط بالتصريحات الأمريكية الترامبية، وهذه التصريحات تتغير وتتباين بين لحظة وأخرى، وإيران لا تصور تعول على هذه المواقف لأنها تعرف بأنها تصب في حرب مركبة، ومنها الحرب الإعلامية والنفسية. كان من المفترض الوزير عراقشي يبقى أكثر في نيويورك، وكانت الأمور يعني تتجه بأنه ربما سيبقى إلى يوم غد أو نهاية يوم غد، لكن بعد لقائه الوفد أو المفاوض القطري قرر العودة، وهذا يعني هناك
0: إشارة سلبية برأيك؟
1: كما أقرأ أنا لم يعني ليست، حتى نكون واقعيين، ليست إشارة إيجابية. يعني هذه ربما تكون النقطة اللي أقرب للواقع. وبعدين يعني المواقف الأمريكية دائما كانت مع الأسف متضاربة، وهذه المواقف لن يستطيع أحد أن يعول عليها. ربما يعني البعض يعتقد بأن هي استراتيجية الاستراتيجية الضبابية، أو لكن لا أتصور هي بهذا الشكل. أنا أتصور بأن هناك مأزق وهناك فراغ وصعوبة اتخاذ القرار عند
0: لا تزال طهران تضع الكرة في الملعب الأمريكي. يعني تحديدا حين يقول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف متوجها بحديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: استدر لنستدر، بمعنى بادر ومن بعدها نتخذ قرارنا. دكتورة هبة القدسي، بعد التحية مجددا، هل سيستدير الرئيس الأمريكي، يغير سياسته واستراتيجيته في التعاطي مع إيران ليلقى في المقابل استراتيجية مختلفة من الجانب الإيراني؟
2: يعني هذه هي المعضلة التي تواجه كل من واشنطن وطهران، فكل طرف يريد من الطرف الآخر أن يتقدم بالخطوة الأولى ويعلن عن بعض التنازلات أو بعض الأمور التي تصب في مصلحة الطرف الآخر. وهذا التفاوض رغم أنه كسر حالة الجمود التي كانت سائدة قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه تفاوض تحت التهديد، بمعنى أن كل طرف يريد من الآخر أن يبدأ بهذا التنازل أولا. إيران قدمت المقترح، لكن إدارة الرئيس ترامب ترى أنها تستطيع الحصول على مزيد من التنازلات من الجانب الإيراني. ترى وفق تصريحات الرئيس ترامب المتضاربة أحيانا بالفعل أنه يرسل تسريبات للصحف أنه يمكن أن يرفع جزئيا جانب من التخفيف للأرصدة المجمدة، يرسل أحياناً أخرى نفياً بأنه لن يرفع أي تخفيف، يريد من الضغط على الوسطاء القطريين وخلفهم وسطاء إقليميين للضغط على إيران لتقديم مزيد
0: من هنا عبر هذه هذا الأسلوب من جانب الرئيس الأمريكي. ربما يحق للإيرانيين ألا يثقوا به كما يقول الدكتور عباس.
2: يعني الثقة معدومة سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي. أمريكا أيضا لا تثق بأن إيران ستلتزم بأي تعهدات، وتشير إلى أن مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام أباد قامت إيران بخرق هذه المذكرة بعد عدة أيام من توقيعها. وأيضا هناك سردية يعني قوية داخل واشنطن، إذا كانت إيران تهدد الاقتصاد العالمي وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتهدد عبر الوكلاء في المنطقة دول خليجية أخرى وتهدد بزعزعة الاستقرار في الاقتصاد الدولي، وهي لا تملك سلاحا نوويا بعد، وهذا ما قاله ماركو روبيو بالأمس، فما بالك إذا امتلكت سلاحا نوويا. وبالتالي تسير السردية أنه على إيران أن تتنازل، على إيران أن تستسلم للشروط الأمريكية وأن تقدم تنازلات في خطوة تثبت حسن النوايا أولا.
0: الإيرانيون يقولون أنهم باتوا يمتلكون ما هو أقوى من السلاح النووي الذي لو امتلكوه لما تمكنوا من استخدامه، الآن يملكون مضيق هرمز بيدهم. دكتور خالد بطرفي من جدة، تحياتي مجددا، هل ترى الآن كمراقب لمسار هذه الأزمة وهذه الحرب، هل ترى أن الظروف الآن نظرا إلى ما يجري في الولايات المتحدة من محادثات مستجدة كما قلنا كسرت جمود الحل في الأيام الماضية، هل ترى أن الظروف مهيئة لنجاح مسار المحادثات في هذه المرحلة؟
3: أخي الكريم، نحن يجب أولا أن نحدد ماذا يريد الطرفان. الطرف الأمريكي يريد من إيران أن لا تعود إيران الثورة، أن تسلم سلاحها النووي أو الكيلوغرامات التي قامت بتخصيبها من اليورانيوم، أن تسلم أو تدمر صواريخها، أن توقف علاقاتها مع الميليشيات في المنطقة، أن تتوقف عن التدخل أو فشون جيرانها وتهديدهم. هذه الأشياء مركزية وأساسية بالنسبة للثورة الإيرانية، بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنسبة للدستور الإيراني نفسه. في المقابل إيران تريد من أمريكا أن تعيد إليها كل ما سلبته منها، سواء من أموال مجمدة أو من إيقاف أو من سحب القواعد الأمريكية في المنطقة أو من إيقاف الحصار على الحصار في مضيق هرمز، مقابل ماذا؟ مقابل أن نعود إلى ما كنا عليه في فبراير، وهي أن تفتح قناة هرمز. طب قناة هرمز كانت مفتوحة في بداية الأزمة، فأن نعود إليها مرة أخرى ليس إنجازا جديدا. وأما ما عدا ذلك فتقول نكتفي أو نعد بالتفاوض في ذلك، يعني التفاوض مقابل كل هذه التنازلات.
0: هذا ما أفرزته موازين القوى، يعني العدوان الأمريكي لم يؤدي إلى تركيع إيران واستسلامها وبالتالي فرض الشروط الأمريكية عليها، لا تزال إيران قادرة على وضع الشروط ومطالبة بها.
3: هي تعتقد ذلك، ولكن في النهاية هذا هو الذي أمامنا. إيران لا تريد أن تقدم أي شيء لأنها لا تستطيع أن تقدم أي شيء. هناك من يرى أن أركان إيران أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على هذه الأربع الأمور، يقوم على مسألة الهيمنة، يقوم على مسألة الميليشيات، يقوم على مسألة الحصول على النووي، على الصواريخ، على القدرات. فكيف تسلبني هذا كله؟ لكن في المقابل أريد منك أن تتنازل عن كل شيء يعني استخدمته خلال 40 سنة الماضية، مقابل فقط أن أعيدك إلى ما كنت عليه في فبراير، باعتبار أن هذا أمر مستجد وأمر جديد ومصدر للقوة. يعني إذن هذا أمر لا أعتقد أن أمريكا ستقبل به.
0: تمام.
3: وبالتالي ما كانك سر ولا حل إلا كسر العظم.
0: ما الذي تستطيع دكتور عباس إيران أن تقدمه في هذه المحادثات إن كان جل ما تعرضه كما يقول الدكتور خالد بطرفي هو العودة إلى ما قبل بداية العدوان الأمريكي والإسرائيلي، أي فتح مضيق هرمز وعدم التطرق إلى الملفات الأخرى النووي، الصواريخ، دعم الحلفاء وما إلى هنالك؟
1: نعم، هناك نقاط متعددة تطرح وطرحت في هذا اللقاء. أولا، الإيرانيون قدموا عام 2015 قدموا كل ما يتعلق بالمضيق، عفوا تخصيب اليورانيوم، ووصلت النسبة إلى 3.67، وطمأنت الطرف الآخر ووقعت اتفاقية انسحب منها الرئيس ترامب لأنه كان ينافس أوباما وكانت أمور داخلية. ولكن في نفس الوقت الإيرانيين استمروا بالحفاظ على والالتزام بهذه البنود لمدة عامين بعد الانسحاب، وهذا ما أقرت بها الوكالة الدولية للطاقة النووية من خلال 16 بيانا أكدت بأن الإيرانيون ملتزمون بهذه البنود. عندما وصلت نسبة التخصيب إلى 60%، الحقيقة كان أمر للتفاوض لأجل رفع الحصار أو رفع العقوبات على الشعب الإيراني. هذا هو السبب بالأساس. بما يتعلق بالتخصيب كذلك الأمور وصلت إلى حلحلة وإلى نتيجة نهائية، مقابل رفع العقوبات قبلت إيران أن تخفض هذه النسبة.
0: الآن هرمز
1: عمان
0: مقابل رفع العقوبات،
1: طاولة المفاوضات،
0: هرمز فتح هرمز مقابل رفع العقوبات. السؤال هنا، ألم تبالغ إيران في تقدير أوراق قوتها كما قال الرئيس الأمريكي قبل يومين؟
1: الرئيس الأمريكي لا يعول أحد على تغريداته وعلى مواقفه. إذا كانت الأمور بهذا الشكل الذي يقوله الرئيس الأمريكي مبالغة، ومن ثم القضاء على المؤسسات والمنشآت النووية والقضاء على إيران والحرس الثوري وكل هذه الأمور التي يقولها، إذن ما لماذا يتحدث عن ضرورة فتح المضيق إذا كان المضيق مفتوحا بزعمه والسفن تمر والمرور بالنسبة لتصدير النفط مرورا عاديا؟ إذن لماذا هذا الحرص وهذا التهديد وهذه التغريدات وهذه المواقف بين يوم وآخر تتغير هذه المواقف؟ هذا يعني بأن لا، بالفعل هو في مأزق حقيقي. أما بالنسبة ما تفضل به الأستاذ خالد، المنظومة الصاروخية، هذه منظومة صاروخية، فكر لو لم تكن هذه المنظومة الصاروخية البالستية تملكها إيران، كيف كانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالحضارة الإيرانية وبالشعب الإيراني وبالمجتمع الإيراني؟ هؤلاء قبل قليل قال في آخر تغريدة، يقول الرئيس الأمريكي نريد استسلام إيران. هذا إذن أي تفاوض هذا الذي يريد من خلال الاستسلام؟ يعني المشكلة عند الأمريكيون هم يريدون استسلام إيران ويريدون قبول الشروط التي يريدون فرضها على الجانب الإيراني بنسبة 100%. وحتى الرئيس قالها مرة بأنه لا يقبل 95%، لكن هذا لن يحصل. كيف ممكن شعب ذات حضارة وذات يعني ثقافة يستطيع أن يقدم كل شيء من أجل ماذا؟
4: هنا لابد من السؤال لابد من السؤال عن الرئيس الأمريكي، وسؤال للدكتورة هبة. هل برأيك دكتورة هبة يعيش ضغط الانتخابات النصفية التي ستنظم خلال أسابيع، وبالتالي هل يسعى إلى ربما تحقيق خرق أو الذهاب إلى اتفاق قد يكون مؤقتا على شاكلة الاتفاق السابق قبل موعد الانتخابات تجديد النصفي؟
2: يعني لا جدال أن الرئيس ترامب معني بنتيجة هذه الانتخابات، لأن خسارة الجمهوريين ستأتي بتأثيرات وتداعيات سلبية كثيرة على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب نفسه، سواء من ناحية يعني سيطرة الديمقراطيين ستفتح ملفات كثيرة ضد الرئيس ترامب، وربما تفتح أيضا ملف العزل مرة أخرى. لكن الرئيس ترامب رغم اهتمامه بانتخابات التجديد النصفي يرى أن الوقت لا يزال في صالحه، وأن هذا التضافر بين الحصار العسكري والحصار الاقتصادي والخناق الاقتصادي على إيران، إضافة إلى فتح نافذة المفاوضات، هذه العناصر تتضافر جميعا لتحقق للرئيس ترامب نوع من شراء الوقت حتى تنتهي هذه الانتخابات، وبالتالي إذا فاز الجمهوريون فستكون له اليد المطلقة في أن يقرر ماذا سيفعل بعد ذلك مع طهران. هل يعني يلوح وينفذ بضربة عسكرية مرة أخرى كما يلوح الآن؟ هل شراء الوقت سيسمح له بمزيد
4: الجمهوريون
2: من الضغط على إيران؟
4: ماذا لو خسر الجمهوريون؟
2: هنا أيضا سيكون قد عبر هذه المرحلة من التحضيرات ومن الجولات الانتخابية، وبالتالي إذا جاءت موجة زرقاء واستطاع الديمقراطيون الفوز على الأقل بمجلس النواب، يستطيع حتى في أعقاب ذلك أن يحول الأمر إلى نوع من يعني المقايدة، أنه يستطيع أن يطلق يستأنف العمليات العسكرية.
4: وماذا ترجحين؟
2: خلال الخسارة يعني أعتقد أنه بالفعل الرئيس ترامب يريد شراء الوقت في الوقت الحالي حتى نعبر الانتخابات النصفية، وبعدها سيكون أمامه العديد من الخيارات ومن أبرزها استئناف العمليات العسكرية. وخلال هذه الأسابيع يضغط الخناق الاقتصادي على إيران بشكل أكبر، ويضغط أيضا على الحلفاء والوسطاء الذين يريدون التوصل إلى تسوية في أسرع وقت، وبالتالي نحن أمام أسابيع من يعني الشد والجذب ومن التفاوض ومن الوسطات ومن محاولة التوصل إلى كومبرومايز أو مساحة وسط بين ما تريد إيران وما تفرضه واشنطن من شروط، ومن سيقبل بأن يخطو الخطوة الأولى حتى يثبت
4: الولايات المتحدة ليست بعيدة عن الضغط الذي أفرزته هذه الحرب. اليوم مثلا مستوى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما. نعرف أن الولايات المتحدة الآن تستخدم هذا الاحتياطي لمحاولة الحفاظ على أسعار النفط وعدم ارتفاع هذه الأسعار بشكل كبير على ضوء الأزمة الحاصلة. وتحدث الدكتور هبة عن الوسطاء، وأنا أسأل دكتور خالد بطرفي عن الوسطاء وحدود الدور الذي يمكن أن يلعبوه في محاولة تقريب وجهات النظر في هذه الأزمة. ونعرف أنه دولة قطر تلعب دورا بارزا في هذا السياق في هذه المرحلة.
3: يجب أولا أن نحدد موقف الوسطاء وأيضا قدراتهم. يعني موقف الوسطاء سواء قطر أو غيرها لا يمكن أن يتجاوز حق دول الخليج في تصدير نفطها من خلال هرمز بدون قيود وبدون شروط وبدون أتاوات. فهذا موقف يعني يتفق في هذه الحالة مع الموقف الأمريكي. الأمر الثاني أن الوسيط هو ساعي بريد، يعني يوصل شروط طرفين إلى بعضهم البعض وربما يقترح بعض الحلول، لكن في النهاية الإرادة هي إرادة أمريكية وإرادة إيرانية هي التي تقرر مصير هذه الوساطات. فلا نعتمد كثيرا على ما يمكن أن يقدمه الوسيط مهما حسنت نيته ومهما سعى، طالما أن الطرفين يرى أن الوقت في صالحهما. إيران رغم الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية التي تعيشها تعتقد أنها ربما لو صبرت إلى بعد نوفمبر فيأتي الديمقراطيون وينقذوها، والأمريكان أيضا يروا بأنهم ربما لو صبروا بضعة أسابيع فسينهار النظام الاقتصادي الإيراني. وفي الحالتين الكل يراهن على الوقت، والوقت ليس في صالحهم.
4: برز موقف عن الجيش الإيراني التهديد بضربات استباقية في حال حصل الجيش الإيراني على معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى إسرائيل تجهز لعدوان جديد. ما الذي تقوله دكتور عباس؟ ما الذي يقوله الجيش الإيراني عبر هذه الخطوة، عبر هذه الاستراتيجية التي يعلن عنها؟
1: نعم، هي الحقيقة لمسنا هذه المواقف سواء من الجيش الإيراني ومن الحرس وحتى من السياسيين بعد التعيينات في القيادة العسكرية الإيرانية من خلال في قبل أكثر من شهر. وفي نفس الوقت رأينا هذه الخطوات التي غيرت بالنهاية أو تغيرت من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية باستهداف بعض القطاعات الحربية العسكرية الأمريكية والتي ابتعدت عن المضيق بشكل واضح. نعم. وما زالت هي بعيدة عن المضيق، لذلك هناك هذا التغيير يلمسه الجميع. في نفس الوقت أنا أتصور إذا شعرت إيران كما تفضلت حضرتك، إذا شعرت إيران بأن الطرف الآخر يريد أن يستهدفها بالتأكيد ستكون الردود يعني أسرع. ولكن في حالة أخرى أنا أتصور وهذه ربما تكون الأهم، إذا بدأ الحصار بهذه الطريقة التي نشاهدها وإذا بقيت حالة اللا حرب واللا سلم إلى هذه الدرجة أتصور ستكون عملية استباقية واضحة. كيف ومتى وبأي نقطة، هذا أمر ربما لن يفصح علي الجيش الإيراني. نعم. والقوات المسلحة، ولكن بالتأكيد ستلبي هذه القوات المطالب الشعبية التي نسمعها كرارا وتقريبا يوميا في شوارع العاصمة وفي الساحات الإيرانية التي تطالب بفك الحصار بالقوة. نعم. وتطالب العسكريين والمفاوضين الإيرانية بالصمود.
4: دكتورة هبة، معنا للأسف دقيقة واحدة، ماذا لو قررت إيران التحرك عسكريا واستباقيا كما هدد الجيش الإيراني؟ الولايات المتحدة واحتمال الذهاب إلى مواجهة جديدة مفتوحة هذه المرة.
2: يعني أنا في توقعاتي وتحليلي الخاص أن الولايات المتحدة لن تذهب إلى مواجهة إلا بعد الانتخابات التشريعية، وتلقي الكرة في ملعب الوسطاء حتى يحصلوا على صفقة تقوم على تنازلات أمريكية، ثم صيغة تعتمد على خطوة مقابل خطوة أو خطوات متزامنة ومتدرجة من قبل الجانبين، وكلا الجانبين من مصلحتهما سواء طهران أو واشنطن التوصل إلى صفقة، لكن شكل هذه الصفقة هو ما يبقى عليه هذا الخلاف.
4: دكتورة هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا على المشاركة معنا من واشنطن. وأيضا نشكر ضيفنا من جدة الأكاديمي والخبيرة في العلاقات الدولية الدكتور خالد باطرفي، ونشكر ضيفنا من طهران الأكاديمية والدبلوماسية الإيرانية السابق الدكتور عباس خميار. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا في هذا الحوار. وبهذا نصل إلى ختام حوارنا، شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض.

0: أرض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petshmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت، أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهر مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 30 أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ هادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: من تل أبيب إلى دبي، ماذا جرى رحلة فلاي دبي بين عمل إرهابي وحادثة انتحار؟ إسرائيل تتأهب، ونتنياهو يلغي زيارة الجنوب، وزمير يلغي زيارة الولايات المتحدة. سلام بعد محطتين نيويورك وواشنطن، تنفيذ اتفاق الإطار والإصلاحات إلى أين؟ وزير العدل: السلاح يعطل المفاوضات. القرار الاتهامي في ملف المرفأ أواخر العام، وإنتاجية القضاء باتت فعالة. بسيل في هجوم واسع على الحكومة في مجمل الملفات، يقول: اتفاق الإطار أعطى السيادة إلى إسرائيل. الجنوب على تصعيده، إسرائيل تستهدف الجيش اللبناني وإصابة عسكري في النبطي الفوقى. الموازنة: تعديل بدل النقل على الطاولة الحكومية غدا في السرايا. إيران تتسلم رد الأمريكي على خطة الأيام السبعة، وبيزيشكيان: التزام بالتفاهمات إنما من دون تنازلات.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. ماذا بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من محطتي نيويورك وواشنطن؟ هل سينجح لبنان في رهانه على الولايات المتحدة في تفعيل اتفاق الإطار وتنفيذه على أرض الجنوب عبر الضغط على إسرائيل مقابل التمسك الأمريكي بقيام لبنان بنزع السلاح حزب الله؟ دائرة مقفلة لغاية الساعة، ربما تنتظر تظهير المشهد الإقليمي، وذلك مع تبلغ إيران الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة عبر الوساطة القطرية، ليشدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد، إنما من دون تنازلات. دائرة إقليمية مقفلة أيضا. ما بين دائرتين مرتبطتين مقفلتين، الانتظار سيطول، ولبنان غارق في أزماته الداخلية معيشيا واقتصاديا التي استكانت مؤقتا شرط تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق عليه، وإن كانت حبة مسكن بغياب أي معالجات جدية. إلا أنه قبل الدخول في تفاصيل المحلية، نتوقف عند حادثة رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب التي حولت مسارها لتهبط في السعودية، وإسرائيل تحدثت عن حادث إرهابي، فيما أفيد بطائرة أخرى كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب لتعود إلى دبي. البداية من هنا والتفاصيل مع الزميل روني جابي.
5: أخذت حادثة رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب منحا جديدا بعدما أوردت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية اشتباها بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وإسقاط الطائرة بمن فيها قبل أن يتدخل الطيار الثاني ويشتبك معه داخل قمرة القيادة ويتمكن من استعادة السيطرة. هيئة البث نقلت من جهتها عن مسؤول إسرائيلي قوله: لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة على متنها 100 إسرائيلي هجوما إرهابيا. شركة فلاي دبي للطيران أعلنت أن الرحلة رقم 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة في أثناء تحليقها، والطائرة هبطت بسلام في تبوك بالسعودية وجميع الركاب بخير، وستصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة. أما مطار تبوك الذي هبطت فيه الطائرة اضطرارياً، أعلن في بيان عن إصابة كابتن طائرة فلاي دبي والمساعد. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أوردت أنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون الطيار إثيوبياً يحمل الجنسية مزدوجة، وأنه استخدم ذلك للصعود على متن الرحلة المتجهة إلى إسرائيل، وتعتقد مصادر في إسرائيل أنه كان يعمل لدى الشركة منذ أقل من عام. في غضون ذلك أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن طائرة أخرى كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب أيضا تعود إلى دبي في منتصف الرحلة. إلى ذلك أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليماتهما بإرسال طائرات إنقاذ عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين على متن رحلة فلاي دبي إلى البلاد. هذا وأفاد موقع واينات العبري بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى جولة ميدانية في الجنوب وهو في طريقه لإجراء مشاورات أمنية، وذلك على خلفية الشبهات المتعلقة بمحاولة إسقاط الطائرة. توازيا أفادت مصادر لموقع واينات الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زمير قرر إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تحصل بعد نحو أسبوع ونصف، وذلك بسبب الوضع الأمني في إسرائيل.
4: في السياق، رأى وزير المالية الإسرائيلي بالسائيل سموتريتش تعليقا على حادثة طائرة فلاي دبي أن من حاول إسقاط الطائرة وقتل 180 إسرائيليا يجب أن يدفع الثمن كما لو أنه ارتكب جريمة قتل. أما وزيرة الاتصالات الإسرائيلية فطالبت بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل.
6: مع عودة رئيس الحكومة نواف سلام من واشنطن بعد زيارته نيويورك، ترقب لاستئناف الحراك الداخلي على أكثر من ملف بانتظار تظهير المسار السياسي والأمني المتصل بتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينتظر بدوره التحرك الأمريكي باتجاه إسرائيل، كما بما ستقوم به الدولة اللبنانية بملف نزع السلاح تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني. سلام قال في اليوم الأخير من زيارتي للولايات المتحدة: بحثت مع مدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا في استئناف مفاوضات صندوق النقد، كما بحثت مع مسؤولين أمريكيين في دعم سيادة لبنان والإصلاح والتعافي الاقتصادي.
4: في المواقف، شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في خلال مؤتمر مرصد الحكومة هجوما واسعا على السلطة، وذلك في أكثر من ملف سياسي وخدمتي. باسيل الذي سأل ماذا فعلتم بالسيادة قال: وقعتم على اتفاق الإطار الذي يعطي السيادة لإسرائيل، داعيا في المقابل إلى عدم انتظار الحرب لحصر السلاح وإبقاء القرار بيد الدولة، ولينتقد أداء السلطة في ملف المرفأ والقضاء والكهرباء والتربية والمالية وصولا إلى النازحين.
7: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع. أول شيء شو قلته بقضية المرفق وشو الحل البديهي؟ طبيعي أنه يصير طلعوا القرار الظني بعد 6 سنين وعملوا قانون نحن عملناه ما قبلتوا فيه، عملوا أنتوا يا حكومة وضعوا مهل. اثنين، شو قلتوا بالكهرباء وشو عملتوا؟ كأنهم كايب اللبنانيين أرخص معامل موجودة بالبلد تطفوها ليه؟ تدوروا المطار، كملوا المفاوضات حتى السلام ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضاة. القوة ما بتنزع السلاح وحده، المسار الداخلي بيلسم حزب الله بتسليم سلاحه. روحوا على خطة هيك خبرية انه عم تعملوا اصلاح للقطاع العام ولو عم بتنفذوه على مراحل بسبب الوضع. شو قلتوا بالتربية، بالخارجية، بالاتصالات، بالمواصلات؟ اكيد الوقت ما بيكفي لنعد كل هيدا الشيء، بس أكيد ما مرق بتاريخ لبنان وضع تربوي أسوأ من الحالة.
6: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وفي بيان توجه فيه لمن يهمه الأمر، قال: لا يمكن القبول بفريق سلطة يريد أن يحكم ولو فوق المقابر. وأضاف إن الكرة اليوم بملعب الشعب اللبناني والقوى السياسية التي تعيد موضوعها حسب الواقع الدولي الإقليمي بخلفية حظوظ أرباحها التافهة على حساب لبنان وقدرات شعبه المظلوم، ومع هذا الواقع لا وقت للإنقاذ الوجودي، لا شيء أوجب من حفظ الصيغة الوطنية، لأن البديل من الشراكة الوطنية هو الانتحار. قبل انتقالي إلى الميدان الجنوبي، استهداف إسرائيلي للجيش في النبطي الفوق ما أدى إلى جرح عسكري وثلاثة مدنيين، فيما عمليات التفجير مستمرة. التفاصيل مع حسين معنا.
8: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع، وقد طال وادي زبكين والمنصور وأطراف مجدل زون، كما استهدف زوتر الشرقية وأطراف ميفدون ووادي سلوكي لجهة بلدتي تولين ومجدل سلم. كذلك استهدف وادي الحجير والترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة نفذتها مروحية من نوع أباتشي باتجاه المنصور ومجدل زون وصربين، كما طال التمشيط بالأسلحة الرشاشة صباحا أطراف مرعشيت وبيت أحون. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري، كذلك شن الطيران المسير غارة استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطي الفوقة، وأعلن الجيش اللبناني عن إصابة عسكري بجروح بليغة جراء استهداف إسرائيلي معادي لآلية تابعة للجيش في منطقة النبطي الفوقة، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين جراء الاستهداف. كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات للمنازل والأبنية في عيت الجبل والخيام، وتوغلت قوة إسرائيلية في حي فيلحة عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وقامت بإحراق عدد من المنازل والحقول، كما استخدمت مواد متفجرة تمهيدا لتفخيخها وتفجيرها لاحقا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: إلى ذلك، وبعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات فريق القتال التابع للواء جولاني لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفعات الشقيف ومنطقة نهر الليطاني. الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور الياس أبو جودي أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن مطالب لبنان ستبقى مجمدة واتفاق الإطار في موطن سريري، وقد يعمد رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني الشمالي الليطاني عشية الانتخابات الإسرائيلية.
9: الإدارة الأمريكية بكل وضوح سمعت الحكومة اللبنانية وأكيد دولة الرئيس نواف سلام أنه هي مستعدة وكل شيء ممكن، ولكن أولا يجب نزع سلاح حزب الله. حاليا رئيس ترامب بشكل محور السياسة العالمية بإدارة الأزمات الدولية وخصوصا بإيران ولبنان، وليس بوارد الضغط الفعلي على نتنياهو بالرغم من أنه ملتقى مؤخرا، وخصوصا كلهم ناطرين الانتخابات الإسرائيلية ب 27 تشرين الأول، ونتنياهو عم يعمل مستحيل لتجديد ولايته بشتى الوسائل بعد تراجع شعبيته بالاستطلاعات الأخيرة، وقد يعمد إلى توسيع عملياته العسكرية بالجنوب اللبناني شمال الليطاني لتغيير مزاج الرأي العام للناخب الإسرائيلي. وبالتالي أنا بعتقد أنه ستبقى مطالب لبنان مجمدة، وخصوصا اتفاق الإطار سيدخل في موطن سريري إلى ما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
6: من الجنوب إلى سوريا، نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا. دعا الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم الحزب بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا، والتحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها، والبحث عن المستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين. مع عودة الرئيس نواف سلام إلى بيروت، يعقد مجلس الوزراء جلسة في سرايا الكبيرة غدا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة العامة لعام 2027. يتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار إلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف في دعم الصناعيين. إلى ذلك تنفذ رابطة موظفي القطاع العام إضرابا اليوم وغدا فتمتنع عن القيام بالأعمال الإدارية، كما يستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة.
4: أما تربويا، فاعتبر النائب إدغار طرابلسي أن تبريرات وزارة التربية لإقفال عدد من المدارس الرسمية لا تستند إلى دراسة دقيقة وشاملة، وانتقد اعتماد مبدأ تجميع المدارس من دون استكمال دراسة الخيارات البديلة. وفيما يتعلق بملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، دعا إلى اتخاذ قرار واضح بما يحفظ حقوق الأساتذة ويسهم في تعزيز استقرار الجامعة اللبنانية واستمراريتها.
10: في عوامل عديدة كان لازم تعالجها، للنهوض بالمدرسة الرسمية مش تحكم عليها بالإعدام، وهناك مدارس رسمية وثانويات رسمية ما فيها طلاب وأبقت عليها بمناطق معينة لأسباب سياسية وطائفية وزبائنية. أما تجميع المدارس فقالوا أسس وهو في المدن، ياريت عملت مجمع المدارس بشبايل أكملته بعمشيت بدل ما تكون ألغته وشرته عن لائحة استكمال البناء، بدل انه تروح تسكر حصارات ومشمش وغيرها والدون بوسكو. ملف التفرغ بغاية الأهمية، والأساتذة ناطينه والجامعة بحاجة لإله. مجلس شورى الدولي قال للوزيرة انه الملف مثل ما انت حددت الآلية فيه شوائب قانونية، يا بتعدلي الآلية يا بتعملوا تعديل للقانون. فبقى الملف هيد من الناحية التقنية، اما من الناحية المالية نفخت الملف الوزيرة لاعتبارات زبائنية أو طائفية أو سياسية، خلته يصير حجمه كبير، أنه وزارة المال كثير مترددة وعندها صعوبة في صرف المال له. وهلأ إذا الوزارة أو الحكومة أخذت القرار بدها تاخده إما على مضض أو بدها تفتش على مصادر التمويل.
4: بالانتقال إلى معضلة النفايات، اعتبر النائب الشفيفي في بيان أن طرابلس ستختنق بأكوام النفايات المتراكمة، وقال طرابلس ليست مكبا للنفايات وأهلها لا يحتملون مزيدا من الإهمال المطلوب قرار اليوم قبل أن تأتي الأمطار وتحول النفايات المتراكمة إلى كارثة. واليوم نفذ ناشطون ونقابيون ومخاتير وقفة أمام مطمر نفايات طرابلس عند نهر أبو علي احتجاجا على بلوغ المكب قدرته الاستيعابية وتراكم النفايات وانتشارها في شوارع مدن الحيفة.
6: تناول وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي عددا من الملفات السياسية والقضائية، رأى أن استمرار وجود السلاح إما هدفه تعطيل المفاوضات أو الهدف منه حرب إسناد جديدة، ما يعني التضحية بلبنان لمصلحة الخارج. توقع صدور القرار الاتهامي في ملف تفجير المرفأ أواخر العام، وأعلن ارتفاع إنتاجية العمل في القضاء إلى 200%، وقال لم يعد هناك نقص في أي نيابة عامة في بيروت أو جبل لبنان.
11: موضوع السلاح وقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية، وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح، والدولة عندها موجب تجاه أهل الجنوب، وهدفنا هو أنه نرجع نحيي العمل بعدية النبطية، إنما أكيد بدنا ناخد كمان إجراءات لنحمي الملفات خلال الفترة الصعبة. فيما يتعلق بموضوع تاني كمان مهم جدا هو تحقيق المرفأ، النيابة العامة كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بوجه له تحية فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي بمعدل 200% زادت الإنتاجية بالقضاء اللبناني.
4: هو في إطار التحذير للإجراءات القانونية والقضائية من أجل تطبيق قانون العفو حال صدوره من قبل المجلس الدستوري، ومنعا وتفاديا لحصول أي تأخير في تطبيقه وحرصا على حقوق المستفيدين منه، يقوم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية بزيارة لغرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك غدا الخميس عند الثانية، وذلك للإشراف على التجهيزات وشرح تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتباعها من أجل تنفيذ دقائق القانون بالنسبة للمحكومين والموقوفين في المرحلة الأولى. ومن ثم سيتوجه القاضي الحاج يرافقه قائد الدرك جان عواد بزيارة غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشمالي كنموذج سيتم اعتماده بالنسبة لباقي غرف العمليات في المحافظات كافة.
6: في السياق القضائي أيضا، أفادت معلومات صحافية بأنه بعد انتهاء التحقيقات الأمنية في ملف الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على كل من محمد فتحي وعمر الخضر وجمال سيف الدين سعدو بجرائم القتل وحيازة الأسلحة، أحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وتوقيفهم. إلى قصر بعبدة، حيث عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف والقائم بعمل السفارة فاديم كيربيتشينكو العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها والأوضاع المحلية والإقليمية في ضوء التطورات الراهنة وموقف موسكو منها.
4: وشدد الرئيس عون في خلال استقباله وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على أهمية إنشاء الوزارة، معتبرا أنها تشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة ولوضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتأتي في صلب رؤيتنا لبناء دولة حديثة قادرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الحياة وترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا. هذا واطلع رئيس الجمهورية من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على الواقع الراهن للمرافق الحيوية والبحرية والمشاريع المتصلة بتطويرها والإجراءات المتخذة لتسهيل الحركة فيها، كما تناول البحث تقدم العمل في مطار معوض في الإقلاعات مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية منه.
6: يصل وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين إلى بيروت مساء في زيارة تستمر 3 أيام، يعقد في خلالها لقاءات رسمية مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفي دمشق توقيع اتفاقية سياحية بين لبنان وسوريا، ممثلين بوزير السياحة السوري مازن صالحاني ووزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن. الصالحاني تحدث عن البعد السياحي والاقتصادي لهذه الاتفاقية وانعكاسها إيجابا على البلدين.
12: اليوم نحن عم نتوج اجتماع اللي كان الأسبوع الماضي في الدولة الشقيقة لبنان في بيروت، اجتمعنا نحن ومعالي الوزيرة والوفد الحكومي كان موجود، واليوم بدأنا تنفيذ ما اتفقنا عليه. يعني هلأ ورشات العمل بلشنا نشتغل على تسديد العقوبات أمام المسافرين بين البلدين، كمان فتح مسارات سياحية مشتركة بين البلدين.
6: والوزيرة الخازن أعربت عن سرورها لوجودها في سوريا مثنية على الاتفاقية.
13: هلا قريبا ان شاء الله نرجع نعمل زياره تانية تنوقع الاتفاقيه الجديده لانه كانت قديمه كتير، وانا سعيده جدا اكون بدمشق اليوم والتقي بالوزير صالحاني وبكل فريق العمل ومعنا السفير اللبناني كمان.
4: وفي بيروت وجهت وزارة السياحة كتابا إلى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي وكل مؤسسات اللبنانية ذات الصلة بالقطاع السياحي، دعت فيه إلى دعم وتشجيع الإنتاج الوطني اللبناني لا سيما النبيذ والمشروبات الروحية اللبنانية بما فيها العرق والبيرة اللبنانية في المؤسسات الفندقية والسياحية. ماليا، مدد وزير المال ياسين جابر المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم الذين تخلفوا عن استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر باسمهم اسمية لتصبح المهلة الجديدة حتى السادس من كانون الأول المقبل ضمنا. أما حياتيا فحذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصحاب العمل من غرامات تصل إلى 69 مليون ليرة بسبب التأخر في تقديم التصاريح السنوية.
6: أفادت رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وفريقه التقوا وسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس وتسلم رسميا الرد الأمريكي على مقترح خطة الأيام السبعة سيناقشه في طهران اليوم. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان شدد على التزام بلاده تنفيذ تفاهمات إسلام أبد من دون تنازلات. واليوم رفع قائد بحرية الجيش الإيراني منسوب المحاذير وأكد أن مضيق هرمز جزء من الجغرافيا والاستراتيجية والقوى الإيرانية، فيه ركيزة لضمان أمن إيران ومصالحها. تزامنا أعلن الدفاع المدني الإيراني رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية.
4: إلى اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات الحوثيين على امتداد خطوط التماس جنوب مأرب. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق مع اكتمال الانسحاب المنظم لقوات ممعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية. وأوضح البنتاغون أن الانسحاب يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل تقديم التدريب والموجه والدعم الاستخباراتي للشركاء العراقيين. وأضاف إنه من المتوقع أن تتولى قوات الأمن العراقية قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد وكبح فلول تنظيم داعش. رئيس الوزراء العراقي قال من جهته لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب.
6: مع انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق وانسحاب القوات الأمريكية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام المهدي لمؤسسة أنصار المهدي. وقال الصدر في بيان إن حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج علني مدروس يحقق نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.
4: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كندا تتعامل مع الولايات المتحدة بصورة غير عادلة، واصفا إياها بأنها من بين أسوأ الدول في العالم من حيث التعامل التجاري. تزامن كلام ترامب مع دخول حظر أمريكي على واردات كندية بقيمة تقارب مليار دولار حيز التنفيذ أمس، ويشمل منتجات الألبان والمركبات وعدد من المشروبات الكحولية في أحدث تصعيد للنزاع التجاري بين البلدين. أخيرا في الأخبار الدولية، أكدت الخارجية المصرية الإفراج عن بحارة مصريين كانوا مخطوفين على متن سفينة في الصومال.
6: أخيرا أخبار الجو. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق رعد، رياح نشطة، حدوث انفراجات في خلال النهار.
4: مريم، أخيرا تذكيرا بالعناوين. كان في هذه النشرة من تل أبيب إلى دبي، ماذا جرى لرحلة فلاي دبي بين عمل إرهابي وحادثة انتحار؟ إسرائيل تتأهب، نتنياهو يلغي زيارة الجنوب، وزمير يلغي زيارة الولايات المتحدة. سلام بعد محطتي نيويورك وواشنطن، تنفيذ اتفاق الإطار والإصلاحات إلى عين. وزير العدل، السلاح يعطل المفاوضات، القرار الاتهامي في ملف المرفأ أواخر العام، وإنتاجية القضاء باتت فعالة. بسيل في هجوم واسع على الحكومة في مجمل الملفات، يقول اتفاق الإطار أعطى السيادة إلى إسرائيل. الجنوب على تصعيده، إسرائيل تستهدف الجيش اللبناني وإصابة عسكري في النباطية الفوقى. الموازنة وتعديل بدل النقل على الطاولة الحكومية غدا في السرايا. إيران تتسلم الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة، وبيزشكيان التزام بالتفاهمات إنما من دون تنازلات.
6: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: كبرت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: صوت كل لبنان. نشاطات.
7: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على الهندسة المعمارية في الكنائس بين الزخرفة والنقوشات مع المهندس المعماري رامي عطالله. أهلا وسهلا فيك رامي عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات، وحبين اليوم نحن وياك نضوي على الكنائس، نضوي على الهندسة المعمارية، على النقوشات، على الزخرفة الموجودة، وحضرتك يعني مطلع بهالإطار ومتمكن بهالإطار. أهلا وسهلا فيك رامي.
8: مرحبا، أهلا فيك.
7: أهلا وسهلا رامي. إذا نحن ما نقول ما الفارق يعني بالهندسة المعمارية بالكنائس بين الزخرفة والنقوشات، خاصة الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي عن الكنائس التي تتبع التقويم الغربي؟
8: الهندسة المعمارية بالكنائس هي نتيجة عمل صارت من بعد سنة 325، من بعد ما صارت الدولة الرومانية دولة مسيحية. المسيحي الأوائل، الأباء المسيحي الأوائل أخذوا كل المعالم المسيحية، المعالم الوثنية، وحولوها لكنائس. من بعد الانقسام الكنس اللي صار، وصار عندنا كنيسة شرقية وكنيسة غربية، الكنيسة الشرقية حافظت على كل الطابع القديم من الكنيسة البيزنطية والأنتيكيتي جراكو رومان، أما الكنيسة الغربية طورت ببعض المحلات، كان عندها الريتم الأورنمنتال القديم، في بعض المحلات طورته وصار في شوية حداثة بالموضوع.
7: نعم، نحن كمشاهدين يمكن ما عندنا هالقد تمرس بهيدا الاختصاص أو بهيدا المجال، كيف بنقدر نعرف الفروقات بين الزخرفات والنقوشات المطروحة؟
8: نعم، الكنيسة اللي بتحمل التقويم الشرقي منفوت عليها مثلا عطول، منلاحظ في عنا قدس الأقداس قدامه الإيكونوستاس، الإيكونوستاس هو حامل الأيقونات.
7: نعم.
8: وبيكون محمل عطول بالزخارف وبالأيقونات، منلاقي الرسل من فوق، السيد والسيدة، السيدة على الشمال والسيد على اليمين، منلاقي مار يوحنا على يمين الإيكونوستاس، وعطول شفيع الكنيسة بيكون على الشمال. مثلا تنقول القديس نيكولاوس، القديس باسيليوس بيكونوا عطول على الشمال الإيكونوستاس. أما كمان في تنوع زايد، منلاقي جدرانيات، أيقونات، رسومات، زخرفات بيزنطية، زخرفات شرقية. أما الكنيسة الغربية بتكون أكتر سامبل، أكتر فيها هيك تميد، أكتر في مسبح بالنص، في نارتاكس بالأول، إكزو نارتاكس، بيكون البلان عطول على شكل صليب لاتيني.
7: رامي، يعني حضرتك انت مهندس معماري وبتعلم هالطلاب وهالشباب وهالصبايا، رسالتك اليوم للشباب والصبايا شو هي؟ ومن ناحية تانية قديش بتساعدهم بأبحاثهم؟ قديش بتسهل عليهم الأمور؟ نحن بنعرف انه الهندسة يعني بدها مستوى معين من الذكاء والدقة، استعمال الألوان، تحديد المكان والزمان، يعني تتطلب كتير من التقنيات المطروحة، فقديش بتسهل العمل لطلابك من ناحية، ومن ناحية تانية قديش بتحمسهم أنهم يعملوا أبحاثهم وتشاركهم بأبحاثهم وأعمالهم؟
8: الإرث اللي بين إيدينا نحن كإرث شرقي موجود، منحاول نقربه للطلاب بطريقة نسهل عليهم فهمه، ما منتقل عليهم.
7: نعم.
8: يعني منقدر نوصل لهم الأفكار الأساسية وخاصة الإرث اللي موجود بلبنان من هندسة يونانية رومانية بيزنطية فينيقية كنعانية والسومرية المسمارية. منحاول عطول نقرب وجهة النظر بطريقة حديثة ومنحاول نحط القديم مع الحديث بالمقاربة وبالبحوث وبالعمل يعني بالعمل الفني بالعمل الواقع اللي عم بيصير من خرائط وتصميم وفن زخرفي.
7: نعم. كيف بتحمسهم لطلابك؟ قديش يعني بتساعدهم كمان هني يعني يشاركوا معك بهالأبحاث وينقوا أبحاثهم إذا جاز التعبير؟
8: عطول من قرب وجهة النظر نحن بالمود في يعني منحاول نربط التاريخ بالحداثة. مثلا من زمان شو كان يصير بالزرع بالسن الأجروم كزرع شو كان يصير تنفترض منحاول نقرب وجهة النظر القديمة بوجهة النظر الحديثة باستعمال التطور والتكنولوجيا والاي اي.
7: نعم.
8: هيدا الامور التطور بحفز التلميذ على طول لحتى انه يعمل انتاجية جديدة انتاجية صحيحة وسليمة.
7: نعم. السؤال كمان بيطرح نفسه لو سمحت رامي، هل الذكاء الاصطناعي ساعدكم انتو كأساتذة وكمهندسين معماريين ام لا اثر بطريقة ما ممكن يعني اوقات الطالب يغش وعذرا على هالتعبير او ينقل او تسهل عليه الامور لانه يبطل هالقد يعني ملم بالشغل يقدمها خالصة ودقيقة ومنا بحاجة انكم يمكن تكشفوه انتر بارانتيز انه عم ينقل هيدا العمل او عم يعمل هيدا الشيء معتمدا على الاي اي.
8: الذكاء الاصطناعي سيف ذو حدين، سهل وحسن وطور كتير امور وبنفس الوقت زاح عن التلميذ النفحة الإنسانية.
7: نعم.
8: كشغل يدوي، نحن أغلب شغلنا كطلاب بريمير بيكون تاو إكار بعضه على الإيد.
7: نعم.
8: فبتحس إنه عطى لمسة جديدة خطيرة ومنيحة بنفس الوقت. نحن هون لازم نعدل ونجرب نقرب وجهة النظر إنه نعمل يكون ميزان بين الحداثة والأصالة.
7: نعم. كيف بتساعدوا طلابكم بهذا الإطار؟
8: ننقل الصورة إنه قد ما في يصير في تطور قد ما يكون في حداثة في تكنولوجيا على طول لمسة الإنسان هي اللمسة المميزة.
7: نعم. رامي سؤال أخير لو سمحت، كمان حضرتك متخصص في مجال ترميم الكنائس هون. صحيح. لما منقول نحن ترميم الكنائس كيف تعتمد على الأسس المطلوبة لأنكم ترجعوا ترمموا؟ مش هين أنه نرجع نحن نرمم يعني في مواد. صحيح. أولية مطلوبة يعني في هندسة داخلية ما نضل محافظين عليها، يمكن في مواد ما نستعملها ندرة الاستعمال مثلا.
8: صح. الترميم بيفرق فرق كتير كبير عن الانشاءات الحديثة. الترميم المسؤولية أكبر فيه ضرب 10 لأنه أنت عم بتحافظ على التراث وعلى ضربات الحجر الموجودة وعلى ضربات التولز الموجودة من شحوطة لدبورة، عم بحكي هلأ بنطاق عقد وحجر نحن.
7: نعم.
8: وهون القوة يعني حجر مفقود بدك تحط حجر جديد ترجع التعمير يرجع تنتقل الفكرة من الحجر القديم للحجر الجديد، هون الصعوبة والقوة بنفس الوقت.
7: نعم. قديش بيستغرق مثلا نقول ترميم كنيسة صغيرة قديش بيفرق عن ترميم كنيسة يمكن أكبر منا؟ قديش في فروقات بهذا الإطار؟
8: الفروقات هي بالوقت بس المسؤولية هي زادة.
7: نعم. نحن ما نتشكرك المهندس المعماري رامي عطلة، ضوينا نحن وياك اليوم على الهندسة المعمارية والترميم يعني أو إعادة الترميم في الكنائس، طبعا الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي والكنائس التي تتبع التقويم الغربي بين الزخرفة والنقوشات. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شربل راشد.
6: نشاطات. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
6: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: كبرت تعبولت
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
9: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالد من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,844,000 ليرة، بنزين خالد من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,862,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,756,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة

0: اتبعت دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقاً لما يلي: أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.40.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع في صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكري وثلاثة مدنيين من جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث. نبقى في الجنوب حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة عيترون. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوفد من البلديات العكارية المتضررة من مكب إسرار متابعته الشخصية لإيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة الأضرار المادية والصحية والبيئية الناجمة عن المكب، ووعد الوفد الرئيس عون بإعادة النظر في قرار إقفال المكب والتجاوب مع رغبته في إيجاد حلول سريعة لهذا الملف. الرئيس عون وفي خلال استقباله النائب السابق بطرس حرب ووفد من مزارعي التفاح في تنورين قال لابد من اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأزمات العالمية على القطاع الزراعي، وسأواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني. في عين التينة بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأوضاع العامة والتشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. الوفد الفرنسي التقى أيضا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة والوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق مع صندوق النقد الدولي وصيغة تضمن حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على رحلات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك لمساعدة الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي التي تعرضت للحادث. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في مدينة زهدان الإيرانية من دون أن تتضح الأسباب بعد. بهذا نصل إلى ختام الموجز قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.
0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، موضوع شو رح ندرس مع رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء غريس صوان، ومنسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز جيهان بركات، ضيفتا سلام اللحام، الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع باوري تع باوري تع.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع باوري تع باوري تع.
8: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: حقق اليمين المتطرف في فرنسا مكاسب انتخابية غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ. زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان اعتبرت ذلك انتصارا تاريخيا، فهل تستطيع استثمار هذا الانتصار في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
2: في السنوات الأخيرة حقق التجمع الوطني تقدما في كل الانتخابات البلدية والبرلمانية والأوروبية، وبات صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في الجمعية الوطنية. فما هو سر نجاح هذا الحزب اليميني المتطرف على حساب أحزاب الوسط من اليمين واليسار؟
1: مكاسب اليمين المتطرف في فرنسا جاءت متزامنة مع مكاسب نظيره حزب البديل في ألمانيا. هذا الحزب حقق تقدما كبيرا وضاعف عدد مقاعده في برلمان 3 ولايات، فهل ثمة خيط مشترك يربط بين هذا الزخم اليميني في البلدين؟
2: وماذا يعني تقدم وفوز اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا لكلا البلدين ولأوروبا؟
1: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من استوديو الحدث عبر صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين، ونرحب بضيفي حوارنا معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواس. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك. هلا،
2: أهلا بك دكتور محمد. ونرحب أيضا بضيفتنا من باريس الصحفية والباحثة السياسية منى ذوايبية. أهلا بك أستاذ منى.
4: أهلا بكم جميعا.
2: أهلا، ونبدأ معك من باريس. أنت يعني تبعتي الانتخابات عن كسب وراقبتيها ونتائجها أيضا، برأيك طيب ما هي قراءتك لنتائج الانتخابات، وكيف حقق اليمين المتطرف هذه المكاسب أو الانتصار التاريخي كما وصفته زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبين؟
4: نعم، أهمية هذا التطور تكمن تحديداً في طبيعة مجلس الشيوخ نفسه في فرنسا. يعني نواب مجلس الشيوخ ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، وإنما يعني من خلال هيئة من كبار الناخبين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين. يعني فإن تقدم التجمع الوطني في هذه المؤسسة لا يعكس فقط القدرة على حشد الناخبين كما هو الحال، بل يكشف أيضا عن تمدد نفوذه داخل الطبقة السياسية المحلية، وهذا جانب مهم جدا، وعن قدرته أيضا المتزايدة على بناء شبكات وتحالفات داخل كل مؤسسات الدولة الفرنسية. معنى أنه يصل إلى تحول أعمق هو أن التجمع الوطني لم يعد يراكم فقط نتائج انتخابية، بل أصبح يراكم أيضا مواقع مؤسساتية، يعني من البرلمان الأوروبي إلى الجمعية الوطنية، إلى المجالس المحلية، إلى مجلس الشيوخ، ويتوسع الحضور أكثر فأكثر داخل مختلف المستويات، يعني مستويات السلطة الفرنسية. مجلس الشيوخ كان حتى يعني إلى مرحلة قريبة جدا إحدى الحلقات الأضعف في هذا المسار بالنسبة للتجمع الوطني. لكن النتيجة الآن لا تعني أن التجمع أصبح القوة المهيمنة داخل مجلس الشيوخ، لابد أن نتفق على ذلك. يعني تبقى قوى اليمين التقليدي والوسط والاشتراكيين يعني مكونات رئيسية في المؤسسة، وتظل الغلبة العددية بعيدة كل البعد عن حزب التجمع الديمقراطي. معنى التجمع الوطني كسر أحد الحواجز التي كانت تحد من حضور المؤسسات، ولم يفرض نفسه كقوة مهيمنة على مجلس الشيوخ. أيضا اللافت أن هذا الاختراق يأتي في سياق إعادة تركيب المشهد اليميني الفرنسي، يعني التقارب مع إريك سيوتي اللي هو المنشق من عن الجمهوريين وداعي للتحالف مع التجمع الوطني ليس تفصيلا انتخابيا عادلا، هو انتقال جزء من اليمين التقليدي من مواقع أو من موقع المواجهة مع التجمع الوطني إلى موقع التعاون معه، وهذا يصبح إعادة تشكيل المعسكر اليميني وليس صعود حزب واحد. يعني الربط بين هذه الانتخابات والاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى قدر من الحذر. يعني الانتخابات السيناتورية أو ما يسمى مجلس الشيوخ في فرنسا تقاس أو تقيس قدرة الأحزاب على اختراق شبكة المنتخبين المحليين، وتقاس أيضا الانتخابات الرئاسية العلاقة المباشرة مع الناخبين الفرنسيين. وبالتالي صراحة لا يمكن تحويل التقدم التجمع الوطني في مجلس الشيوخ إلى توقع لنتيجة الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
1: نعم، بهذا نعود إليك دكتور محمد قواس في لندن. إذن اليمين يكسر حواجز ولكن لم يستطع يفرض نفسه على مجلس الشيوخ في فرنسا. نأخذ معك أيضا المشهد بصورة أوسع، هل ما نشهده في فرنسا وألمانيا هو مجرد صعود انتخابي لليمين أم بداية إعادة تشكيل حقيقية للخريطة السياسية الأوروبية باعتقادك؟
3: أولا هذه ظاهرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، و هذه الظاهرة تتمدد إلى دول أخرى. هنا في بريطانيا حزب ناجيل فرج الاستطلاعات تجعله رئيس حكومة في انتخابات عام 2029، لكن من الآن حتى 2029 الأمور تتبدل. ثم أن الاستطلاعات البعيدة عن صناديق الاقتراع لطالما ترصد أمزجة تختلف تماما في قرار الناخب عندما يذهب إلى الانتخابات، انتخابات تشريعية في أبريل مايو في فرنسا أو في الانتخابات الآتية على هذه الدولة أو تلك. هذه الظاهرة تستفيد جدا من حالة الإرباك التي يعرفها العالم هذه الأيام، حرب أوكرانيا، مسألة الهجرة طبعا، مسألة الحرب في الشرق الأوسط، مسألة عدم وجود دولة كبرى بإمكانها أن تقود العالم، هذه الدولة مرتبكة في علاقاتها مع كل دول العالم، وبالتالي الأحزاب الكبرى التي لطالما كانت أحساب عقائدية سواء كانت يسار أو يمين كان لديها اصطفافات واضحة وعناوين واضحة. هذه الأحزاب أصبحت ضعيفة تتراجع فيما يتقدم اليمين المتطرف وحتى اليسار الراديكالي في فرنسا، فبالتالي هذه الظاهرة ستستمر طالما أن العالم في حالة فوضى وعبث وفي حالة تفتيش عن تحول ممكن أن يبني نظام دولي جديد.
1: نعم، إذن هي حالة لا تقتصر على فرنسا ولا تقتصر على ألمانيا. نعود مجددا إلى باريس، إليك أستاذة منى. موضوع المحرك الرئيسي لما تحقق لدى شرائح الناخبين، لماذا يجد اليمين هذه الأذان الصاغية لدى شرائح الناخبين التي كانت تاريخيا ربما قد تكون أقرب إلى الوسط وإلى اليسار؟ ما المسببات الرئيسة لكرة الثلج التي تكبر على ما يبدو متخطية حدود دولة بعينها؟
4: نعم، هذا سؤال جيد صراحة، لأنه الناخب الفرنسي وربما يكون الحال بالنسبة لكل دول العالم وخاصة في الدول التي شهد فيها أو شهدت فيها الأحزاب المتطرفة بين قوسين هذا النمو وهذا التغول في الداخل السياسي أو في الطبقات السياسية سواء كانت الفرنسية أو غيرها من الأحزاب الأخرى في الدول الأوروبية، هو أنه فقط أن السياسي لم يعد يجد نفسه في الناخب والناخب لم يعد يجد همومه في كلام السياسي، بمعنى أن السياسيين التقليديين سواء كان من اليسار أو اليمين أو حتى من اليمين المتوسط أو ما يسمى اليمين الوسطي أو حتى اليسار الوسطي هناك نكهة واحدة، فبالتالي يجد بأن الناخب أن الساسة في بلاده لا يمثلونه ولا يتحدثون بلغته. لكن اليمين المتطرف في كل دول هذه العالم تقريبا يتحدثون نفس اللغة ويتحدثون ويرددون نفس الكلمات التي يرددها الناخب العادي سواء كان من معاناته في المعيشة، سواء كان في معاناته في المواد الأساسية، في معاناته في العمل، في الصحة، فيما إلى ذلك. فبالتالي هذا هو ما جعل الناخب في حقيقة الأمر حتى وإن انتخب اليمين المتطرف هو ليس بالضرورة أنه يؤيد تماما برنامج اليمين المتطرف، وإنما يؤيده لأنه ليس هناك من سياسي موازي له أو سياسة موازية لهذا اليمين المتطرف في المواضيع التي تهم الناخب. هذا قاعدة ومادة أساسية لابد أن نتوقف عندها، بمعنى أن الناخب ليس بالضرورة من ينتخب كله معناته يؤمن تمام الإيمان بما يقوله اليمين المتطرف، وإنما يؤمن بالحاجات الأساسية التي يتحدث عنها اليمين المتطرف والتي يعزف عنها الأحزاب التقليدية الأخرى أو لم يستطيعوا على مدار السنوات والعقود أن يتحدثوا أو أن يلمسونها، وهذا هو سبب من أسباب عزوف الكثير من الناخبين، وكانت يعني الدليل واضح في فرنسا لعدد من المرات وصل اليمين المتطرف إلى مرحلة متقدمة جدا في الانتخابات الرئاسية، ثم انتقل الناخب إلى اليسار إلى اليمين المتوسط وما إلى ذلك، واليمين الوسطي، وذلك لأنه في لحظة ما يدرك هذا الناخب أنه لا يريد أن يذهب إلى التطرف في أفكاره، وإنما انتخبهم لمعاقبة الأحزاب التقليدية.
2: نعم أستاذ منى، يعني هنا أريد أن أسألك، يعني سابقا كان يقال يعني هذا انتخاب انتقامي أو عقابي لهذا الحزب، يعني ربما في يعني دورة انتخابية يعاقبه إلى حد ما، لكن أن يصل الأمر إلى أن يصعد اليمين باستمرار وتزداد شعبيته، يعني الدورة وراء الدورة تزداد شعبيته ويزداد نفوذ وعدد نوابي في المجالس، يعني هذا لا يشير إلى أن العملية انتقامية فقط، وإنما ربما قناعات أكثر، وأصبحت لديها قاعدة انتخابية شعبية أساسية أو يعني ثابتة.
4: تماما أستاذ جابر، لكن دعنا نجعل هناك فرق كبير بين من انتخب اليمين المتطرف على أنه يؤمن بكل البرنامج بحذافره وقلبا وقالبا معه، ومن انتخب لأنه يؤمن بأن اليمين المتطرف يتحدث عن المسائل الأساسية الحياتية التي يعاني منها المواطن البسيط. هناك فرق كبير، وهناك الكثيرين من ينتخبون اليمين المتطرف لا للبرنامج بأكمله، وإنما لأن ساسة اليمين المتطرف يتحدثون لغتهم، بمعنى أنه يتحدث عن الصحة، عن الأمن، عن العمل، عن الحماية الاجتماعية، عن المكتسبات الفرنسية أو المكتسبات الاجتماعية الفرنسية التي يعني يقول لهم بأنهم من حقهم هذا، ولا أحد مهما كان أن يغير فيها. لكن أساسنا في فرنسا مثلا، وطالما نتحدث عن المسألة خاصة في فرنسا، فإن أساسا منذ عقود بمجرد أن يصلون إلى سدة الحكم فإنهم يبدأون في التغيير في قضية التقاعد. هذه مسألة بالنسبة للفرنسيين مسألة مهمة جدا، في مسائل العمل، في مسائل الصحة، في مسائل الضمان الاجتماعي. والدليل أنه ليس من اليوم، هو يوم إضراب وكامل، والعديد من الجمعيات والعمليات الإضرابية والعمليات والمسيرات متوفرة ومتواجدة، ويعني الكثير لبوا هذا النداء. لماذا؟ لأنه يقولون بأن الحكومة مهما كانت ومهما فعلت لحد الآن تسعى دائما إلى يعني استقطاب عدد قليل، لأنه حقيقة الأمر الشعب بمجمله يرفض هذه التغيرات، يرفض هذه الضرائب، يرفض هذه التوجهات التي يدفعها من ماله الخاص بالتواتر. كل مرة تظهر حكومة إلا وتأتي بضرائب جديدة وتأتي بقواعد جديدة ليس لها من سلطان، ويقول بأنه هذا التوجه التقليدي السياسي لا يخدمه ولا يستمع إليه ولا يفهم متطلباته. وهذا هو من أكثر الأسباب التي جعلت الكثير من الفرنسيين يعزفون عن انتخاب الأحزاب التقليدية ويذهبون باتجاه
2: إلى الأحزاب الأخرى، يعني التي يعني حتى تستخدم لغة شعبوية. نعود إليك في لندن دكتور محمد قواس. دكتور محمد، طيب هذه الغربة أو البعد بين الناخب أو القاعدة الانتخابية والسياسي التقليدي من الأحزاب اليمينية سواء المحافظة أو اليسارية الاشتراكية أو غيرها، يعني لماذا؟ هل السياسي المعتد أو الوسط يعني حتى يكون وسطيا يجب أن يبتعد عن المواطن، لا يتكلم لغته، يعني شيء من العجرة فإن صح التعبير، هل هذا هو السبب يعني يتحولون إلى ذلك، أم أن هذا السياسي الوسطي يعني يدفع ضريبة واقعيته وضريبة سياسته، يعني لا بد من الإصلاحات، يعني هناك العديد من الإصلاحات إذا لم يتم القيام بها ربما ينهار النظام كاملا بشكل كامل، يعني هل يمكن تفسير الأمر بهذه الطريقة؟
3: يعني العالم يتحول، وهذه الأحزاب الكبرى يعني في سباق مع هذا التحول، ولا تملك غير الوسائل التقليدية التي تعلمتها وكبرت على أساسها وحكمت بلدان وفقها، وبالتالي هناك جيل جديد يجب أن يقود هذه الأحزاب. ثم أن أحزاب اليمين المتطرف تستسهل وتستبسط تقديم الحلول من دون أي يعني قاعدة بيانات حقيقية، وفي كل مرة تطرح يعني الأرقام التي تقدمها هذه الأحزاب من أجل حل أزمة الهجرة أو حل أزمة الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة وكل ذلك، أو حتى الكلام الذي تحدثت عنه الأستاذة منى حول موضوع التقاعد وأنظمة التقاعد، في كل مرة هناك عقود خلابة وجاذبة، لكن هذه العقود عندما يعني تطرح تحت مجهر يعني الفحص الدقيق حول الموارد التي ستقدم أو تتوفر من أجل سد هذه الفجوات الاقتصادية والاجتماعية يكون الجواب مربك. ومع ذلك بغياب جواب آخر من أحزاب كبرى يمينية ويسارية، ربما أيضا أصبح المواطن الناخب يستسهل أيضا الذهاب إلى الخيار الثالث وهو خيار اليمين المتطرف، أولا بشكل عقابي وثانيا ربما بالتفتيش عن أساليب جديدة غير مجربة حتى الآن. لكن في نفس الوقت هناك ظواهر أخرى في أوروبا، ليست فقط تقدم اليمين المتطرف، هو ظواهر مثلا فيكتور أوربان في المجر وهو واحد من يعني أعلام الشعبوية في أوروبا، فشل في الانتخابات، الحزب الاشتراكي يعني فاز على الشعبويين في البرتغال، في ظاهرة جديدة مثل ظاهرة ممداني في نيويورك أو ظاهرة السيد في ميشيغان. هذه الظواهر في برلين مثلا تقدم اليسار عن اليمين المتطرف، وبالتالي هذه الظواهر موجودة بمعنى أن هناك أخذ ورد وهناك مد.
2: عفوا دكتور محمد، لكن في برلين أيضا يعني اليسار الراديكالي هو الذي فاز، يعني مثل ما ميلان شوبي في فرنسا.
3: تماما، لكن هذا طبعا يسار راديكالي أيضا موجود في كبديل وكطرف نقيض لليمين المتطرف في فرنسا. في فرنسا استطلاعات الرأي أعطت اليمين المتطرف الصدارة في الانتخابات التشريعية السابقة، لكن كانت المفاجأة أنه أتى ثالثا وليس ثانيا، وبالتالي حسابات الانتخابات تختلف. وفي الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن تحكم البلاد إما إلا بأغلبية ساحقة وهي بعيدة جدا عن اليمين المتطرف، وأما بأغلبيات ضئيلة، وبالتالي تحتاج إلى ائتلاف حكومي حتى الآن لم تتمكن هذه. هناك طبعا تجارب مشجعة لليمين المتطرف، التجربة الإيطالية مثلا التي تحولت ميلوني من زعيمة ليمين شعبوي متطرف مضاد ومعادي لأوروبا إلى زعيمة أوروبية تعرف أصول الحكم وتعرف ما هي أوروبا وكيف يمكن أن تتعامل إيطاليا مع المشهد الدولي والإقليمي. فبالتالي هذا يعطي يعني نسخة جيدة وإيجابية ليمين المتطرف حكم، ثم أن اليمين المتطرف موجود في إيطاليا وتشيكيا، موجود أيضا في فنلندا وكرواتيا وسلوفاكيا وهو جزء والسويد وهو جزء من الحكم. فبالتالي كل هذه الأعراض تعطي الناخب البريطاني أو الألماني الفرنسي صورة جديدة عن هذا اليمين المتطرف الذي كان شيطانا يخجل الناخب من أن يذهب بصوته نحوه، وأصبح الآن من الأحزاب التي يمكن التعامل معها. ونقطة أخيرة أيضا أن اليمين المتطرف الحالي لا يعتمد فقط على ناخب يميني متطرف، بل بعض يعني أصبح يعتمد على ناخب يساري وعمالي، لطالما كان يصوت لأحزاب يسارية تاريخيا ذهب باتجاه اليمين المتطرف لأنه يجيب على أسئلة الراتب وأسئلة الهجرة والهوية وأسئلة المصير والعلاقة أيضا ربما بموضوع التقاعد وغير ذلك.
1: نعم، إذن مستمعينا بين بيروت، بون، باريس ولندن نناقش موضوع صعود اليمين في فرنسا، في ألمانيا وفي غير دولة أوروبية. ولمن انضم إلينا الآن نطرح السؤال الأساسي وأطرحه عليك دكتور محمد قواس، إذا كانت هناك رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية التقليدية يريد الناخب الأوروبي إيصالها، فما هي هذه الرسالة بالتحديد؟ هل هي رسالة ضد الهجرة، ضد النخب، ضد الوضع الاقتصادي، أم قبل كل شيء هي رسالة فقدان ثقة بالنظام السياسي القائم؟
3: الحقيقة أنه يعني يجب أن لا نظلم كثيرا الطبقة السياسية التقليدية التي عاشت على الأقل منذ عام 45 حتى الآن حالة استقرار نسبي نوعا ما، واستقر يعني انتقلت هذه حالة الاستقرار إلى حالة انتشاء ربما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. فجأة خلال السنوات الأخيرة فقط يفاجأ بأنه انتهت هذه العلاقة مع روسيا بهذا الشكل السابق، أنه خرائط الطاقة التي كانت تقليدية جدا ومستقرة حتى أيام الحرب الباردة انقلبت رأسا على عقب. حرب أوكرانيا التي فاجأت أوروبا وأصبحت حرب أوروبية، لم تعد حرب ثنائية فقط، تفرض على الطبقة السياسية التقليدية مجموعة من المفاجآت التي ليس بالضرورة أن يحمل اليمين المتطرف حلولا لها. هو هذا اليمين المتطرف يستغل أنه ليس هناك أجوبة حالية، فهو يعد بأجوبة حتى لو كانت خيالية ووهمية، ويدفع بالناس إلى الذهاب إلى. ثانيا، يجب أيضا عدم التقليل من أهمية وجود دونالد ترامب، وهو زعيم الشعبوية في العالم حاليا وراعي كل الأحزاب اليمينية في العالم. وأيضا يجب عدم استهانة وجود فلاديمير بوتين في موسكو، وهو أيضا من رعاة اليمين المتطرف والحركات الشعبوية، حتى أن أحزاب اليمين المتطرف عام 2015 في أوروبا عقدت مؤتمرها في سان بيترسبورغ بروسيا، وحتى أن مارين لوبان متهمة بأنها ممولة من أحد البنوك الروسية، يعني بالرعاية الروسية. الرعاية البوتينية والرعاية الترامبية تعطي هامش من الراحة والترف لأحزاب اليمين المتطرف لتكون متقدمة بشكل أو بآخر. لكن هذا لا يعني أنه في وقت الذهاب إلى صناديق الاقتراع هناك حسابات أخرى، أعتقد أن في فرنسا بدأت تتحرك، وحسابات أخرى حتى هنا عندما تم تغيير زعيم حزب العمال، سقط كير شتارمر وأتوا بأندي برنهام، تراجع بشكل أو بآخر يعني قصت حزب ناجي الفرج في بريطانيا، وهذا طبعا قبل 3 سنوات من الانتخابات المقبله.
1: نعم، نعود اليك استاذه منى في باريس. السؤال هو الان عن هذه النتائج، وما الذي تعنيه باعتقادك للديمقراطيه الاوروبيه؟
4: يعني الحقيقه انه بالنسبه للديمقراطيه الاوروبيه هناك تداخل في التوجه العام، سواء كان للأحزاب التقليدية أو حتى للأحزاب المتطرفة. يعني هناك في السمات الأساسية للتحول الأوروبي لم يعد المشهد محكوما فقط بانقسام تقليدي بين اليمين واليسار والأحزاب المتطرفة، هناك مساحات متزايدة من التقاطع بين اليمين المحافظ والقوى القومية، خصوصا في بعض القضايا مثلا الهجرة، السيادة الوطنية، مثلا تقليل صلاحيات المؤسسات الأوروبية. ولكن هذا لا يعني أن هناك اتفاق عام، يعني هذه النقطة تقود إلى أن السياسة الخارجية العامة ليس معناها هم يتحدثون نفس الكلام، وإن تقاطعت المصالح أو تقاطعت الأفكار. يعني التجمع الوطني في فرنسا مثلا يتميز بموقف تعقيدي كبير، هذا فيما يخص الاتحاد الأوروبي أو علاقته بالسياسة الخارجية. يعني في السياسة مثلا على سبيل المثال السنوات الماضية مثلا كان الحزب أكثر قربا من موسكو سياسيا، يعني برنامجه الأوروبي كان داعي إلى علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة، وشاف بأنه أي تقارب مع موسكو هو عامل يمكن أن يساهم في أمن أوروبا. غير موقفه يعني في لحظة ما نوعا ما، معناته أنه دعا أيضاً إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا إذا صح التعبير أو الحرب الأوكرانية فرضت تحول في الخطاب. معنى أنه التجمع الوطني يريد أو يرى بأن الثقافة العامة الأوروبية تذهب باتجاه معين، هو يعدل هذا الخطاب ليذهب بهذا الاتجاه، لأنه الهدف الأساسي بالنسبة له يريد أن يغير نوعا ما من جلده وإن لم يستطع التغيير في مكوناته. يعني الأساس هو أنه قومي متطرف، ولكن لديه عدد من الخطابات التي تلمس شرائح واسعة جدا من المجتمع الفرنسي، ما يجعله أكثر قبولا من طرف هذه الشرائح الفرنسية وهذا الناخب الفرنسي الأساسي تغيير السياسة إذا ما صح التعبير. وما يجعل أيضا هذا الحزب القومي يتردد كثيرا على الأذهان بأنه ربما يكون الحزب البديل لهذه الأحزاب التقليدية التي لم تستمع إلى هذا الناخب العادي الذي يريد أن يحافظ على مستوى حياته. يعني التجمع الوطني لحد الآن غير من جلده عدة مرات، وغير من جدي، سواء كان عن طريق الأشخاص التي وضعها على رأس هذا الحزب، أو عن طريق التصعيدات أو التصريحات أو المواقف السياسية فيما يخص الكثير من المواضيع. فبالتالي هو يتحدث لغة الشعب، وفي نفس الوقت يتقاطع مع الأحزاب التقليدية الفرنسية الأخرى، سواء كان اليمين أو اليمين الوسطي أو اليسار أو اليسار حتى اليسار المتطرف، يتقاطع معه في الكثير من المواضيع، ولكن يتحدث هو لديه فقط أن الفكرة أنه لابد أن تكون هناك موقف بائن، ليس موقف متذبذب أو عليه نوع من الهالة.
2: نعم أستاذ منى، باختصار لو سمحتي، أنت أشرت إلى قرب السياسي اليميني أو الشعبوي إلى الناس ومخاطبتهم بلغتهم، فبلا أي حد يلعب السوشيال ميديا دورا في ذلك وفي صعود اليمين، هناك من يحمل السوشيال ميديا وإتقان الشعبيين واليمينيين أو الراديكاليين سواء يسار اليمين في وسائل التواصل الاجتماعي على عكس الأحزاب الأخرى.
4: الحقيقة أن السوشيال ميديا كانت وأثبتت جدارتها وقوتها وأهميتها وفعاليتها ابتداء من الانتخابات الأمريكية ودونالد ترامب. فلما رأينا بأن هذا التوجه باتجاه السوشيال ميديا مهم جدا وله تأثيره على الرأي العام سواء كان الفرنسي أو غير الفرنسي، فإن على الأحزاب التقليدية الأخرى أن تذهب بهذا الاتجاه، لأنه توجه دولي وعام، يعني توجه عالمي ليس فقط لحزب على آخر، واستعمال الأحزاب القومية للسوشيال ميديا لأنهم يريدون أن يعطوا فكرة بأنهم على الموجة كما يقال. فبالتالي على الأحزاب الأخرى أيضا أن يذهبوا نفس الاتجاه، وهذه أصبحت ضرورة مهمة، ضرورة سواء كانت انتخابية أو حتى حياتية. فأن يذهبوا بهذا الاتجاه ليس يعني شيئا ملفتا للانتباه، وإنما ضرورة أساسية للحياة موجودة الآن ومتوفرة وتفرض نفسها.
2: نعم، ولكي لا تنقرض هذه الأحزاب، عذرا أستاذ منى لأن الوقت يداركنا، أتوجه بسؤال أخير دكتور محمد. دكتور محمد، يعني أشارت الأستاذ منى إلى ضرورة استخدام السوشيال ميديا والاستفادة منه، طيب ماذا يمكن أيضا للأحزاب التقليدية أو الوسطية سواء اليمين أو اليسار أن تفعل لكي توقف صعود اليمين المتطرف هذا إذا كان هناك مجال لوقف هذا الزحف اليميني الشعبوي والمتطرف؟
3: يعني للأسف في يعني بعض الإجراءات التي اتخذت في حكومة إيمانويل ماكرون، حكومات إيمانويل ماكرون، أو في بعض الإيديولوجيات اللي خرجت بها اليمين الوسطي في فرنسا، اقترب جدا من الخطاب اليميني المتطرف ومن اقتراحات يمين متطرف، بما جعل الناخب يقول إذا كانوا يسرقون أفكار اليمين المتطرف فلنذهب إلى انتخاب الأصل وهو اليمين المتطرف. يجب أن تقترب، طبعا يجب أن يحافظ الكتل السياسية، الأحزاب السياسية الكبرى، يجب أن تحافظ على أخلاقيات السياسة وعدم الذهاب إلى مطاردة الأصوات حتى لو كانت تقل مستوى أخلاقيات المطالب السياسية في هذا الشأن. وأعتقد أيضا أنه استخدام السوشيال ميديا هو استخدام مشروع، لكن على أن لا يكون ناتج عن هجمات سيبرانية لطالما اتهمت بها روسيا في التدخل في شؤون انتخابات فرنسية وبريطانية، وحتى التدخل في شؤون الاستفتاء على بريكسيت كما التدخل في شؤون الانتخابات الأمريكية. فبالتالي الأمور ليست بريئة إلى هذه الدرجة على السوشيال ميديا، وبإمكان يعني قوى الاي اي وكل ذلك أن تؤثر على الناخب، لكن على الأحزاب الأساسية أن يعني تقدم عناوين جديدة بإمكانها طمأنت الناخب، طمأنت المواطن على أولا استقراره ووحدته الداخلية، وثم مصارحة هذا المواطن أن المهاجر ليس مسؤولا عن الحرب في أوكرانيا، وليس مسؤولا عن الحرب في إيران، وليس مسؤولا عن إقفال مضيق هرمز، وليس مسؤولا عن اختلاف في طرق موارد الطاقة التي أصبحت أكثر يعني غلاء من تلك الموارد اللي كانت تأتي من روسيا. ومع ذلك اليمين المتطرف لا يتحدث إلا عن موضوع واحد مثير للعواطف، وموضوع الهوية وموضوع الشكوى من اللاجئين.
1: نعم دكتور محمد قواس، يبقى لدي دقيقة، وبما أننا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ربما السوشيال ميديا والخوارزميات، هذه العوالم تحب الأسئلة التي فيها سيناريو للمقبل. هل تتوقع أن هذا التحول السياسي سيكون طويل المدى؟ وهل تعتقد أن أوروبا سياسيا ستكون يمينية بعد 5 سنوات من الآن مثلا؟
3: يعني لا أعتقد ذلك. الديمقراطية عندها أدوات خفية ربما وليست بريئة في إيجاد يعني في تنظيم العمل السياسي لهذه الدولة أو تلك. يعني غريب، يعني في كل مرة هناك، حتى هلا في فرنسا يتم تحريك قوى وسطية بإمكانها أن تكون بديل، وفي ألمانيا، لا، ألمانيا لديها تاريخ لا يمكن أن يقبل أساسا بتقاليده السياسية بسيطرة يمين متطرف ذا جذور عقائدية تذكر بتاريخ معين. وبالتالي لا أعتبر، لكن أعتبر أن اليمين المتطرف الذي كان مقصيا نهائيا عن العمل السياسي وعن العمل الحكومي أصبح مقبولا وقريبا وبإمكانه أن يكون يعني شريكا. يعني اليوم نتحدث عن يعني انتصار تاريخي في فرنسا في مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ من 348 مقعدا فاز فيه اليمين المتطرف أعتقد 14 أو 15 مقعد.
1: نعم دكتور محمد قواس، نشكرك جزيل الشكر، أثريت الحوار كما دائما، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: شكرا جزيلا دكتور محمد، وأيضا جزيل الشكر لضيفتنا من باريس الصحفية والباحثة السياسية منى دوايبية. شكرا جزيلا أستاذة منى.
4: شكرا جزيلا لكم جميعا.
1: شكرا لكما، إذن دكتور محمد قواس وأستاذة منى. وبهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دالين صلاحية وروي جبول على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحققوا.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بندورة الكيلو ب 39,000 ليرة، نجاس الكيلو ب 74,000 ليرة.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية.

حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تبرت
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبورت تعبورت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبورت تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة الخيام في قضاء مرجعيون، وسجلت عملية تفجير عنيفة في بلدة حولة. هنأ الرئيس جوزيف عون المحامي سامر سركيس بإحرازه الميدالية الذهبية في الرماية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في إيطاليا، ليصبح أول لبناني يحرز ذهبية في منافسات الرماية في تاريخ هذه الألعاب منذ عام 1951. وقعت وزيرة التربية ريما كرامي وسفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل مشروع منهجنا المخصص لدعم تنفيذ إصلاح مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان بمنحة قدرها 4 ملايين يورو مقدمة من فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. نفى الحرس الثوري الإيراني أي خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وقال هناك تنسيق بين الجانبين، ما نزال في حالة حرب هذه الظروف، وفي هذه الظروف أي شيء محتمل. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية في حي تل الهوى في مدينة غزة. وفي الخبر الأخير أكد الرئيس العراقي أن قرار السلم والحرب هو حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية، داعيا القوى العراقية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي وتقديم مصالح الدولة العليا. وقال إن وضع السلاح بيد الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة للدستور والقانون يمثلان ركنا أساسيا لصون الاستقرار، مشيرا إلى أن انتهاء مهام التحالف الدولي ينقل العراق إلى مرحلة جديدة قائمة على السيادة والشراكات المتوازنة. تأتي مواقف الرئيس العراقي بعد إعلان العراق رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

0: هيك غنوا وجولة جديدة بين مشاهد وأغنيات من أفلام زمان، وأطيب تحيات إلان جديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: ورمش الأسمرة
2: علموني هني،
3: اسأليني أنا مدوبهم اتنين
4: علشان تحرمي تاكل كلاس.
5: وحياة عيوني أنا مش قصدي شر.
6: لا لا لا لا تكذبي،
5: وحشتوني
7: زعل زعل.
8: وده شرف البنت زي عود الكبريت.
9: امتى حتى رب
10: ضحيت بعمري ما
11: هتكوني معايا في كل خطوة، ما قدرش استحمل بعدك عني.
12: يا وادي يا تقيل
13: انت مش بتقول انك دكتور
14: حكيم عيوني
15: ترقص.
16: مش عرفك اني كنت مخلصة لك؟
17: تقدر تثبت الكلام ده؟
0: اسمه الحقيقي سامح بيئة من قرية دهور الشوير، والده كان بالسلك العسكري وبعيدا تماما عن الفن والموسيقى، لكن والدته كانت تعزف بيانو، ومنا ربما استمد شغفه بالموسيقى والفن.
18: كنا يومي صبايا وشباب نتلاقى ونمشي من غاب الغاب.
0: التحق بكلية الحقوق بالجامعة اليسوعية بناء على رغبة والده، لكن لم يكمل فيها وترك بعد سنتين ونص ليتجه إلى تحقيق أحلامه بمجال الغناء. سامي كلارك.

لقب نفسه بسامي كلارك تسهيلاً لنطق الاسم باللغة الأجنبية، لأنه هو بدأ بالغناء باللغات الأجنبية ونال العديد من الجوائز بمهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا، وغنى بلغات عديدة ونجح بالمزج بينه وبين اللغة العربية.

بدأ سامي كلارك مسيرته الفنية من خلال المشاركة مع الموسيقار الكبير الياس الرحباني بالمهرجانات العالمية، وكان أولا باليونان عام 1970 حيث قدم أغنية جامي جامي وحصل على المرتبة السادسة.

أما دخوله بعالم الشهرة واكتسابه شعبية كبيرة فكان بأواخر الستينات وبداية سبعينيات القرن الماضي، حيث شكل مع مجموعة من أصدقائه فرقة موسيقية أطلقوا عليها اسم روبنز.

مع اندلاع الحرب الأهلية بلبنان أسس كلارك جمعية نيو لبنان عام 1976 واللي جمعت أكثر من 14 ألف شاب لمواجهة الحرب.

وسنة 1979 غنى شارة المسلسل الكرتوني الشهير جراندايزر التي لا تزال عالقة بأذهان جيل الثمانينات والتسعينات، وأعاد إحياء ذكراها عام 2019 مع فرقة الأوركسترا البولندية.

عام 1980 شارك سامي كلارك كضيف شرف بفيلم آخر الصيف اللي أدى فيه عدة أغاني، منها أغنية موري موري اللي حققت شهرة واسعة وكانت كمان من ألحان الموسيقار الياسر رحباني. وهيك غنى سامي كلارك موري موري من فيلم آخر الصيف، والمشاهد صورت مع مجموعة من الشباب والصبايا بقوارب بحرية.

0: هيك غنوا.
1: نبقى بنفس الفيلم آخر الصيف اللي عرض سنة 1980، تأليف غادر الرحباني وإخراج مروان الرحباني، واللي مرق فيه حوالي 12 غنية شارك بتقديمها، إضافة إلى سامي كلارك، ملحم بركات فادية، رونزا، حكمة وهبي، والفنانة ميشكا صاحبة الأغنية الشهيرة لما بمشي على الرصيف. فمين هي ميشكا ووين صارت؟ بالواقع غنت ميشكا هالغنية اليتيمة بالفيلم، ومثلت ببعض الإعلانات التلفزيونية نذكر منها ليالي بيذكر، إعلانات زمان، إعلان شو بطريتك، ومن بعدها غابت عن الأضواء كليا، ويقال إنها هاجرت إلى أمريكا. وهيك غنت ميشكا لما بمشي على الرصيف.

عدد كبير من الأفلام العربية واجه المنع من العرض على شاشات السينما المحلية وأبرزها الأفلام المصرية، فصناع السينما بمصر بيخوضوا معارك مستمرة مع الرقابة اللي بتوضع المنع تحت خطوط خدش للحياء. هل هذا المنع تقييد للإبداع أو ضبط لما يعرض من أفلام حفاظاً على التقاليد العامة؟ بيقول الناقد الفني رامي العقاد كلمة منعت الرأي بفيلم من العرض بحجة خدش الحياء أو الإثارة الجنسية بينتشر الفيلم بشكل كبير، مثل ما صار مع فيلم حلاوة روح اللي سبق ومنعه رئيس الوزراء المصري السابق، ولما سألوه عن أسباب المنع وهل شاهد الفيلم أم لا قال لهم ما شفتوش بس سمعت عنه، وهالشي يؤكد أنه الرقابة لا تراقب بشكل جيد. ولكن السؤال الأساسي والأهم، هل صناع السينما العربية بيوصفوا المشاهد المثيرة بشكل بيخدم أحداث العمل السينمائي وبشكل تلقائي في السياق الدرامي للقصة أم فقط لجذب الجمهور؟ من أشهر وأبرز الأفلام العربية اللي منعت من العرض على شاشة التلفزيون وممكن تتفاجأوا هو الفيلم اللي حقق شهرة واسعة، أبي فوق الشجرة. هالفيلم أنتج سنة 1969 للمخرج حسين كمال وقصة وسيناريو وحوار إحسان عبد القدوس، وعرض بسينما ل 53 أسبوع وحقق إيرادات عالية، لكن الرقابة صنفته للكبار فقط ومنعت عرضه على شاشات التلفزيون نظراً لما يحتويه من قبولات وبعض المشاهد الساخنة. وبهالفيلم غنى العندليب أجمل أغانيه، خاصة الهوى هوايا من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي.

0: هي غنوا.
1: فايزة أحمد صوت لا يمكن مقارنته بأي صوت آخر، حتى بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، مش لأنه أعظم، ولكن لأن له بصمة خاصة جدا، متفرد جدا، فهي لم تقلد أحد وامتلكت بحة بصوتها ميزتها عن الجميع. صوت فايزة أحمد بحسب النقاد الفنيين صوت غير مبهج وغير حزين، صوت محير بيخليك حيران مثل ما بتقول بإحدى أغنية، صوت أقرب للحياة بكل ما تحمل من تناقضات ونواقص كمان، صوت بيجبرك على الوقوع بحبه والتعايش معه، صوت قال عنه محمد عبد الوهاب كريستال مكسور.

من أكثر أغنيات فايزة أحمد شهرة أغنية يما القمر على الباب اللي غنتها سنة 1957 بفيلم تمرحنا، تأليف وإخراج حسين فوزي ومن بطولة نعيم عاكف وأحمد رمزي ورشدي أباظة وغيرهم. كتب الأغنية مرسي جميل عزيز ولحنة محمد الموجي. بس يمكن اللي ما بيعرفوه كتار هالأغنية الجميلة جدا أطاحت بزواج الموجي من زوجته الفناني أحلام. وأحلام المصرية طبعاً تعتبر من الرعيل الثاني للعصر الذهبي لنجوم الطرب، وصوتها صنف كأجمل الأصوات النسائية بمصر، وأطلق عليها النقاد لقب مطربة الأسرة لأنه غنت أغاني تتصل بمواضيع الأسرة المصرية. تفاصيل الخبرية بتقول أنه فايزة أحمد كان عندها رغبة قوية أنه تغني من ألحان محمد الموجي، وكانت تعتبره واحد من أكبر الملحنين بالوطن العربي. وأغنية يما القمر على الباب كان محضرها الموجي لزوجته، لكن لما طلبت فايزة أحمد منه لحن قدم لها الغنية. ضربت الأغنية ونجحت بشكل كبير، وطبعاً زعلت مدام موجي، وكان هالشي الشرارة اللي وصلتهم لاحقاً للطلاق. هالأغنية على جمالها ونجاحها سببت مشكلة أيضاً مع الأردن. الكلمات بتقول يما القمر على الباب نور أناديله، يما أرد الباب ولا أناديله. اعتبرت الأغنية مخلة بالأداب وتتنافى مع القيم الأخلاقية، وأصدرت وزارة الأنباء الأردنية قرار بمنع إدراجها ببرامج الإذاعة بناء على توصيات الجهات الدينية. وهالقصة صارت سنة 1960، وبالرغم من كل هالشي غنت فايزة أحمد أغنية تعتبر من أجمل أغانيها ولا يزال العالم العربي يرددها لليوم.

0: هيك غنوا.
1: بأربع أيار 1991 رحل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن عمر 89 سنة. قد يعتقد البعض أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أعطت الأولوية لموسيقى تتلائم مع روح العصر، لكن الشبكة العنكبوتية ساهمت كمان بالتعريف أكثر برموز الطرب العربي القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من المطربين الكبار. فعلى موقع اليوتيوب هناك قناة خاصة بمحمد عبد الوهاب تحتوي على حوالي 200 فيديو لموسيقار الأجيال، ومدة الأغاني الإجمالية أكثر من 22 ساعة متواصلة. كذلك ظهرت مواقع خاصة بتهتم بتجميع الأغاني النادرة والجلسات الخاصة لمحمد عبد الوهاب، بالإضافة لموقع خاص بأغاني عبد الوهاب يسمى راديو محمد عبد الوهاب. أما بفيسبوك فلم ينسى محبو المطرب مطرب الملوك والأمراء مثل ما كان يسمى من أنه يخصصوا صفحات خاصة للتاريخ الفني للموسيقار، واللي امتد على مدار أكثر من 70 سنة، حيث بدأ محمد عبد الوهاب الغناء لأول مرة سنة 1917 بعد ما تخلى عن مساره بحفظ القرآن مثل ما كانت عائلته تفرض عليه وتتمنى أنه يكون فقط مقرئ مش أكثر.

بمجال التمثيل اقتصرت رحلة عبد الوهاب على فترة الثلاثينات والأربعينات من خلال 7 أفلام غنائية كلها من إخراج محمد كريم، قدم خلالها عشرات الأغنيات لحناً وأداءً، إضافة إلى ظهور رمزي بعدة أفلام أخرى مثل فيلم غزل البنات سنة 1949 من إخراج أنور وجدي، ومنتهى الفرح سنة 63 إخراج محمد سالم. عام 1937 بدأ عبد الوهاب بتصوير فيلم يحيى الحب اللي شهد أول إطلالة لليلى مراد، غنى فيه 10 أغاني مثل أحب عيشة الحرية، يا دنيا يا غرامي، الظلم دا كان ليه، والبرتقال، ويا بور قولي رايح على فين اللي كتب كلماتها أحمد رامي، وغنى 3 أغاني مع ليلى مراد هي يا مأرق النسيم وطال انتظاري لوحدي، والأغنية اللي حققت نجاح أكبر كانت يد النعيم اللي انت فيه يا قلبي اللي كتب كلماتها أيضا الشاعر أحمد رامي.

بين فيلم يحيى الحب ثالث فيلم بيقدمه عبد الوهاب للسينما، وتم تصوير بعض المناظر الخارجية ببساتين الليمون الخاصة بصاحب الدولة يعني رئيس الوزراء اللي كان بوقتها إسماعيل صدقي، وكان أول فيلم يستخدم فيه الاختراع السينمائي الجديد بوقتها أكيد اللي هو العرض الخلفي، ويمكن بواسطته تصوير الممثل بالاستوديو وخلفه شاشة عرض سينمائي تعرض البحر مثلا، فبيظهر الممثل كأنه وسط أمواج البحر.

عرض فيلم يحيى الحب سنة 1938 بسينما رويال بالقاهرة، بعدين بسينما كوزمو، وتخلل بعض العروض المسائية ظهور خاص للمطرب محمد عبد الوهاب، حيث كان يتوقف العرض ويغني بنفسه إحدى أغنيات الفيلم مع إضافة 5 قروش على كل تذكرة. وهيك حقق عبد الوهاب أرباح طائلة، فبلغ إيراد الحفل الوحدي 400 جنيه. ومن أكثر الأغاني اللي كان يطلبها منه الجمهور كانت يا بور قولي رايح على فين.

0: لهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. الموعد بيتجدد كل سبت وأحد بعد موجز أخبار الوحدة وربع، ودايما من صوت كل لبنان. وإلكن بالختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير، وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
2: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن، وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
3: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
4: Monsieur le général Abanyara, merci pour votre présence qui nous a honorés.
0: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظت السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
2: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
0: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
5: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء، لسوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
6: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
7: شو تعلمتي بالدورة؟
6: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنود من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
0: لينحاج البالغة من العمر 20 عاماً من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
8: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها،

0: حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل، كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
1: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
2: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضاً حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية.

0: مالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب. وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تعبولت تعبولت تع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: ماذا بعد الزيارة الحكومية للولايات المتحدة؟ دائرة مراوحة تنتظر الإقليم أم تفعيل التنفيذ؟
5: مساء الخير راديو رما، من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: هناك اليوم دعم خاص من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي العراب وهي يعني الضامن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
2: ده موضوع السلاح وقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية، وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية.
3: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع.
4: أول شيء شو قلته بقضية المرفق؟ اثنين شو قلته بالكهرباء وشو عملته؟
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، سلام بعد محطتي نيويورك وواشنطن، تنفيذ اتفاق الإطار والإصلاحات إلى أين؟ الوفد الاقتصادي الفرنسي يزور عين التين ويلتقي كنعان، الجنوب على تصعيده، تفجيرات وقصف، الموازنة تعديل بدل النقل على الطاولة الحكومية غدا في السرايا، حادثة دبي فلاي تنتظر التظهير، نتنياهو توقع المزيد من التهديدات وكاتس إنها عملية إرهاب جهادي، إيران تتسلم الرد الأمريكي على خطط الأيام السبعة، والحرس الثوري لازلنا في حالة حرب وأي شيء محتمل.
5: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي أمين بشير والأحوال الجوية.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد تع

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ماذا بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من محطتي نيويورك وواشنطن؟ هل سينجح لبنان في رهان على الولايات المتحدة في تفعيل اتفاق الإطار وتنفيذه على أرض الجنوب عبر الضغط بجدية على إسرائيل مقابل تمسك واشنطن بقيام لبنان بنزع السلاح حزب الله؟ دائرة مقفلة لغاية الساعة ربما تنتظر تظهير المشهد الإقليمي، وذلك مع تبلغ إيران الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة عبر الوساطة القطرية، إلا أنه بانتظار الرد على الرد شدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بتنفيذ تفاهمات إسلام آباد إنما من دون تنازلات. دائرة إقليمية مقفلة أيضا، ما بين دائرتين مرتبطتين مقفلتين، الانتظار سيطول ولبنان غارق في أزماته الداخلية معيشيا واقتصاديا. وفي خضم الأزمة تلك شكلت رحلة فلاي دبي التي كان على متنها 180 إسرائيليا من دبي إلى تل أبيب التي حولت مسارها لتهبط في السعودية حادثة أمنية حساسة تتظهر خلفياتها تباعا لتشكل علامات استفهام حول أمن المنطقة والتداعيات، مع وصف بنيامين نتنياهو الحادثة بالخطيرة متوقعا المزيد من التهديدات المحتملة، فيما تحدث وزير دفاعه عن عملية إرهابية جهادية. البداية من الداخل،
1: مع عودة رئيس الحكومة نواف سلام من واشنطن بعد زيارته نيويورك، ترقب لاستئناف الحراك الداخلي على أكثر من ملف بانتظار تظهير المسار السياسي والأمني المتصل بتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينتظر بدوره التحرك الأمريكية باتجاه إسرائيل، كما ما ستقوم به الدولة اللبنانية بملف نزع السلاح تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني. وبالتزامن مع اختتام سلام زيارته واشنطن، أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في فلوريدا في 20 من تشرين الأول المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، ستكون عسكرية لا سياسية، يترأس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم والسفيرة ندى حميدي معوض.
0: الرئيس سلام كتب عبر منصة إكس: في اليوم الأخير من زيارة الولايات المتحدة التقيت مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبحثنا التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، واتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. كما التقيت في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور جيم ريتش والسناتور جين شاهين والسناتور كريس كونز والسناتور تيم كين، وبحثنا العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات في لبنان والمنطقة، وفي دعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي. واختتمت زيارتي بلقاء فريق عمل سفارتنا في واشنطن.
1: في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري والمفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولا جوجي والوفد المرافق الأوضاع العامة والتشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. الوفد الرئاسي الفرنسي زار أيضا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصيغة تضمن حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان.
0: في المواقف، تناول وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي عددا من الملفات السياسية والقضائية، ورأى أن استمرار وجود السلاح إما هدفه تعطيل المفاوضات أو الهدف منه حرب إسناد جديدة، ما يعني التضحية بلبنان لمصلحة الخارج. وإذ توقع صدور القرار الاتهامي في ملف تفجير المرفأ أواخر العام، أعلن ارتفاع إنتاجية العمل القضاء إلى 200%، وقال لم يعد هناك نقص في أي نيابة عامة في بيروت أو جبل لبنان.
2: موضوع السلاح وقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية، وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح، والدولة عندها موجب تجاه أهل الجنوب. فيما يتعلق بموضوع تاني كمان مهم جدا، وتحقيق المرفأ النيابة العامة، كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بوجه له تحية، فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي.
1: في المقابل شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في خلال مؤتمر مرصد الحكومة هجوما واسعا على السلطة في أكثر من ملف سياسي وخدمتي، سأل ماذا فعلتم بالسيادة وقال وقعتم على اتفاق إطار يعطي السيادة لإسرائيل، داعيا في المقابل إلى عدم انتظار الحرب لحصر السلاح وإبقاء القرار بيد الدولة. لينتقد باسيل أداء السلطة في ملف المرفأ والقضاء والكهرباء والتربية والمالية وصولا إلى النازحين.
3: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع. أول شيء شو قلته بقضية المرفق؟ اثنين شو قلته بالكهرباء وشو عملته؟ كملوا المفاوضات حتى السلام ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضات. القوة ما بتنزع السلاح وحده، المسار الداخلي بيلسم حسب الله بتسليم سلاحه.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي بيان توجه فيه إلى من يهمه الأمر: لا يمكن القبول بفريق سلطة يريد أن يحكم ولو فوق المقابر. وأضاف إن الكرة اليوم بملعب الشعب اللبناني والقوى السياسية التي تعيد تموضعها حسب الواقع الدولي والإقليمي بخلفية حظوظ أرباحها التافهة على حساب لبنان وقدرات شعبه المظلوم. ومع هذا الواقع لا وقت للنقاض الوجودي ولا شيء أوجب من حفظ الصيغة الوطنية، لأن البديل من الشراكة الوطنية هو الانتحار.
1: إلى الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي متواصل، قصف وتمشيط فيما جرح عسكري في الجيش اللبناني وثلاثة مدنيين في انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطي الفوقة بحسب ما أعلنت قيادة الجيش في بيان. التفاصيل مع حسين معنا.
4: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع، وقد طال بعد ظهر اليوم بيت يحون وحرج عيت الجبل والخيام والمنصوري، كما استهدف وادي زبقين وأطراف مجدل زون وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون ووادي سلوكي لجهة تولين ومجدل سلم. وترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة نفذتها مروحية من نوع أباتشي باتجاه المنصوري ومجدل زون وسربين. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري، كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات للمنازل والأبنية في عيت الجبل والخيام وحولة، وتوغلت قوة إسرائيلية في حي المفيلحة عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وقامت بإحراق عدد من المنازل والحقول، كما استخدمت مواد متفجرة تمهيدا لتفخيخها وتفجيرها لاحقا. وفي بلدة النبطي الفوق أسفر انفجار جسم غريب عن وقوع إصابات، وأعلن الجيش اللبناني في بيان عن إصابة عسكري وثلاثة مدنيين بجروح في منطقة النبطي الفوقة نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. وأضاف البيان: نتيجة التحقيقات والكشف الهندسي تبين أن الحادثة ناجم عن انفجار جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف ملابسات الحادثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك، وبعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات فريق القتال التابع للواء جولاني لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفعات الشقيف ومنطقة نهر الليطاني. من الجنوب إلى سوريا، فقد نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ودعا الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا والتحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها والبحث عن المستفيد الحقيقي مع تأجيج التوتر بين البلدين.
5: خاص راديو راما.
6: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي المحامي أمين بشير، أهلا بكم.
7: شكرا على الاستضافة.
6: أستاذ بشير، يعني اختتم بالأمس الرئيس نواف سلام الزيارة إلى الولايات المتحدة، إذا أردنا وضع البروتوكول والبيانات جانبا، برأيكم بماذا عاد الرئيس سلام إلى بيروت؟ بدعم، بضمانات، أم بالتزامات جديدة تجاه الإدارة الأمريكية؟
7: بالطبع زيارة الرئيس سلام نوعية، أولا بالشكل قبل المضمون. يعني لأول مرة نحن عم نشوف لبنان عم برع المنظومة العالمية باعتراف دولي وليس باعتباره يعني لبنان بلد تابع، بل لبنان سيد حر مستقل عم بيخوض غمار المفاوضات بنفسه عن نفسه، وهذه لأول مرة ربما في تاريخ لبنان الحديث. فبالطبع يعني هي بالشكل تعتبر إنجاز للدولة اللبنانية، وبالمضمون أيضا بالرغم من كل ما أخذنا على دور الأمم المتحدة الحالي في العالم وفي المنطقة، ولكن يبقى أنه هذه العلاقات أو الزيارات أو اللقاءات اللي قام فيها الرئيس سلام، واللي هذا دائما لبنان يعني يتميز به ويجب أن يكون يعني متميز به، به الدبلوماسية المتوازنة اللي بيحكي مع الكل واللي بياخد دعم الكل لأنه عنده قضايا ومتحمل قضايا، قضايا الكل ربما بالمنطقة. لطالما كان لبنان عم بيدفع ثمن هذه القضايا بيحق له اليوم أنه ياخد دعم كل الدول سيما دول المنطقة، وبالطبع هناك اليوم دعم خاص من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي العراب وهي يعني الضامن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
6: أستاذ بشير، بالحديث عن الدعم الأمريكي تجاه لبنان، يعني بناء على ما ذكرتم، هل يمكن للبنان اليوم أن يحصل على دعم أمريكي واسع من دون أن يقدم في المقابل إجابات واضحة، وتحديدا حول مستقبل السلاح، وتحديدا يعني سلاح حزب الله الذي لا يزال يرفض تسليم سلاحه؟
7: أظن أن لبنان قدم أقصى ما يمكن أن يقدمه كدولة لبنانية. يعني لبنان شو بيقدر يقدم سوى الأمضاء والاعتراف والجلوس على طاولة مع الإسرائيلي التي لطالما كان يرغب بها الإسرائيلي، فبالتالي هذا كل شيء قدمه اللبناني. بالطبع هناك التزام أمريكي أدبي أولا، وثانيا بالضغط على إسرائيل لإعطاء ما يجب أن تعطيه بموضوع المفاوضات. أكثر من أشياء التي قدمها لبنان ما بيقدر يقدم، ما بيقدر يحكي عن حزب الله. بالطبع حزب الله يبقى حزب الله، وربما القرار ليس أيضا عند حزب الله بل هو في إيران، وهناك المشكلة يعني أكبر.
6: الكاتب والمحلل السياسي المحامي أمين بشير، شكرا لكم.
7: شكرا لكم.
1: مع عودة الرئيس نواف سلام إلى بيروت، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الكبيرة غدا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة العام 2027 يتصدر جدول الأعمال. طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء بعض أو زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين. إلى ذلك تنفذ رابطة موظفي القطاع العام إضرابا اليوم وغدا، تمتنع عن القيام بالأعمال الإدارية ويستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة.
0: أما تربويا، وفي مواجهة ما أسموها القرارات التعسفية لوزير التربية في إقفال عدد من المدارس الرسمية من ضمنها ثانوية الحدث مركزها في بعبدة، دعا طلاب الثانوية وأهليهم إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة عن هذا القرار الجائر في ظل الظروف الاقتصادية، وذلك عند 4:30 من بعد ظهر غد الخميس كما جاء في بيان لهم. إلى ذلك وقعت وزيرة التربية ريما كرامي وسفير فرنسا لدى لبنان باتريك ديوريل مشروع منهجنا المخصص لدعم تنفيذ إصلاح مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان، وذلك بمنحة قدرها 4 ملايين يورو مقدمة من فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
1: إلى معضلة النفايات التي تهدد هذه المرة طرابلس، التفاصيل مع حسام الحسن.
8: أثار قرار إقفال مكب النفايات الرئيسي في طرابلس حالة من القلق والغضب في الأوساط الطرابلسية وسط مخاوف من تكدس النفايات في الفترة المقبلة، وأفدنا بأن الإقفال حصل قبل ساعات ولم تشهد المدينة حتى الساعة تكدسا للنفايات في الشوارع، إلا أن الخشية هي من حصول ذلك في الساعات والأيام القادمة وفي حال عدم إيجاد بديل سريع لهذه المشكلة. صوت كل لبنان تحدثت مع رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي الذي أوضح إلى وجود مساعي حثيثة لإيجاد حل قريب لهذه المشكلة.
9: المقمر وصل لآخره، ما بقى معنا ولا يوم نقدر نزيد على المقمر. احنا صرنا 3 شهور على الخطة البديلة وعرضناها على كل فعاليات البلد وعرضناها على مجلس الإنماء الأعمار وزارة البيئة والحكومة ولقوا ضوء عمل بهذه الخطة وبلشنا فيها. المشكلة أنه في عقد كثير قبل ما تبلش بالخطط وهالعقد عم ينحل واحدة ولا الثانية، بس خلص حياة المطمر قبل ما يخلصوا العقد. شغلت أيام المفروض ترجع تمشي الأمور من جديد ونقدر نلاقي محل. عنا خطة بديلة عم نشتغل عليها لحتى ما نخلي الشوارع تغرق بالزبالة.
8: يذكر أن الوضع حاليا تحت السيطرة، لكن الأنظار تتجه إلى ما ستقرره بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء والحكومة في الساعات المقبلة لتفادي أزمة جديدة للنفايات. من طرابلس، حسام الحسن، صوت كل لبنان.
0: في السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لوفد من البلديات العكارية المتضررة من مكب السرار متابعته الشخصية لإيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة الأضرار المادية والصحية والبيئية الناجمة عن المكب. ووعد الوفد الرئيس عون بإعادة النظر في قرار إقفال المكب والتجاوب مع رغبته في إيجاد حلول سريعة لهذا الملف.
1: قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأنه بعد انتهاء التحقيقات الأمنية بملف الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على كل من محمد فتحي، عمر الخضر، وجمال سيف الدين سعدو بجرائم القتل وحيازة الأسلحة، أحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وتوقيفهم.
0: أخذت حادثة رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب منحا لم يتظهر بعد، وأوردت القناة 14 الإسرائيلية اشتباها بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وإسقاط الطائرة بمن فيها قبل أن يتدخل الطيار الثاني ويشتبك معه داخل قمرة القيادة ويتمكن من استعادة السيطرة. القناة 12 الإسرائيلية أوردت أنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون الطيار أثيوبيا يحمل جنسية مزدوجة، وأنه استخدم لذلك للصعود على متن الرحلة المتجهة إلى إسرائيل. وتعتقد مصادر في إسرائيل أنه كان يعمل لدى الشركة منذ أقل من عام. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي ألغى زيارته الجنوب بعد حادثة فلاي دبي، فيما ألغى رئيس الأركان زيارته واشنطن، قال إن ما حدث اليوم كان خطيرا جدا، وأمرت المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة. وأشار إلى أن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وأعلن نتنياهو أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لفت من جهته إلى أن المعلومات الأولية التي حصلت عليها تل أبيب تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها، وقال إن الحدث الخطير كان محاولة تنفيذ عملية إرهاب جهادي. فلاي دبي أوضحت من جهتها أن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، وقالت إنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة التي تخضع للتحقيق الرسمي. وأشارت إلى أن طاقمها نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية، موضحة أنها قامت بتسيير رحلتين إضافيتين إلى تبوك لنقل الركاب إلى تل أبيب. مطار تبوك الذي هبطت فيها الطائرة اضطراريا أعلن في بيان إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده.
0: هذا وأشارت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى أن السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على رحلات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لمساعدة الركاب الإسرائيليين الذي كانوا على متن رحلة فلاي دبي التي تعرضت للحادث، فيما أفاد موقع واينات العبري بأن الإسرائيليين في مطار تبوك السعودي رفضوا الصعود على متن رحلة الإنقاذ التابعة لشركة فلاي دبي، قائلين إنهم يخشون الصعود على متن طائرة الشركة مرة أخرى. وبعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طائرة أخرى كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قد عادت إلى دبي في منتصف الرحلة، ذكر موقع فلايت رادار أن رحلة فلاي دبي هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.
1: أفادت رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وفريقه التقوا وسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتسلم رسميا الرد الأمريكي على مقترح خطة الأيام السبعة سيناقش في طهران اليوم. الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان شدد على التزام بلاده تنفيذ تفاهمات إسلام أباد من دون تنازل التنازلات. الحرس الثوري الإيراني نفى أي خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وقال هناك تنسيق بين الجانبين، ما نزال في حالة حرب في هذه الظروف أي شيء محتمل. هيا إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، استقرار في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة، ويتخللها حدوث انفراجات في خلال النهار. في ختام راديو رما تذكير بعناوينها: سلام بعد محطتي نيويورك وواشنطن، تنفيذ اتفاق الإطار والإصلاحات إلى أين؟ الوفد الاقتصادي الفرنسي يزور عين التين ويلتقي كنعان. وزير العدل: السلاح يعطل المفاوضات. القرار الاتهامي في ملف المرفأ أواخر العام، وإنتاجية القضاء باتت فعالة. باسيل يقصف الحكومة في كل الملفات ويقول شو قلتوا شو عملتوا. الجنوب على تصعيده، تفجيرات وقصف. الموازنة وتعديل بدل النقل على الطاولة الحكومية غدا في السرايا. حادثة فلاي دبي تنتظر التظهير، ونتنياهو توقع المزيد من التهديدات. وكاتس: إنها عملية إرهابية جهادية. إيران تتسلم الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة، والحرس الثوري: لازلنا في حالة حرب وأي شيء محتمل. كان في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي أمين بشير والأحوال الجوية. شكرا. Thank you.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور

التليفون ركز معي شوي هون تعبولي لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: طهران تدين بشدة زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال ويثير الحروب إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحذر من عواقب الزيارة الخطيرة. وأضاف البيان: في ظل الوضع الذي تمر فيه منطقة غرب آسيا بواحدة من أكثر الفترات التاريخية هشاشة وحساسية بسبب العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران وتكثيف الاحتلال والإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة وخاصة فلسطين ولبنان، فإن وجود مجرم ملطخ يداه بدماء مئات الآلاف من الأبرياء ويحاكم أمام المحاكم الدولية في الإمارات أمر خطير للغاية ومثير للقلق. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس هيئة العمل الوطني بالقدس الأستاذ زياد الحموري. مرحبا بك أستاذ زياد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الرسالة التحذيرية التي وجهتها طهران إلى دول المنطقة مسلطة الضوء على تداعيات زيارة نتنياهو إلى الإمارات، ما عواقب هذه الزيارة برأيك على المنطقة والتي يعني تحدثت عنها إيران في بيان وزارة الخارجية؟
4: يعني تداعيات خطيرة في المنطقة. طبعا هناك أكثر من خبر اللي طلع صحيح، يعني أحد الأخبار أنه يعني الزيارة كانت تتعلق في توصل نتنياهو لدبي إنها تنفي الرسالة اللي طلعت أخيرا تتعلق في 7 أكتوبر. هذه واحدة من الرسائل اللي انكشفت في الصحافة الإسرائيلية. القضية الأخرى هي يعني الاجتماع الثاني اللي كان في مجموعة دول العربية موجودين بعض المسؤولين، منهم ليبيا، منهم يعني قطر، بعض الدول الأخرى، واليوم كان في نفي من مصر إنه ما كانت موجودة في هذا الاجتماع وإنه هي مش معنية بهذا الاجتماع. هذا الاجتماع يعني يقال إنه ممكن يكون تحضير للفترة القادمة، لضربة قادمة أو يعني تحالف حديث. يمكن يكون كمان هذا الاجتماع هو تكمل الاجتماع اللي تم في ألمانيا، بس في المستوى اللي كان في ألمانيا هو مستوى عسكري بحت. هون يعني أضيف وجود نتنياهو بالتحديد اللي هو صاحب قرار أكثر من عسكري، هو صاحب قرار سياسي وعسكري يعني بيقدر يأخذ القرارات. فبالتالي يعني الوضوح في هذه الزيارة راح يبين خلال الأيام القريبة القادمة، لأنه التوقعات أنه ممكن حتى يعني توقعات الإسرائيلية، توقعات الأمريكية، أنه ممكن إيران بادر لأخذ خطوة استباقية نتيجة كل هاي الحصارات اللي عم بتتم على إيران، نتيجة الاستعدادات اللي موجودة في المنطقة للهجوم على إيران. يعني هاي قضايا حصار طهران وحصار الحصار الاقتصادي الكبير اللي موجود على إيران، واضح جدا أن إيران يعني مش راح تستمر هاي قبولها في هذا الحصار، وبالتالي ممكن فعلا أنه تأخذ خطوة باتجاه الدفاع عن النفس. يعني
3: ولكن أستاذ زياد، ما سبب قلق طهران إلى هذه الدرجة من زيارة نتنياهو إلى أبوظبي؟
4: ما في شك انه يعني قبل هذه الزياره كانت الامور وكانها بمعنى سريه، علاقات سريه موجوده، واللي كشفتها الحرب الايرانيه بانه هناك قواعد موجوده امريكيه الى اخره، لكن القواعد موجوده من القواعد الاسرائيليه يعني في دبي تم الكشف عن بعض النقاط اللي لها علاقة بالإسرائيليين، سواء مكاتب للموساد أو مكاتب ذكرية أو إلى آخره، اللي تم الإعلان إنه تم يعني ضربها في مناطق مختلفة في الإمارات. لكن يعني التخوف هو الشغل العلني اللي تم بشكل واضح، يعني وجود نتنياهو على في مستوى هذا اللقاء، في مستوى يعني المستويات العربية الموجودة، أحدهم مثلا الليبي كان مرشح لرئاسة ليبيا، هلا البقايا لابد طبعا انهم مناصب، فبالتالي يعني واضح جدا ان هناك تحضير لأي شيء. هذا التحضير هو بالنسبة لإيران، واضح انه ضد إيران، بالتالي القلق في إيران مشروع جدا.
3: يعني هذه الزيارة أستاذ زياد قام بها نتنياهو قبيل الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، ما أهمية ذلك على نتنياهو على الصعيد الشخصي لنتنياهو؟
4: أنا بعتقد يعني الوضع الداخلي لإله وضع صعب غير عادي. اثنين، قضية التصريحات اللي طلعت بالنسبة لسبعة أكتوبر من دبي ومن مصر، يعني الإمارات ومن مصر، هي يعني تركت آثار كبيرة، وبالتالي هذا يعني يمكن الزيارة، يعني الهدف الرئيسي من الزيارة هو محاولة يعني كأنه إصلاح الوضع مع الإمارات، وتبيان أن العلاقة جيدة مع الإمارات، وخوفا من تمادي، بمعنى تمادي في موضوع 7 أكتوبر أخذ يعني الرسائل اللي تمت من الإمارات وتمت من مصر، أخذ دور كبير في الصحافة العبرية ونقاشات حادة وتحليل مسؤولية لنتنياهو حول 7 أكتوبر ومعرفته السابقة والتحقيقات اللي تمت. طبعا هذه راح تأثر على موضوع الانتخابات، ويعني هناك كمان يعني أكثر من مقاطع تحليل اللي بيقول وكأنه عهد نتنياهو انتهى، يعني بهاي الانتخابات مش راح يكون له نسبة نجاح، بالعكس يعني هناك تراجع كبير في وضعه، وهناك تراجع كبير كمان يعني في مستوى العلاقات الخارجية على مستوى العالم. يعني يمكن الصورة اللي تمت في هيئة الأمم كانت صورة واضحة جدا، تراجع الشعبية الكبير لإسرائيل، مش بس نتنياهو كمان لإسرائيل بشكل عام، في الولايات المتحدة اللي أكبر حليف، يعني إحنا عم نشوف هذا تراجع الشعبية، هذا كله راح يأثر على نتنياهو. طبعا في أوروبا كمان في لندن يعني تم أخذ قرارات ضد الاستفتاح، الخطوات اللي عم تؤخذ من قبل الإسرائيليين بعهد نتنياهو ضد حلفاء يعني معروفين، يعني مثل بريطانيا إغلاق سفارتها في القدس أو قنصليتها بالقدس الشرقية، وإبعاد موظفينا فوق 30 يوم، ضغط على موظفي هولندا في السفارة في رام الله. طبعا نتيجة الإجراء سواء من بريطانيا أو من هولندا باتجاه منع منتجات المستوطنات أنها تدخل بلادهم، وبالتالي يعني واضح انه كل هذا التقهقر وكل هذا التراجع في وضع اسرائيل وشعبية اسرائيل على مستوى العالم هي نتيجة يعني الخطوات اللي عم ياخدها نتنياهو، والخطوات اللي اخدها في غزة، حرب الإبادة اللي يعني انزعزعت فعلا شعوب الأرض من تم في غزة، وتحمل المسؤولية يعني إسرائيل ونتنياهو كعنوان.
3: رئيس هيئة العمل الوطني بالقدس الأستاذ زياد الحموري، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي سوريا سجلت الأمم المتحدة انخفاضا ملحوظا في عدد النازحين داخليا في البلاد، حيث أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أكثر من 1,000,000 38 ألف نازح غادروا مخيمات النزوح في سوريا منذ ديسمبر كانون الأول من عام 2024، وانخفض عدد المقيمين فيها من 2,200,000 إلى 700,073 بحلول أغسطس آب من العام الجاري. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة محامي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الأستاذ أشرف ميلاد. مرحبا بك أستاذ أشرف معنا في برنامج بلا قيود. إذن هناك تقرير للأمم المتحدة عن انخفاض عدد النازحين داخليا في سوريا، ما العوامل التي أدت إلى ذلك برأيك؟
6: نعم، دعني بس أضيف لحضرتك أيضا أن ما يربو على 1.5 مليون غادروا بلدان مجاورة لسوريا إلى سوريا، فالنازحين كما تعلمي سيادتك أن هم داخليا داخل الأراضي السورية. فبعد ربما يعني هناك استقرار نسبي للأمور والعمل الذي أو العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة في سوريا أو الحكومة السورية في إعادة أكبر عدد من النازحين واللاجئين للبلدان، لأن ده جزء من استقرارها وجزء من الدعاية السياسية. يعني يجب أن نغفل ذلك، يعني أي حكومة أو نظام جديد يجب أن يعلن أنه يرحب بالعائدين إلى وطنهم، فهذا جزء من الدعاية وجزء من استقرار الدولة حتى أمام المجتمع الدولي. فبالتالي من الواضح أن الحكومة الحالية في سوريا تعمل على قدم وساق على استعادة هؤلاء اللاجئين والنازحين.
3: ولكن يا أستاذ زياد، ما الذي يعقد عملية عودة السوريين إلى المدن التي نزحوا منها بسبب القتال السابق الذي كان دائرا في البلاد؟
6: يعني يجب أن نغفل حقيقة مشكلات حدثت في العامين الماضيين يتعلقان بالأقليات. وحينما نتحدث عن الأقليات نتكلم عن الأكراد، عن الدروز الذين تمت يعني يريد أن نقول مذابح ولكن مواجهات دامية بينهم وبين عناصر من الجيش أو النظام السوري. أيضا بعض العلويين الذين يخشون من أي تعامل عنيف من قبل الحكومة السورية الحالية، فهؤلاء طبعا مخاوفهم مشروعة، وربما كان الحكومة السورية الحالية تتأنى في استقبال هؤلاء لاعتبارهم ربما كانوا ليسوا كالمواطنين السنة في أنهم يأمنون وجودهم. يعني فتخيل أن الأقليات هم الذين يخشون من العودة سواء من خارج سوريا أو النازحين داخليا.
3: ما دور الأمم المتحدة في هذه العملية برأيك؟
6: الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية الـIOM يعملون طبعا على تشجيع العودة الطوعية إلى سوريا. بالتأكيد هناك برامج لتسهيل هذه الإعادة، ولكن يعني هذه الإعادة تتم كما يعني ينص القانون الدولي أو الفروح القانون الدولي أنها كيس باي كيس، كل حالة بمفردها، بمعنى أن يعني حتى وإن استقرت الأمور نسبيا لا يجب أن يجبر اللاجئين أو النازحين على العودة إلى ديارهم. القانون يشترط أيضا العودة بأمن وكرامة، فربما كان هذين العنصرين غير متواجدين لمعظم الأقليات الموجودة السورية الموجودة بالداخل أو بالخارج. دعيني هنا أذكر مثلا الموجودين في مصر، حتى عامين كان تعداد المسجلين في مفوضية اللاجئين حوالي 140,000، الآن منذ يعني الشهر الماضي تقلص العدد إلى 88,000. ولكن يجب ألا نغفل هؤلاء السوريين الذين لم يسجلوا لدى مفوضية اللاجئين، وعددهم يعني لا نستطيع الجزم به ولكن لن يكون أقل من العدد 50,000 أو 60,000 الذين أعادوا إلى سوريا.
3: يعني عدد سكان المخيمات انخفض بنسبة تقارب 65%، كيف يؤثر ذلك على خطط التمويل الدولي، توزيع المساعدات الأممية داخل سوريا؟
6: دعينا نعترف أن هناك بعض المشكلات التي تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية، وهناك نقطة أيضا تحدثت عنها الأمم المتحدة في تقريرها في بداية هذا العام عن أن توزيع المواد الإغاثية يصطدم بكثرة عدد المعتدين، وبالتأكيد طبعا ذلك الدعم أو التمويل الذي يقدمه المجتمع الدولي ربما ليس كافيا، بل ليس كافيا على مستوى العالم. في البلدان المحيطة اضطرت المفاوضات اللاجئين إلى تقليص بعض برامجها بنقص التمويل، فبالتالي الوضع في سوريا لا يختلف كثيرا عن الوضع العام الخاص بعدم دفع مقررات بعض الدول تبرعات المؤسسات الإقليمية أو الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ربما أعاق شعور الناس بأن عودتهم سوف تغطي احتياجاتهم، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم لأولادهم، لأن هذا موضوع هام جدا بالنسبة لمن يريد أن يعود إلى بلدانه.
3: ما هي السيناريوهات الاستقرار المتوقعة للمغادرين خلال العامين المقبلين؟
6: السيناريوهات هي أن يسعى النظام الحالي في سوريا إلى جذب المزيد من التبرعات، والمجتمع الدولي يرى ذلك، يعني أن العديد من الناس يعودون، ولكن ربما كان العدد أكثر من ذلك في ظل استقرار الوضع على الصعيد الإنساني على في المقام الأول، لأنه لم يكن هناك خدمات أساسية ومرافق وتعديل أو كما يقولون إعادة بناء البنية التحتية من مرافق ماء وكهرباء، إن لم يتم ذلك بشكل متزامن مع عودة اللاجئين والنازحين، فهذا سيؤدي إلى توقف هذه العملية أو تباطؤها على الأقل.
3: برأيك يا أستاذ زياد، ما هي التوصيات العاجلة التي يجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طبعا بالتعاون مع الشركاء الدوليين تطبيقها لضمان استدامة هذا الاستقرار، عدم هجرة النازحين لدول الجوار مثلا؟
6: المشكلة الكبرى، وهذه تمت في عدة بلدان في الإقليم في الشرق الأوسط، هي أن الحكومة الحالية أو النظام الحالي يكتفي بما يمكن أن نطلق عليه التصميمات الدبلوماسية لعودة النازحين والمهاجرين. ربما كان على الأمم المتحدة التفاوض بشكل أكثر حسما مع الحكومة السورية في ضمان عودة النازحين واللاجئين، ليس فقط عودتهم بأمن وكرامة، ولكن أيضا تقديم الخدمات، لأن كلا العنصرين لا غنى منهما عن الآخر. أيضا مطلوب من الدول التي تستقبل اللاجئين والنازحين أن تفتح مسار العودة الطوعية وأن تسهله. بعض الدول في الإقليم ربما تبرعت بالتنسيق مع الدولة الأم في تنظيم رحلات مجانية للعودة إلى البلد الأم، ولكن يجب ألا نغفل أن العديد من السوريين في البلدان المحيطة ربما استقروا اجتماعيا واقتصاديا. الشعب السوري شعب يجيد التعامل مع آليات السوق ولديهم مشروعات ناجحة، بل أن أطفالهم مثلا دخلوا مدارس في البلدان الموجودين فيها خاصة في أوروبا، ولا أعتقد أن عودتهم لن تكون في القريب العاجل أو المستقبل القريب على مائدة التفاوض.
3: إذا تحدثنا قانونيا، ما هي أبرز العقبات القانونية التي تواجه المغادرين فيما يتعلق بإثبات ملكية الأراضي؟ العقارات يعني ربما لم تعد موجودة لهذه الأراضي ولا هذه العقارات.
6: بالتأكيد يعني جزء كبير من سوريا للأسف تم تدميره في حرب استمرت 14 عاما، أيضا هذا يقع على عاتق الحكومة الحالية إذا كانت تريد أن تسترجع كل أبناء الوطن المغتربين، فعليها أن تذلل أي عقبة في سبيل استعادة المواطنين لبلدانهم لأراضيهم وممتلكاتهم، بل عليها أيضا أن تساهم في إصلاح أو إعادة تأهيل بعض هذه الممتلكات لكي تكون عامل جذب للعائدين من بلدان الجوار.
3: أيضا التقارير تتحدث عن تحديات الشتاء والوضع الإنساني في المخيمات، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الأمم المتحدة برأيك لحل هذه المعضلة أو لمساعدة الناس على تحمل قسوة الشتاء؟
6: ربما كان هذا عامل جذب في سوريا، أن لا يوجد من يريد أن يعيش في خيمة في العراء في الشتاء بالتأكيد، ولكن ما هو المقابل؟ المقابل أنهم سيعودوا إلى بلدانهم في منازلهم المدمرة يقومون فيها خيمة أيضا. ربما كانت هذه اللحظة الحاسمة على أبواب الشتاء في جعل برودة الشتاء عامل جذب لمن يريد أن يعودوا إلى أراضيهم وبلدانهم وممتلكاتهم.
3: من القاهرة محامي مفوضية اللاجئين الأستاذ أشرف ميلاد، شكرا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي الأردن ارتفعت الصادرات بنسبة 4.6% في الأشهر السبعة الأولى من العام، مدفوعة بقفزة التبادل التجاري مع سوريا وعدد من الأسواق العالمية. وكشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن عن نمو الصادرات الوطنية، وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة الشحنات إلى عدة أسواق. ويأتي هذا الأداء في إطار مسار تصاعدي بدأ منذ مطلع العام، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2 خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 44.6% لتصل إلى 1,747,000,000 دينار، مما رفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 6,414,000,000 دينار. بهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي الدكتور مازن إرشيد لبلا قيود:
7: بالتأكيد هو يعني ارتفاع الصادرات الأردنية بنسبة 4.6 خلال الأشهر السبعة الأولى يعني يعتبر مؤشر إيجابي، لكن برأيي الأهم من النسبة هو أن النمو جاء من أكثر من سوق تحديدا. يعني مثلا الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بحوالي 34%، وهذا تطور مهم جدا. أولا يعني السوق الأردنية قريبة من الأردن وتكلفة النقل إليها أقل، وأيضا مع تحسن حركة التجارة بين البلدين يمكن أن تتحول سوريا إلى سوق أكبر للمنتجات الأردنية خلال الفترة المقبلة. ما ننسى أن النمو يعني ما اقتصر فقط على سوريا، شاهدنا أيضا ارتفاع واضح في الصادرات

0: العقد الماضي تحديدا. الأثر الإيجابي أيضا ظهر في الميزان التجاري، ما ننسى أنه كان هنالك تراجع في العجز التجاري حوالي 6%، وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، كانت في قبل حوالي عام 51%، اليوم نتحدث عن 55% نسبة تغطية الصادرات للمستوردات الأردنية. طبعا لا يعني ذلك أنه نبالغ في التفاؤل، الأردن ما يزال يستورد أكثر بكثير مما يصدر، وبالتالي التحدي الحقيقي أنا بشوفه أنه تحقيق نمو في الصادرات على الأقل لعدة أشهر، وأيضا المحافظة على يعني هذا النمو وتوسيعه في المستقبل. لذلك باعتقادي إذا استطعنا الاستفادة أكثر من عودة السوق السورية، وبنفس الوقت توسيع حضور المنتجات الأردنية في أوروبا وآسيا وحتى الأسواق العربية، عندها يمكن نتحدث عن تحسن أكثر استدامة في التجارة الخارجية الأردنية.
1: استمعنا إلى تعليق المحلل الاقتصادي الدكتور مازن رشيد.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي السودان، أفادت غرفة طوارئ دار حمر بأن قوات الدعم السريع نهبت جميع المحلات التجارية بمنطقة عيال بخيد بمحلية الخوي، واستولت على جميع المواد الغذائية والأساسية واتجهت نحو مدينة نهود. وفي سياق متصل، أعلن والي شمال دارفور حافظ بخيت عن فتح معسكر تدريب بالخرطوم لوضع الترتيبات اللازمة لاستعادة مدينة الفاشر، وذلك بالتنسيق مع الفرقة السادسة مشاة التابعة للقوات المسلحة. وأكد الوالي خلال لقائه بوفد المقاومة الشعبية أن معركة استعادة الفاشر باتت قريبة، وأن جميع المؤشرات الميدانية تؤكد أن القوات المسلحة والقوات المساندة تمضي بثبات نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن فتح معسكر المستنفرين بالخرطوم يأتي في إطار الإعداد النهائي لهذه المرحلة. وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر عسكرية بأن مناطق عدة بمحور جنوب كردفان تشهد تمركزات وحشودا عسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط مؤشرات إلى احتمال اندلاع مواجهات عسكرية بين مدينتي دلنج وكادوكلي. للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي. مرحبا بك أستاذ خالد معنا في برنامج بلا قيود. إذن الدعم السريع ينهب جميع المحلات التجارية والمواد الغذائية، ما السبب برأيك؟
3: نعم، يعني أنا أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع الآن ليس يعني أصبح ليس لديها وقت للقتال، لأن بالذات عقب انتشار القوات المسلحة وتطرفها وانتظاراتها الكبيرة في محور القتال في كردفان شمال كردفان، وانتقالها إلى المحور الأهم وهو غربي كردفان المتعلق بالخوي والفولة نحو تحقيق كامل الانتصار ووضع قدم في دارفور. وبالتالي الآن منسوبي هذه الميليشيا أصبحوا الآن يقتادون من النهب، من خلال نهب ممتلكات المواطنين الغذائية، نهب الماكين، نهب المحلات التجارية، نهب البيوت، سرقة العربات، القوت اليومي للمواطنين حتى نستطيع التعايش والمعايشة به أصبحوا بلا مأوى. وأيضا بل يعني وفق المعلومات المتوفرة لدينا أن بعض أفراد الميليشيا هم الآن يلجون إلى بيع أسلحتهم لتوفير الغذاء لهم. فبالتالي الآن الوضع الذي يعيشه أفراد هذه الميليشيا يجعلهم يذهبون نحو السرقة والنهب، وأيضا محاولة توفير ما يمكن أن يكون لهم قوت يوم. فبالتالي هذا يعني يفسر الحالة المزرية والانسحابات المتكررة والانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة، فأصبحوا يلجؤون لإرهاب المواطن السوداني فبالتالي أيضا

0: نعقد مقارنة مهمة. كل ما كان يعني يدخل الدعم السريع في المنطقة نجد أن عمليات النزوح واللجوء والهروب كانت أكبر. بالمقابل نجد أن كل ما دخل الجيش السوداني للمنطقة عادت الحياة الآمنة وعاد المواطنين. وبالتالي هذا يوضح لماذا الآن مناطق الدعم السريع الجحيم ونفور من قبل المواطنين.
1: والي شمال دارفور أستاذ خالد أعلن عن فتح معسكر تدريب بالخرطوم لاستعادة مدينة الفاشر. ما فرص استعادة الفاشر برأيك الآن؟
0: أنا أعتقد أن الآن يعني الجيش السوداني والقوات المساندة تحقق انتصارات كبيرة ووفق المعلومات وبحسبان أننا صحفيين مراقبين لتطورات الميدان والتطورات السياسية نلحظ أن لم يتبقى الكثير من الوقت والأرض لإعلان القوات المسلحة خلو كفان الكبرى من التمرد. فبالتالي هذا يؤكد أن الآن يعني القوات المسلحة ستنتقل لمحاصرة الدعم السريع في دارفور. فبالتالي الآن وفق العمليات الرياضية الحسابية والإحصائية الجغرافية المساحة ما بين آخر نقطة في دارفور والفاجر لا يبعد سوى أقل من 200 إلى 300 كيلو. فبالتالي هذا يعزز فرضية الدخول الجيش في وقت قريب إلى الفاجر وإلى نيالة وكافة المدن التي هي الآن تقع في قبضة الدعم السريع. فبالتالي أعتقد أن كل ما مر الوقت وكل ما تقدم الجيش السوداني كل ما أصبحت فرص الميليشيا ضيقة في الدفاع والبقاء في المناطق والمدن التي بحوزتها الآن. ونشهد أيضا انسحابات واستسلامات كبيرة من منسوبي الميليشيا إلى القوات المسلحة السودانية. فبالتالي أعتقد أن مثلا مثل الوقت يعني إذا عقدنا مقارنة أنه قبل عام من الآن كان الدعم السريع يتواجد في قلب العاصمة السودانية. الآن هو الآن يحاصر في مناطق في كردفان وفي دارفور. فبالتالي هذه المعادلة إذا ما قرأناها جيدا نؤكد أن الدعم السريع يتراجع بلا عقيدة قتالية والجيش السوداني يتقدم بعزم وعقيدة قتالية ووفق تكتيك عسكري مدروس.
1: أيضا مصادر عسكرية أستاذ خالد أفادت بأن مناطق عدة بمحور جنوب كردفان تشهد تمركزات وحشودا عسكرية للجيش السوداني وأيضا لقوات الدعم السريع. هل نحن أمام معركة جديدة في هذه المنطقة برأيك؟
0: لا يعني أنا أعتقد أن الآن القوات المسلحة حققت إنجازات كبيرة في هذا المحور تحديدا. وقبل فترة بسيطة استطاعت دحر وفك الحصار على مدينتي كادوكلي والدلنج. وهذه القوات الآن أصبحت هي قوات الدعم السريع أصبحت عبارة عن فرق وجماعات في مناطق معزولة يستطيع الجيش السوداني التعامل معها بسهولة. فبالتالي أعتقد أن المعارك لن تكون على أشدها كما كان في وقت سابق، بل الآن هناك قوات ومحركات وفق يعني ما نلحظ في القوات المسلحة السودانية في كافة المحاور القتال، وأصبحت تتقدم في ظل انحسار وتراجع وخسائر ضخمة لهذه الميليشيا. فبالتالي أعتقد أن لن تكون هناك معارك كما كانت في الوقت السابق بذات القوة والزخم التي كانت مفروض في وقت سابق، بحسبان أن هناك الآن قوة أكبر وإمداد أكبر وتحركات أكبر وخطوط إمداد أوسع للقوات المسلحة ومسانديها يعني لم تكن متوفرة في وقت سابق. فبالتالي أعتقد أن المعركة يعني محسومة وربما مسألة وقت ليس إلا.
1: نعم أستاذ خالد، يعني الدعم السريع وصل لمرحلة سرقة المواد الغذائية والمؤن، هل هو في آخر أيامه؟
0: نعم يعني هذا صحيح، يعني وفق المؤشرات والإحصائيات وكما أثرت إليك قبل قليل أن هذه القوة هذه الميليشيا نحو عام ونصف كانت تسيطر على العاصمة السودانية وكانت تسيطر على ولايات مهمة في وسط السودان، ولاية الجزيرة ولاية سنار وجزء كبير من النيل الأزرق. هي الآن في تقوم دارفور وجيوب متبقية في كردفان الكبرى وجيوب في جنوب كردفان. فبالتالي إذا ما يعني أعدنا قراءة الخارطة العسكرية نجد أن الآن القوات المسلحة استطاعت أن تسيطر على وفرضت سيطرتها على أكثر من 13 13 ولاية مقابل 5 ولايات.
1: المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ننتقل إلى الضفة الغربية التي تشهد تحولا في المشهد البصري يتمثل في انتشار متزايد للأعلام الإسرائيلية في فضاءات كانت تعتبر فلسطينية، وهذا التحول الذي قد يبدو ظاهريا أو رمزيا يحمل دلالات أعمق تتعلق بالهوية البصرية والتي تحاول إسرائيل إعادة تشكيلها في الضفة. بهذا الخصوص قال السائق نضال برغوش لسبوتنيك:
3: فاجأنا فيها بيوم وليلة، نزلنا على رام الله لقينا الأعلام مزروعة من مفرق صرة حتى جبع، حتى الخليل طبعا يعني هي موصلة، بس اللهم إنه يعني أجت يعني هي يعني حالة استفزازية من قطعان المستوطنين هذولا شبيبة التلال، كانت بهدف إنها يعني تعزيز إلهم وصمود إلهم إنه على إنه الشوارع عنا وإنه يعني الطرق إحنا يعني تحت أمرهم هم، يعني نستعملين إنه إحنا نستعمل الطرق تحت أوامرهم، يعني إذا بدهم رجعونا برجعونا، إذا بدهم فوتونا بفوتونا. حتى حاولت بعض القرى اللي محيطة على الشوارع إنهم يخلعوا الأعلام، ولكنهم ردوا أعادوا كمان يعني زرع الأعلام هاي، هذا بدل على إنه حقدهم ولؤمهم ويعني حقيقتهم كشفت. طبعا هم ما أجوا من فراغ، أجوا من مساعدة يعني تمويل من ابن غفير، يعني الحكومة هاي خلينا نحكي حكومة مجرمة نازية.
1: وقال المواطن حمزة حمدان لسبوتنيك:
4: احنا بنتنقل بين المدن، بين جنين، نابلس، رام الله، الخليل، يعني كنا يا دوب بنشوف الاعلام الاسرائيليه على البؤر الاستيطانيه، على مداخل المستوطنات، على مواقع العسكريه للجيش، ولكن بالفتره الحاليه احنا قاعدين بنشوفها من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من جنين لحتى الخليل. هذا الاشي صراحه بشكل حالة نفسية وبشكل خوف عند الفلسطينيين. انتشار الأعلام على جميع الطرقات، من كمثال من تل كرم لرام الله، على جوانب الطرقات من اليمين والشمال، يعني ما في بين كل متر ومتر موجود علم. وهذا الإشي بشكل حالة نفسية للي بتنقل بين الطرقات، بشكل له دلالات سياسية كبيرة، له دلالات سياسية من حكومة الاحتلال، فدم يخلقوا حالة رعب، حالة خوف عند الفلسطينيين.
1: بدوره قال منسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة سهيل السلمان لسبوتنيك:
5: فرض ثبور بصري لدولة الاحتلال من خلال زرع الأعلام على جانبي الطرقات. الطريق هي ليست مجرد مكان تربط بين القرى والمدن الفلسطينية، هي عمليا فضاء واسع يشاهده آلاف الفلسطينيين يوميا، بالتالي هي محاولة لفرض جغرافيا مشوهة للمستوطنين مكان الجغرافيا الفلسطينية من خلال محاولة زرع العلم دولة الاحتلال، علم دولة الاحتلال وكأنه جزء من المكان الطبيعي للفلسطينيين. فبالتالي خطورة هذا الأمر تأتي وكأنها يعني تأتي في سياق فرض حقائق على الأرض تظهر أن المستوطنات ليست كيانات منفصلة، وهي كيانات مؤقتة أقامها الاحتلال على رؤوس الجبال، بل هي جزء من منظومة متكاملة. الآن الفلسطينيون يمنعوا من رفع علامة داخل مناطق السلطة وداخل مناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو، فهين الاحتلال يسمع لنفسه أن يقوم بذلك. هو جزء من موضوع التهجير الذي يحاول أن يعزل الفلسطيني عن المكان ويجعل المكان وكأنه غريب وشاذ بالنسبة للفلسطيني من خلال رؤيته يوميا لأعلام دولة الكيان، وبذات الوقت لرؤيته لمركبات المستوطنين، اعتداءات تواجد الكثيف للجيش واعتداءاته المستمرة.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ليبيا، ورغم تعدد المبادرات والمسارات الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، لا تزال الخلافات بين المؤسسات والمجالس السياسية تلقي بظلالها على المشهد العام في ظل استمرار التباين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، إلى جانب الانقسام بين الحكومات ومراكز السلطة في شرق البلاد وغربها. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية وشكل السلطة التنفيذية وصلاحيات المؤسسات وآليات الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية. بهذا الخصوص قال المحلل السياسي الليبي محمد مطيريد لسبوتنيك:
6: الأسباب الرئيسية استمرار الخلاف هو ما فيش خلاف، هو في توافق من أجل إفشال أي توافق، هو في توافق بين هذه المجالس لإفشال التوافق الذي قائم اليوم من خلال اللي قام به البحث لجنة 4+4 أو المبادرة الأمريكية. فبالتالي لأن مجلس رئاسي مستهدف التغيير، مجلس رئاسي مستهدف التغيير، ومجلس الدولة يعرف جيدا أنه حيكون خارج المشهد السياسي مع البرلمان، ولكن تدارك البرلمان للموقف لأنهم هم عارفين روحهم طيرين، فهم بالتالي وافقوا، يعني لأن عليه إجماع من الأعضاء. الميزة البرلمان إن الأعضاء اللي في الأعضاء البرلمانيين هم اللي خلوا ضغطوا على رئاسة البرلمان إنهم يوافقوا. فأنا تنقلنا النقطة مهمة، هو أن هذه المجالس بعمومها وكل مبادرات تقوم بها، وخاصة مبادرة الرئاسات الثلاثة التي أنشأت في 2024 أصلا في القاهرة، تلاحظ ان هذا التوافق في ذاك الوقت ما كانش موجود، كان هناك جمود سياسي، قاعده الجمود السياسي مستمر الى 26 بعد انطلاق المبادره 4+4 والمبادره الامريكيه. خبرهم انهم هم يفعلوا هذه المبادره لانهم عارفين واحد حيكونوا خارج المشهد السياسي. فالموضوع في اساسه هو من اجل مكاسب والحفاظ على مناصبهم ومكانتهم ومهاياهم، لا من اجل مصلحه الوطن والشعب الليبي. قضينا اللي يبحث عن عليه مجلس الثلاثة، هم ما عاش عندهم صلاحيات من البداية أصلا. مجلس الدول الرئاسي بالتحديد أول ما تم قيامه وعنده صلاحيات توحيد المؤسسة اللي هو يشتغل على الملف المصالحة، يشتغل على المؤسسة العسكرية، وحتى ملف الشهداء والجرحى ما كانش متجاوب فيه. يعني كل الملفات اللي طرحت المجلس الرئاسي أصلا ما كانش متفاعل فيه وتهمش هذه الصلاحيات اللي هو موكلة إليه، لأنه هو معزول الإرادة مجلس الدولة، مجلس رئاسي أسف. فمجلس رئاسي من بداية هو ما استعملش صلاحياته، ولذلك ما عندش أدوات القوة أصلا. فالأطراف اليوم اللي قاعدة تتوافق لدينا أطراف لديها أدوات القوة على الأرض. فمجلس رئاسي لأن الوضع في طرابلس وضع ميليشياوي، والميليشيات في طرابلس أصلا هي التي تهيمن على سلطة القرار هناك. فمجلس رئاسي يعاني أصلا في طرابلس لأنه هو شخصية غير قوية وما عندش الأدوات، فبالتالي خسر الرهان أنه هو يستعمل الصلاحيات في تحقيق توحيد المؤسسات الليبية. وبالتالي شفنا الخلاف القائم بين مجلس الدولة والنواب استدامت من 2021 عند 2026 بعد ما جت المبادرة الأمريكية وحسوا بمخاطر إزالتهم من المشهد السياسي. المجلسين هذين بالذات بدأ تظهر علينا على السطح التخبط اللي بين الأطراف. وفبالتالي غير لولا وجود هناك أعضاء في مجلس النواب قبلوا بالمبادرة اللجنة 4+4 لما كان هناك توافق على اللجنة. يعني فالخلاف أصبح محدود، يعني لو تشوف أنت بتقيسه مع من يقبل ومن يرفض، قبول موجود عند القيادة العامة وموجود عند الحكومة الوحدة الوطنية، موجود أيضا عند مجلس النواب. يعني هذين ثلاثة أطراف رئيسية ومهمة جدا، يعني جهة تشريعية، القيادة العسكرية، والقيادة السياسية. فهذين ثلاثة وافقت اللي هي حكومة والقيادة والبرلمان. أما بخصوص مجلس الدولة هو طرف مغتصب اختصاصات ليس باختصاصاته، اللي هو أصلا مجلس استشاري أتى من أجل مرحلة معينة فتجاوز هذه الاختصاصات وبدأ يهيمن وأصبح طرف في الصراع، بالرغم أنه أصبح طرف في الصراع ما حطش حد للمشكلة، خلاها مفتوحة. هذا بالنسبة لمجلس الدولة. أما مجلس الرئاسي هو زي قلت يعني ما أعتقدش أنه هو يملك الأدوات الحقيقية والقوية لحل أي أزمة في ليبيا. القوانين تم التوافق عليها من خلال الإجراءات التي قدمتها لجنة 4+4، وهنا لو جي من قيم حساسية الخلاف هتلاحظ أنها ليست على قوانين، هي حجة تقدم من أجل مصالح أخرى، مصالح شخصية لأعضاء مجلس الدولة. فبعد توافق الأطراف اللي هو طرف رئيسي في طرابلس اللي هي حكومة الوحدة الوطنية التي أصلا جابت السيد تكالة على رئاسة مجلس الدولة، اليوم أصبح لهذا الرجل طموح سياسي ويبحث عن وجود دائم له هو والأعضاء الذين يرفضون أي مبادرة توافق، زي الرئاسة مجلس الرئاسة اللي هو بالمنفي وغيره والأعضاء اللي حواليه يبحثون أيضا عن مصالح شخصية. فبالتالي لما تجيب تقرأ هذا الخلاف تقرأه من زاوية الغامضة اللي هم يعرفوا جيدا أنهم هم رافضين أي توافق هم مش موجودين فيه. لو هم موجودين في هذا التوافق حتجد أن هناك قبول حتى بالشروط التي وقعت من قبل لجنة 4+4. هذه فهمت علي إن شاء الله.
1: كذلك قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري لسبوتنيك:
7: بالنسبة للنقطة الأولى، فرص نجاح المسار السياسي الحالي في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات وإنهاء الانقسام، إن كان يعني أنت تتحدث عن المبادرة الحالية والمسار السياسي الحالي اللي هو 4+4، بالتأكيد ما تم التباحث فيه من لجنة 4+4 وتقريب وجهات النظر للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد عامين، وذلك بعد تشكيل سلطة جديدة وبعد تشكيل مجلس رئاسي جديد يقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذا يساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإنهاء الانقسام الموجود حاليا بين الحكومات أو بين الجهات السيادية في ليبيا، ويساعد ويعجل في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. بالنسبة للنقطة الثانية، تأثير الانقسام السياسي على توحيد المؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والوضع الأمني، بطبيعة الحال عندما تكون دولة منقسمة هذا يساعد أو يعني يؤدي إلى انهيار الدولة في اقتصادها وخدماتها ووضع الأمني. الانقسام السياسي في أي دولة يؤثر على المعيشة المواطن، يؤثر على الاقتصاد العام في الدولة الليبية، يؤثر بالتأكيد، يؤثر على يعني على تقديم الخدمات بشتى أنواعها للمواطنين، ويؤثر على الوضع الأمني. عندما يكون هناك الوضع الأمني منفلت في الدولة وغير مستقر، بالتأكيد أن هناك يعني تأثيراته وعقباته يعني تمتد للأمور الاقتصادية والمعيشية. يعني دولة منفلت فيها الأمن، إذن الاقتصاد فيها منهار، إذن السياسة فيها منهارة، إذن المؤسسات فيها منهارة، إذن الدولة كدولة منهارة. الدولة عندما يكون الأمن منضبط فيها حيكون فيها تنمية، حيكون فيها إعمار، حيكون فيها اقتصاد قوي، حيكون فيها مستوى معيشة أفضل. كل شيء مرتبط بالأمن، يعني الأمن يعني هو اللي حيودينا حتى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. عندما يكون الأمن موحد في ليبيا وسلطة أمنية واحدة موحدة في ليبيا، بالتأكيد هذا يساعدنا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المستقبل. بين المؤسسات إلى انتخابات وطنية وتوحيد السلطة، إلى متى؟ إلى حين أن يتفق الأطراف أو تتفق الأطراف الليبية فيما بينها على توحيد السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وتتفق الأطراف وتجلس على طاولة حوار واحد، وهذا نحن ما نطمح له من خلال 4+4. الخطوات المطلوبة للانتقال من حالة تجاذب بين المؤسسات هو لابد من توحيد المؤسسات السيادية حتى يتم إجراء انتخابات شاملة في البلاد. إن لم يتم توحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا لن نستطيع توحيد جهودنا الوطنية، ولن نستطيع الذهاب إلى انتخابات لا رئاسية وبرلمانية. وبالتالي لابد من توحيد الجهود بين الأطراف المنقسمة في ليبيا حتى يتم إنهاء الانقسام الموجود الآن والذهاب إلى مرحلة انتقالية بعيدا عن التجاذبات بين المؤسسات القائمة الآن، لأن هذه التجاذبات لن تؤدي بنا إلى لا انتخابات رئاسية ولا برلمانية، وسنبقى هكذا في انهيار اقتصادي وأمني ومؤسساتي إلى ما لا نهاية. لابد من الجلوس والتفاهم فيما بيننا حتى نستطيع أن نقود هذه البلد أو هذه السفينة التي تقود فيها هذه الأطراف إلى بر الأمان.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العراق في أحد أحياء بغداد القديمة لا يحتاج الزائر إلى سوق كبير أو واجهات فاخرة ليدخل عالما قد تصل قيمة بعض مقتنياته إلى آلاف الدولارات. فهناك خلف أبواب محال صغيرة تختبئ أحجار كريمة ومسابح وقطع نادرة يتعامل معها أصحابها باعتبارها مهنة متوارثة تمتد جذورها بحسب العاملين فيها إلى آلاف السنين. ولا يفتح هذا السوق أبوابه أمام المتبضعين طوال أيام الأسبوع، إذ يختار يوم الجمعة موعدا لعرض بضاعته، فيتحول المكان إلى نقطة تجمع لزبائن يعرفون ما يبحثون عنه. بعضهم يأتي للاقتناء وآخرون للتجارة أو البحث عن حجر بعينه. بهذا الخصوص قال أبو إبراهيم أحد العاملين في تجارة الأحجار الكريمة في حديث لسبوتنيك:
8: بالنسبة لمهنة الأحجار الكريمة، هي مهنة قديمة قدم التاريخ، أكثر من 7000 سنة. يعني إحنا بها محاور عدة، مهنة الأحجار الكريمة بها الجانب التجاري الطبيعي مثل أي محل، مثل أي محل، محل إنشائية أو محل بقالة، نبيع الأدوات تتعلق بالأحجار الكريمة والمسابح للزينة، وبنفس الوقت نبيع الأحجار الكريمة من اسمها كريمة، اللي هي قيمتها عالية وقيمتها عالمية ودولية. أكثر الإقبال للأحجار الكريمة هنا بالعراق هو على العقيق اليماني والياقوت والفيروزج. هذني الأحجار الكريمة بها النصوص دينية وبها الروايات، فهنا كمجتمع إسلامي الناس تفضلها، يعني من باب يسمونه التعبد بالنص. يعني عنده نص ديني أو نص روائي، هو يجي ياخذ يقول أريد حجر يماني أتبرك فيه أو أستفاد من طاقته، أستفاد من تردداته. وبقية الأحجار هم تنباع عندنا وعليها طلب للزينة، مثل أكو حجر القيرات ماله $100-$200 ياخذوه للزينة، الميسورين الحال والأثرياء ياخذوه للزينة وللتبرك أيضا كطاقة. وكل ناس ما تؤمن بطاقته ولا تؤمن بترد الحجر، تأخذ الاقتناء. أكو أحجار بمرور الزمن يزيد ثمنها، يزيد سعرها، مثل المجوهرات النادرة ومثل الكهرب الأصل الطبيعي. وهي حالة حال المهني، يشوفها كثير من الإشكالات والغش والتدليس، لكن الناس طبيعة حالها تطمئن للإنسان اللي الثقة اللي تعرفه، تتعامل يا مرة مرتين تعرفه الثق بي فتشتري منه. وهي مهنة جميلة تعرفك على ناس طبقات المجتمع، وإذا الإنسان يطور بيها مثل ما أنا أشتغل بالجملة، يسافر لعدة دول وعدة مناشئ عالمية، وشفنا الأحجار كيف تصنيعها وكيف استخراجها، قلنا مهنة عميقة جدا إيش قد ما تتوغل بيها. يعني أنا من الأكاديمية انتقلت لهاي الشغلة. إذا أريد نستعرض نماذج من الخواتم والأحجار الكريمة، هذه تسمى عندنا مجوهرات، الأحجار المعدنية الطبيعية مجوهرات، مثل هذا حجر الزفير الأفريقي، حجر كلش مميز وعالمي ومشهور، ويسموه الياقوت الأزرق هذا، وهاي الصياغة ما تفضل درجة أولى، من أحسن مناشئ الفضة، الفضة التايلندية طبعا. عندنا حجر ثاني، هذا حجر موزينايت، حجر الموزينايت حجر مصنع، بعض الناس يسموه الماس الروسي، لازم هي تسمية سوقية يعني كاذبة ليست حقيقية. الموزينايت حجر مختبري وليس طبيعي. أما بقية الأحجار اللي هنا كلها طبيعية، مثل عندك هذا الجمشة الأمتيست حجر طبيعي، هذا تردات جدا مهمة، شحن الذاكرة والذهن، وباي بفوائد بعلمية من الكتب. احنا الفوائد منين نجيها؟ من الرفرنس، من المراجع العالمية، من الكتب الأجنبية المترجمة وغير العربية أيضا أكو. فاحنا ما نحكي شيء من جيبنا، احنا نحكي بدليل علمي، دليل علمي، كتب موجودة حال أي شيء. هسه أبو البناء المهندس المدني او المعماري يروح للكتب والبناء، اما احنا نلجأ للعلم والترددات وايضا للتجارب. هذا قلنا جيمشيت اماتيست، هذا عندنا هنا حجر زولتنايت مسمى، هذا العفو سترين، هذا زولتنايت مسمى خطا بحجر السلاطين، هو اسمه زولتنايت اسمه العلمي، حجر مختبري ايضا، هذا يغير الوان وهي الوان الطيف الشمسي، ليس حقيقي وانما، اما هذا ياقوت افريقي طبيعي 100%، هذا اللون الاحمر. مجوهرات لها قيمة عالمية، يعني قيمة بالعراق، قيمة بأوروبا، قيمة بالصين، عليكم السلام سيدنا. فهذا كله، هذا أوبال، هنا نحكي أوبال من الأحجار النادرة جدا والأصلية، هذا الأوبال الأثيوبي الأبيض جدا مرغوب وعليه سؤال، يسمى بحجر الحظ أو حجر التجار.
1: وقال أيضا مصطفى أبو أمير وهو صاحب محل لبيع الأحجار،
9: الأحجار نحكي بشكل أول مرة ديني، الأنبياء تقريبا كلهم أجمعهم كانوا يتختمون، إذن الأحجار بها طاقات وكل ما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى، فبها طاقات، كل حجر يمتاز بشغلة معينة أو بعض الأشياء، مثلا اللازورت للمفاصل يختاروا، والحجر السترين للسكر، تمام، الفضة بحد ذاتها تسحب السموم من الكبد، فإذن الأحجار العقيق اليماني قال رسول الله أمان من فقري وينجي من ميته في السوق، فإذن الأحجار طاقات تفعل المواد الخاملة بالجسم أكيد، هواي هوات إلها، والأحجار بحر ترى، آلاف الأنواع من الأحجار موجودة، إذا مو أكثر، من الجبال، من الكهوف، من كل مكان يستخرجون، من البحار أيضا يستخرجون، خاصة المرجان، المرجان المرجان شيء نادر، مرات يغوصون الكيلومتر كيلومترين، خاصة بين تونس وإيطاليا وإسبانيا، يستخرجون يا الله هلقب كمية من المرجان، زين، فيكون كلش نفيس وغالي.
1: وتحدث أبو حسين أحد المواطنين في حديثه لسبوتنيك،
10: احنا عن أهل البيت يقول تختموا بالفيروس، وأنه تظفر كان أمير المؤمنين يتختم به، والحديد الصيني كان يتختم به، واليماني يعني هذا من الصين بأهل البيت، أنا كلنا أعرفهم، فدائما أحب أن اللي مكتوب مثلا، اللي مثلا بآية أو بأسماء أهل البيت هو هذا اللي.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العراق أيضا يحتفل بيوم السيادة في مناسبة وطنية تتزامن مع استكمال مراحل إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد وانتقال العراق إلى مرحلة جديدة في إدارة ملفه الأمني والعسكري. وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم الأربعاء في 30 من أيلول سبتمبر الجاري وحتى السبت 23 المقبل، بمناسبة الاحتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي الزيدي، فإن قرار التعطيل يشمل مؤسسات الدولة احتفاء بهذه المناسبة على أن يستأنف الدوام الرسمي بعد انتهاء الفترة المحددة في القرار. مدير إعلام قيادة عمليات بغداد اللواء عباس حميد قال لسبوتنيك،
11: نبارك لأبناء شعبنا العراقي العظيم ودولة رئيس الوزراء سيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وكل منتسبي قواتنا الأمنية البطلة، هذا اليوم المبارك الذي تجددت فيه أعلى درجات الإرادة الوطنية العراقية للوصول إلى هذا اليوم المبارك. نبارك أيضا ونستذكر التضحيات والبطولات التي قدمتها قواتنا الأمنية للدفاع عن العراق، أرضه وسمائه وشعبه، وكذلك نجدد العهد والوفاء في قيادة عمليات بغداد أن نصون الأمانة ونحافظ على أمن وسلامة العاصمة ومواطنيها.
1: بدوره قال المحلل السياسي هادي جلو مرعي،
12: طبعا هذا اليوم يمثل حالة فارقة في التاريخ العراقي، تاريخ العراق السياسي، الدولة العراقية التي تشكلت عام 20 ومرت بتجارب ومحن عديدة وحروب وحصارات، هي الآن في ظل هذا التحول، خروج القوات الأجنبية، امتلاك القرار الوطني، السيادة على هذا القرار جزء من حالة الانتقال، الخروج من المبررات، من إلقاء المسؤولية على الآخرين أن هنالك فساد، تدخلات خارجية، أن هنالك احتلال أجنبي، هذه المبررات لم تعد موجودة، نحن الآن في حال مختلف، نحن الآن ننتقل إلى حال السيادة الكاملة، إلى حال القرار الوطني.
1: وقال أيضا مدير أعلام وزارة الداخلية العراقية العقيد محمد حسون لسبوتنيك،
13: قرار الوطن العراقي يعني الكثير ليس فقط القوات الأمنية بينما لكل أبناء الشعب العراقي. لذلك أطيب التهاني والتبريكات لكل أبناء الشعب ولدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وإن شاء الله بالنسبة لدور وزارة الداخلية ما بعد هذا اليوم، وزارة الداخلية لها أدوار كبيرة وجسيمة قبل يوم السيادة في توفير الحماية للأمن والأمن للمواطن الكريم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمناطق والمناشئ الحيوية في بغداد والمحافظات. وما بعد هذا اليوم أكيد ستكون لنا جهود مضاعفة. نعم الأمن قبل هذا اليوم مستدام وسيكون إن شاء الله تعالى مستدام، لكن وزارة الداخلية لها خطط مستقبلية ماضية فيها وهي تقديم التكنولوجيا والخدمات الأمنية الإلكترونية من خلال كل المفاصل الخاصة بوزارة الداخلية سواء كانت على الجهد المروري أو الجهد الجنسية والجوازات ومراكز الشرطة وغيرها.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
14: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
14: نكشف ما يخفيه الآخرون.
15: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. تشهد الضفة الغربية موجة غير مسبوقة من هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ممتلكاتهم، ما دعا الحليف الأكبر لإسرائيل إلى إدانة ما اعتبرته وزارة الخارجية الأمريكية أعمال عنف إجرامية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية شمال الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه يدعم فتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن هجمات المستوطنين. وتتحرك مجموعات المستوطنين ضمن تشكيلات تحمل أسماء متعددة، أبرزها جبيبة التلال وفتية وفتيات التلال التي تنطلق من تجمعات رعوية ومجموعات تدفيع الثمن التي تنفذ اعتداءات انتقامية، إلى جانب فرق حراسة تضم مستوطنين مسلحين وترتبط بمنظومات أمنية إسرائيلية. في الوقت نفسه دعا وزير مالية إسرائيل بيتسل إيليس موتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا بتفكيك السلطة الفلسطينية وجمع الأسلحة، وقال إنه يجب أن يشن الجيش الإسرائيلي حربا في الضفة الغربية مثل التي قام بها في غزة.
17: ولمزيد من التعليق والتفاصيل تنضم إلينا عبر زوم الدكتورة ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ووزيرة التنمية الاجتماعية سابقا. أرحب بك معنا أستاذة ماجدة عبر زوم في سبوتنيك. وفي البداية نريد تعريف جمهور المستمعين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وما هو دورها حاليا.
18: تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فصيل من فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية وفصيل رئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية. تأسست أو انطلقت عام 69 وعبر مسيرتها النضالية الطويلة وفي إطار منظمة التحرير وفي إطار الحركة الوطنية الفلسطينية ومع أبناء شعبنا، واصلت النضال تحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني للعب الدور في بلورته بعام 73، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية طبعا مع عودة اللاجئين. الجبهة الديمقراطية لعبت دور هام عبر مسيرتها بالدفاع عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، بالدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل في إطار هيئات منظمة التحرير الفلسطينية المتمسك بالبرنامج الوطني احتراما للتعددية والاحتراما للشراكة في إطار منظمة التحرير، حرصت على امتداد مسيرتها اللي وصلت فيها مختلف أشكال النضال، بمعنى النضال الجماهيري والنضال السياسي وحتى الدبلوماسي، والنضال أيضا المسلح اللي قامت فيه بعمليات عسكرية نوعية على امتداد مسيرة النضال، بما في ذلك يعني في مواقعها في إطار المقاومة في قطاع غزة. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واصلت التمسك بوحدة القرار الفلسطيني ووحدة منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تقف ضد أي صيغ من صيغ اللي ممكن تؤدي إلى انقسام في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وحاليا من دعاة يعني في مقدمة من يدعو للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، شاركت في مختلف جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وآخرها كان في بكين، للتوصل إلى قواسم مشتركة فلسطينية على قاعدة برنامج الوطني وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن أجل الوصول مشاركة الكل الوطني في إطار منظمة التحرير، وقدمت العديد من المبادرات في هذا السياق، آخرها المبادرة اللي قدمتها بال21 وقدمتها حتى في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، وهي الدعوة لاجتماع استثنائي للمجلس المركزي يشارك فيه الكل الفلسطيني، بمعنى فصائل منظمة التحرير والفصائل الإسلامية اللي خارج منظمة التحرير، ونعني هنا حماس والجهاد الإسلامي، على أن تنتخب لجنة تنفيذية جديدة وتشكل حكومة توافق وطني تكون معنية بتوحيد كافة المؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام بضفة وغزة، وأيضا بالإعداد لانتخابات التشريعي بما في ذلك من خلال لجنة تنفيذية لإعداد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. يعني هذا كانت السياق العام لخط العمل البرنامجي والتنظيمي طبعا والجماهيري بين صفوف أبناء شعبنا، اللي الجبهة الديمقراطية لعبت دور وما زالت في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي من شأنها تأخذ بعين الاعتبار أولويات احتياجات شعبنا تحت الاحتلال، ومن شأنها الحد من نسبة الفقر والبطالة وتوجيه الموارد باتجاه القطاعات الهامة اللي هي الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية اللي ممكن تمكن من خلق فرص عمل للخريجين وللعمال بشكل أساسي. هذا إطار عام يعني لبرنامجنا. وعلى السريع بهاي المرحلة تحديداً الجبهة الديمقراطية تخوض كما تخوض كافة فصائل العمل الوطني أو تعد نفسها أو عدت نفسها من أجل خوض معركة الانتخابات التشريعية، انطلاقا من قناعتنا بأن التشريعي بشكل مدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني اللي يشوب الكثير من الثغرات بسبب عدم وجود تشريعي، واستناد لمراسيم رئاسية أو إدارة الأمور بقرار بقانون ويعني تحكم فقط السلطة التنفيذية، وبنفس الوقت ضعف في السلطة القضائية، وهذا وضع مشوه يعني للنظام السياسي الفلسطيني استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني اللي المفروض بيحكم وضعنا، بالإضافة للانقسام يعني اللي بيمس طبعا وضعنا بمنظمة التحرير وأكيد بالسلطة وما بيمكن من تشكيل حكومة توافق وطني. على هذا الأساس نعتبره مدخل أيضا لإنهاء الانقسام من خلال مشاركة الكل الوطني في التشريعي، واللي ممكن يفتح واللي بالتأكيد رح يفتح تشكيل حكومة توافق وطني. عم نعد نفسنا لهذا الموضوع أو عدينا نفسنا، تقدمنا بقائمة لانتخابات المجلس التشريعي عمليا أنا برأسها، ويشارك فيها عدد من رفاقنا المناضلين والمهنيين اللي بنتقدم فيهم بقدراتهم بكفاءاتهم وبطاقات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمجلس التشريعي.
17: طيب أستاذة ماجدة، يعني كيف ترين الأوضاع في الضفة العربية حاليا مع الهجمة الشرسة للمستوطنين بتشجيع من حكومة نتنياهو؟
18: الهجمة الشرسة للمستوطنين هي ابتدت منذ سنوات، لكن بهذه الفترة اشتدت حدتها خلال عام 2026 من بداية العام حتى الآن حوالي 1600 هجمة، وهجمة بمعنى اللي مرصودة اللي سببت أضرار، اعتداء على المواطنين واعتداء على الممتلكات وحرق زرع وحرق ممتلكات ومصادرات بما فيها مصادرات مواشي. اشتدت خلال هاي الفترة إعدادا أو يعني كجزء من البرنامج الانتخابي للمستوطنين وللمتطرفين ولحكومة نتنياهو نفسه، بمعنى حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير اللي هجمتهم غير يعني كلمة غير مسبوقة أقل بكثير مما هو الموضوع، لكن هي تأتي أيضا في إطار المشروع الصهيوني التصفوي اللي بيستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه واللي نشهد طبيعته في قطاع غزة، حرب الإبادة الممتدة بأشكال مختلفة والمتواصلة وآخرها يعني والاغتيالات اليومية لقادة المقاومة بما في ذلك للمدنيين أطفال ونساء، وآخر إشارة لمواصلة عملية الاغتيالات بشكل جديد من التصعيد لقادة حماس حتى خارج قطاع غزة. الهجمة اللي بتضف للمستوطنين واللي شملت تقطيع الأوصال يعني بما في ذلك استهداف حتى رام الله اللي تعتبر يعني العاصمة الإدارية فينا نقول بهاي المرحلة، فتح طريق عمليا يقسم رام الله لقسمين، يعزل 8 قرى طوله 10 كيلومتر الطريق، يعزل منشآت هامة مثل مجلس المستشفى الاستشاري، يعني قنوات مياه يعني لصرف صحي، بالإضافة لعزل عدد من القرى والمساس بقدرة المواطنين على التحرك بهذه المواقع. أيضا مشروعهم الاستيطان الجديد اللي يسمى الإيوان لفصل شمال الضفة عن جنوبها، وكل هذا لعمل روابط ما بين المستوطنات، صلة المستوطنات بعض ببعض، وتقسيم الضفة إلى ما يسمى أشبه بالجبنة السويسرية منطلق عليها. كل هذا اللي بيستهدف الوجود الفلسطيني واللي بيأتي في إطار مشروع الصهيوني التصفوي اللي معالمه ابتدت بقانون الدولة القومية اللي أقره الكنيسة الإسرائيلي. فنحن فعلا نعم في حالة اشتباك مع المشروع الصهيوني التصفوي، لم نعد وحدنا في حالة اشتباك، العالم الحر ببرلماناته بنقاباته بجامعاته اللي يعني حصل تطور نوعي وهام جدا بل تحول في مستوى وعيه لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لطبيعة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حرية واستقلال من احتلال استيطاني عنصري، وأيضا الانكشاف الواسع لعدونا وطبيعته اللي عم بيمارس إبادة ولطبيعة مشروعه الإحلالي للشعب الفلسطيني وعلى أرضه. فبالتالي نعم نحن نخوض حالة اشتباك اللي بتتطلب فعلا ضغط من قبل المجتمع الدولي اللي حتى الآن نعتبره تخلى أو تاريخيا تخلى عن القضية الفلسطينية، وهذا كان من الأسباب يعني إذا نعتبرها من أحد أسباب 7 أكتوبر تخلي المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية. الآن فتح باب المساءلة لإسرائيل على جرائمها بمحكمة العدل الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بدون إسرائيل ما تعاقب وتساءل على جرائمها ستواصل اعتداءها على الشعب الفلسطيني وستواصل تطبيق مشروعها الصهيوني. وما يجري في قطاع غزة الاستمرار الإبادة، عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق اللي يعني ارتبط بترامب مشروع ترامب ومجلس السلام اللي حتى الآن لم يقم بدوره ولا يتم الضغط على إسرائيل من أجل أن يقوم بدوره. إسرائيل تواصل عملية الإبادة وتواصل منع المساعدات وتواصل محاصرة كل مقومات الحياة لشعبنا في قطاع غزة عدا عما يجري في الضفة الغربية، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الضفة أو في القدس أو في قطاع غزة.
17: طيب أستاذة ماجدة، يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى توفير حماية عاجلة للسكان في الضفة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة، ما قيمة هذه الدعوات والإدانات مع استمرار عنف المستوطنين؟
18: هذه الدعوات لا قيمة لها بدون أن يمارس هناك ضغط من المجتمع الدولي ومساءلة لإسرائيل على جرائمها، ونحن نحمل مسؤولية تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي اللي قادرة أنها تضغط على إسرائيل. إحنا بنعتبر إسرائيل تتحرك بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، جميعهم يدينوا موضوع الاستيطان ويصرحوا أنهم ضد الضم لأنه مشروع الاستيطان مرتبط بخطة الضم، اللي بيعلن عنها بشكل صريح وواضح يعني من قبل المتطرف، مش ليس المتطرفين، الحكومة نفسها، حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش. وما يجري على الأرض في الضفة فعلا هو يجري عملية ضم للأراضي الفلسطينية في الضفة وتحويلها لمدن معزولة وقرى معزولة. حتى المناطق اللي سميت مناطق بي بموجب أوسلو يجري مصادرة أراضي فيها واعتداء عليها، ويجري اقتحام لمناطق ألف ليل نهار. يعني إحنا اليوم في مدينة نابلس على سبيل المثال 7 معتقلين عندنا في المدينة نفسها وبالقراها، يعني فوق 5 معتقلين. هذا فجر اليوم يعني كمثال. فبالتالي بدون الضغط على إسرائيل، بدون مساءلة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، بدون الضغط الأمريكي وبما في ذلك ضغط دول العالم، هناك تحرك وضغوطات من قبل الأوروبيين يعني مؤخرا، لكن ليس بمستوى التهديد بمصالحها. التهديد بمصالح إسرائيل بما في ذلك إلغاء الاتفاقات الموقعة معها اللي بتمس باقتصادها، ونحكي هون عن الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، كذلك الاتفاقات حتى مع الدول العربية الموقعة. بدون ذلك إسرائيل ستواصل بدون ما أن يعني يكون هناك أذى لها وخسارة لها، إسرائيل ستواصل حربها ضدنا. مع ذلك شعبنا الفلسطيني كما شهدنا في قطاع غزة متمسك بوجوده على أرضه، صامد متمسك بحقوقه بعدالة قضيته، ويواصل نضاله يعني مع كل تعقيدات الحياة اللي عمال بمر فيها، تمر فيها قضيتنا الفلسطينية وبعاني منها شعبنا الفلسطيني.
17: طيب أستاذة ماجدة، وحيك تتحدثين عن صمود الشعب الفلسطيني، دعينا نتحدث عن المقاومة في الضفة الغربية. هل اختفت مؤخرا؟ وإذا اختفت، من هو المسؤول عن ضعفها أو ضعف المقاومة بالضفة؟ وأيهما أخطر على القضية الفلسطينية، الصراع الداخلي والفرقة بين الفصائل الفلسطينية أم حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة؟
18: بالتأكيد الانقسام الفلسطيني الداخلي للأسف يعني من عام 2006-2007 حتى الآن مس القضية الفلسطينية وبالنضال الوطني الفلسطيني. على هذا الأساس أنا بالبداية أقول وصلتنا الأساسية الضغط من أجل الوحدة. الوحدة نعتبرها للشعوب اللي بتعاني اللي بتناضل من أجل التحرر الوطني هي قانون الانتصار. فبدون وحدة داخلية بجبهة عريضة متحدة نتوحد فيها على استراتيجية نضالية وكفاحية وسياسية، ولها علاقة بدعم صمود شعبنا بسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالتأكيد إحنا بنكون بحالة ضعف، ونحن فعلا بحالة ضعف بسبب الانقسام. وبسبب الانقسام لم نتمكن من تطبيق ما اتفقنا عليه في بكين، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني هي بتكون معنية ومسؤولة عن قطاع غزة والضفة الغربية، وتحمي الولاية القانونية، وحدة الولاية القانونية للضفة ولقطاع غزة، يعني تقف في مواجهة السيناريوهات الحالية التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة، واللي لا يمكن يقبل فيها أبناء شعبنا ولا قوى الوطنية طبعا. يعني النهوض بدور الحركة الجماهيرية كما كان في الانتفاضة الأولى وحتى الانتفاضة الثانية تراجع، جانب منه له علاقة بالانقسام بالتأكيد وعدم وجود إرادة سياسية بالمواجهة، وجانب له علاقة ببطش الاحتلال. يعني ما يقوم به أبناء شعبنا في مواجهة المستوطنين في عدد من القرى اللي نشهدها يوميا يعني عظيم جدا. هو الناس تحط إيدها على كفها وبتواجه المستوطنين، لكن هذا يحتاج إلى حركة وطنية تنفرد فيه، إلى تنظيم، إلى استدامة بأشكال العمل، وإلى وحدة داخلية وإرادة سياسية لتوحيد الحركة الجماهيرية في مواجهة الاستيطان. هذا هو الأساس يعني. ونعم الانقسام هو الأساس، بطش الاحتلال، بطش المستوطنين، السلاح اللي بيد المستوطنين بالتأكيد حد من قدرتنا على العمل بالطريقة اللي كنا نعمل فيها سابقا، نتوجه فيها للمستوطنات وبمسيرات دائمة وبأشكال مختلفة من المقاومة الشعبية داخلية، ويتم بلورتها في اجتماعاتنا بدءا من لجان الحراسة للجان الدفاع للمجموعات اللي بتدعم الصمود وبتعود الناس اللي بتم خسارتها بسببهم. هذه أشكال مختلفة يتم العمل فيها بشكل متفرق وليس كخط عمل دائم للحركة الوطنية في إطار الحركة الجماهيرية، وهي نقطة ضعف وسببها نعم كما ذكرت الانقسام.
17: أستاذة ماجدة، يعني الجبهة الديمقراطية ترحب بدعوة اللجنة التنفيذية إلى الحوار الوطني وتدعو لتفعيل ألياته لضمان الانتخابات بمشاركة الجميع، هل من جديد في هذا الحوار الوطني؟
18: نعم، إحنا رحبنا بالحوار الوطني وإحنا طالبنا بالحوار الوطني على امتداد الفترة، يعني شددنا بالمطالبة بالحوار الوطني تحديدا بعد 7 أكتوبر، وحينما تم تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني طالبنا بالحوار الوطني أيضا، لأنه هام جدا يكون هناك حوار وطني للتوافق على آلية إجراء الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات ومشاركة الكل الوطني في العملية الانتخابية، لأننا نتحدث عن منظمة التحرير ونتحدث عن النظام السياسي بما في ذلك المجلس التشريعي اللي حق الجميع أن يشارك فيه بدون إقصاء بدون عزل وبدون وضع شروط يعني تعيق هذه المشاركة، والكل أبدى استعداد للمشاركة كما نشهد، ولكن هذا يحتاج نعم لحوار وطني للتوافق على مجمل الآليات سواء للتشريعي أو للوطني. فلذلك رحبنا بالطلب الأخير ونحن جزء من هذه العملية، وأيضا يعني شددنا أيضا على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وهناك فرصة وإمكانية للحوار الوطني وأيضا لإجراء الانتخابات في موعدها، وإن تم التوافق بين القوى على تأجيلها مفترض أن يكون هناك موعد محدد وواضح للموعد القادم لإجراءها، ونحن نؤكد على انتخابات التشريعي والرئاسي والوطني، مفترض أن تكون هناك مراسيم مرسوم واضح في مواعيدها كما حصل عام 2021 للأسف لم تستكمل فيه العملية الانتخابية، لكن هذا هام جدا. كذلك نحن ندعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني، لأن حكومة التوافق الوطني معنية بقضايا وبملفات الضفة وغزة، طبعا القدس كجزء من الضفة، حكومة التوافق الوطني معنية بالإعداد أيضا للعملية الانتخابية بديلا عن الحكومة الحالية التي لم يتم تشكيلها بالتوافق الوطني، فإحنا طرحين عملية مكتملة في هذا السياق.
17: وكيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل ما يحدث في غزة والضفة حاليا؟
18: يعني مفروض أنه يعني بالنسبة لنا هام جدا مشاركة شعبنا في غزة، هذا جزء من العملية، وإذا ما بتشارك شعبنا في غزة لا انتخابات بدون مشاركة شعبنا في غزة. المطلوب منا أن نضع آليات خاصة، وهي عند لجنة الانتخابات، وحينما يجري توافق وطني يتم مناقشة هذا الأمر، بس بالتأكيد لن نسمح بانتخابات أو لن نقبل بانتخابات بدون غزة. الكل الوطني الفلسطيني موحد حول هذه القصة، غزة والقدس، القدس في إمكان وبالإمكان أن نحولها لمعركة جماهيرية وسياسية ودبلوماسية، كذلك في غزة، وإيجاد آليات نتوافق عليها لإجراءها في غزة. بدون توافق وطني بالتأكيد هناك تعقيدات، ويعني في حالة إسرائيل منعتنا علينا أن نبحث عن حلول وعن أساليب نتوافق حولها، لكن بالتأكيد غزة جزء من العملية الانتخابية.
17: أستاذة ماجدة، كيف يمكن للجمهور أن يفهم ما يعرف بالتعاون الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل خلال السنوات الماضية، وهل هذا التعاون الأمني ما زال قائماً؟
18: إحنا موقفنا الثابت واللي كان بينطرح بالمجالس المركزية والمجلس الوطني ضد التنسيق الأمني، بما فيه اللي بياخد صيغة التعاون أحياناً مش بس تنسيق، هذا موقف ثابت بالنسبة لنا للجبهة الديمقراطية، وموقف ثابت بالنسبة لأبناء شعبنا، ومنعتبره لشعب بناظر ضد الاحتلال مع عدو بهذا المستوى، هذا يعني مهين للنضال الوطني الفلسطيني، ودعوتنا دائماً بوقف التنسيق الأمني. ما يجري الحديث عنه أنه موقف، لكن بتقديرنا أنه ما زال هناك بعض أشكال التنسيق أو التعاون الأمني اللي مفترض وقفه، واللجوء إلى عقيدة أمنية وطنية أساسها حماية أبناء شعبنا، وإحنا دوما كنا نقول في مواجهة، وهذا مطلب إلنا وصدرنا في بيانات وبلقاءاتنا الثنائية والثلاثية وبلقاءاتنا الجماعية بنطرحه، إنه أبناء الأمن الوطني بملابسهم المدنية بقدراتهم بإمكانياتهم مع أبناء شعبهم في مناطق سكناهم مفترض إنهم يكونوا مشاركين في الدفاع عن أبناء شعبهم وفي مواجهة هجوم المستوطنين الهمجي اللي عم بيكون بأشكال مختلفة في مناطقنا تحديدا في الريف وعلى الطرقات.
17: رغم كل ما يحدث هناك جانب إيجابي كبير لصالح القضية يحدث، حيث نرى جميعا مدى التغير في الولايات المتحدة ضد أفعال إسرائيل ونجاح الكثير من المؤيدين للقضية في المنافسة على مقاعد الكونغرس الأمريكي. ماذا تفعلون لاستغلال هذا التغير؟ سنتحدث عن التغير أنه ليس فقط في الولايات المتحدة بل في أوروبا أيضا، ولكن دعينا نتحدث عن استغلال الجبهة لهذا التغير أو لهذا التغير.
18: هذا هام جدا، هذا هام جدا، وهذا التغير حصل بفعل فعلا الانكشاف الواضح لطبيعة

0: هامة اللي عم بتكون مؤثرة في الرأي العام العالمي وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد هناك صلات بما فيه كقوة سياسية، بما فيه حتى في إطار السلطة والمنظمة إذا بدنا نقول العلاقات السياسات الخارجية مع هذه الحالات ومؤيدين لها. وشعبنا في الولايات المتحدة الأمريكية عم بشكل رافعة هامة في هذا المجال بالتواصل الدائم، بطرح قضيتنا قضية شعبنا معنا كما شعب أحرار العالم. أجيال جديدة باتت تعي طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وطبيعة هذا العدو، وهذا بالنسبة لنا إحنا بنعتبره مكسب كبير. نتائجه بالتأكيد بالتراكم، ممكن يعني سواء اللي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، التطور النوعي اللي صار في عدد من الدول والمواقف بما فيها بريطانيا يعني اللي مسؤولة عن نكبتنا وعد بالفور، هذا التطور الهام في الوعي العام العالمي تجاه قضيتنا رح نشوف نتائجه، واثقين أنه رح نشوف نتائجه في مساءلة إسرائيل على جرائمها، تجر قادة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية وأيضا مساءلتهم في محكمة العدل الدولية والمؤسسات مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الواسعة بالعالم، واحدة منها مؤسسة هند رجب اللي فضحت ممارسات وسياسات الاحتلال وانتهاكاته وطبيعته العنصرية اللي بيمارس إبادة ضد شعب آخر ويتنكر لحقوق الوطنية للشعب آخر ويدعي الديمقراطية. هذا صار في انكشاف له، هذه نعتبرها إحنا شيء عظيم حينما نرى المشهد المحيط بالقضية الفلسطينية. نعم نرى مشهد الإبادة وعذابات أبناء شعبنا والضحايا اللي وصل 74 ألف شهيد في قطاع غزة، كل يوم بيزيد العدد لأن المفقودين كانوا بينضموا لقافلة كوكبة الشهداء. العذابات الكبرى اللي عانى منها شعبنا بغزة واللي نعاني منها بالضفة بما فيها من هجروا من المخيمات في شمال الضفة في جنين وبطول كرم، رغم هذه العذابات نحن كشعب فلسطيني يشهد عدالة قضيته ويشهد أن العالم ابتدأ يعرف بعدالة قضيته رغم تخليه لسنوات من تاريخ الصراع من 48 حتى الآن وعدم إرغامه لإسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لكن نشهد مرحلة جديدة مضيئة في مسيرة نضالنا الوطني الفلسطيني.
1: نعم أستاذة ماجدة، وهنا أريد أن أعرف رأي حضرتك في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والتي تقترب من ذكرها 3، يعني هل تؤيدين هذه العملية من البداية ولماذا؟
0: 7 أكتوبر يعني شكلت زلزال أقرب لثورة، ثورة لشعبنا الفلسطيني بغض النظر عن السيناريوهات اللي كانت فيها، يعني بغض النظر عن تفاصيل.
1: كيف ترين دور الإعلام عامة في الصراعات الدائرة ودور وكالة سبوتنيك بشكل خاص فيما يحدث من أحداث سواء على مستوى القضية الفلسطينية أو على مستوى الصراعات الحاصلة على الأراضي العربية والعالمية كذلك؟
0: بالتأكيد دور الإعلام هام جدا في هذه المرحلة. إحنا بال 48 حصلت مجازر، 500 قرية دمرت، يعني حصلت مجازر كبرى لكن لا كان في فضائيات ولا كان في إعلام. الآن إبادة متلفزة، اللي حصل إبادة متلفزة، وبالتأكيد سبوتنيك لعب دور الأجانب سائر الفضائيات المنحازة لنضال الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وما قدروا حتى يغطوها بالفضائيات غير المنحازة، اضطروا يعطوا بعض المشاهد. لكن بالتأكيد بما في السوشيال ميديا وكل وسائل الجديدة الإعلامية لعبت دور بفضح انتهاكات الاحتلال وفضح الطبيعة الإبادية اللي بتستهدف الشعب الفلسطيني والطبيعة العنصرية لهذا الاحتلال ولهذا المشروع الصهيوني التصفوي للقضية الفلسطينية. وكل الاحترام لسبوتنيك وللدور اللي لعبته سبوتنيك، وشاكرة لكم هذا اللقاء أيضا.
2: إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.

0: قبض أفريقيا، برنامج نتابع فيه قضايا القارة السمراء من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. برنامج يسلط الضوء على أهم وأبرز أخبار القارة الأفريقية، يحلل تطورات مبينا وجهات النظر المختلفة حول فرص وتحديات القارة الغنية بالموارد والثقافات. يستضيف نبض أفريقيا كوكبة من أهل الاختصاص والخبراء. نبض أفريقيا يأتيكم بعد الظهر كل اثنين وخميس بتوقيت القاهرة.
1: مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من نبض أفريقيا، يصحبكم فيها صبري سراج، ونبدأها بالعناوين. أول امرأة تقود حكومة المغرب، هل تبدأ فاطمة المنصوري مرحلة سياسية جديدة في المملكة؟ منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في غياب القائد محمد صلاح. إلى التفاصيل. في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، كلف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات البرلمانية. واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 97 مقعدا في مجلس النواب البالغ عددها 395، ما يجعلها بحاجة إلى شركاء لتكوين أغلبية برلمانية. المنصوري قالت في أول تصريحاتها بعد تعيينها إنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون على مستوى تطلعات الملك وجميع المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أنها ستبدأ أولا مشاورات داخلية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتقال إلى التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية. بحسب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. من الرباط ينضم إلينا السيد محمود عبابو المحلل السياسي المغربي، أهلا بك معنا سيدي الكريم.
2: مرحبا أستاذ، مرحبا بمستمعي ومشاهدي قناة ورابي الصبي.
1: أستاذ محمود، بداية، لماذا اختار الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري تحديدا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة؟ وهل كان الاختيار مرتبطا بشخصيتها وخبرتها السياسية أم يحمل رسالة أوسع للمجتمع المغربي؟
2: بداية يعني الاختيار هو تكريس للعرف الدستوري. في الفصل 47 من الدستور المغربي نص على أن اختيار رئاسة الحكومة يتم دوما من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، ولكن الفصل في حد ذاته يعني لا يحدد هل الأمين العام أو الكاتب الأول أو يعني أو رئيس الحزب، بل ترك الأمر هكذا، يجب أن يعين من الحزب الفائز. وبما أن فاطمة الزهراء المنصوري هي الحزب الأصل والمعاصر الذي تنتمي إليه السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، هو حزب بقيادة جماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري هي منسقة الحزب، وبالتالي القصر الملكي يعني احترم العرف الدستوري يعني بداية من تعيين إلى بن كيران كأول مرة، ثم سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، والآن نصل إلى فاطمة الزهراء المنصوري. لكن كما قلت في تقديمكم، هذا التعيين يعني تعيين يحمل دلالة كبيرة، فبعد نحو يعني 17 وزيرا أولا أو رئيس حكومة منذ الاستقلال، نحن اليوم في المغرب نعيش تتويجا لمسار من الإصلاحات المتعلقة بالنساء، خصوصا في عهد يعني نساء بالمغرب ليست أول مرة يقودن الوزارات أو بلديات أو مجالس محلية. الأمر بدأ منذ يعني الرحيل الحسن الثاني في حكومة التناوب، ولكن يعني التقدم الحقيقي بدأ في عهد محمد السادس في إشراك المرأة في الحياة السياسية. لكن ما أود أن أشير إليه أن هذه رمزية يعني ليس فقط للمغرب فقط، بل للمنطقة ككل، ربما يعني بغض النظر عن عمرها وحدها الكفاءة والنتائج والإنجازات سوف تحكم على، لأننا نتحدث عن مهمة وليس عن يعني نقاش جدري.
1: كونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التعيين تحولا في موقع المرأة داخل الحياة السياسية المغربية؟
2: يعني هناك بعض الأصوات من يوم أمس، يعني طبيعي هناك بعض الأصوات المحافظة والأصوات يعني خلفيات ربما وتوجهات ربما صح القول الإسلامية يعني تنظر لهذا الأمر من منطلق إيديولوجي، لأن لكن المفروض أن ننظر إليه بأن هذا تتويج لمسار المغرب. والحقيقة يتعجب المرء حين لا يسمع لهم صوتا في يعني حول النساء أعلى الجبال وحول النساء اللواتي يعيشن ظروفا قاسية أو التي ينتهين بعض الوظائف الأخرى، لكن النقاش يعني السياسي بدأ حين تم تعيين. فمنذ يوم أمس يعني وسائل التواصل الاجتماعي مشتعلة، لم نسمع بعد يعني تصريحات رسمية لبعض الأحزاب، ولكن ما لا شك فيه أن هذه لحظة تاريخية لكل نساء المغرب. وكما قلت نتمنى أن تنعكس يعني إيجابا على مكانة المرأة البسيطة مجتمعيا، وليس فقط نساء اللواتي يزاولن مهام سياسية أو ينخرطن في العمل السياسي.
1: برأي حضرتك ما الذي يميز تجربة المنصوري السياسية عن سابقيها، يعني خصوصا أنها شغلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وكانت عمدة لمراكش؟
2: يعني كانت عمدة لفترتين، هي الآن في الوقت ذاته هي عمدة الآن. وكما أشرتم كانت وزيرة من قبل، ولكن يعني ربما خلفيته هي انخرطت في العمل السياسي سنة 2009. يعني هذا الحزب أصله المعاصرة كان في البداية حركة سياسية، كانت تسمى حركة لكل ديمقراطية، أسسها يعني بعد ذلك وانسحب من يشغل مهمة مستشار الملكي اليوم فؤاد علي ريما. يعني الحزب ليس بالحزب القديم جدا، فقط في سنة 2009 تم تأسيسه، لكن فاطمة الزهراء المنصوري هي من خلفية سياسية، والدها شغل منصب باشا المدينة يعني ممثل السلطة في مدينة مراكش، وكذلك كان سفيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك يعني تكوينها السياسي، تكوينها عفوا الأكاديمي، تكوين قانوني، واشتغلت محامية كذلك. يعني أعتقد أن بروفايلها كرئاسة حكومة هو بروفايل جيد، ولكن كما قلت وأكرر وأؤكد أن النتائج وحدها سوف تحدد يعني قيمة هذا التعيين.
1: حزب الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات لكنه لا يملك بمفرده يعني الأغلبية المطلقة في البرلمان، كيف ستتمكن المنصوري من تشكيل حكومتها وما القوى السياسية الأقرب إلى التحالف معه؟
2: يعني تصريحها يوم أمس يعني مباشرة بعد التعيين الملكي قالت أنها يعني ستحاور جميع الأحزاب، لكن أعتقد يعني وواقعيا ومنطقيا الحزب الذي أعلن رسميا أنه سيكون في المعارضة وحزب العدالة والتنمية الذي سبق أن قاد الحكومة في ولايتين، لأن يعني إيديولوجية أو ما يقول حزب الأصل والمعاصرة المسيء أنه حزب بأيديولوجية حداثية عصرية تجمع بين الأصل والمعاصرة كما يشير إلى ذلك اسم الحزب، لكن هو في اختلاف جذري وتام مع يعني التصورات السياسية لحزب العدالة والتنمية التوجه الإسلامي. وبالتالي يعني أعتقد أن فرضيات التحالفات المطروحة يعني تظل مفتوحة على كل الاحتمالات عدا الحزب الإسلامي، لكن الأقرب في اعتقادي أنا تقديري الشخصي يعني سنذهب رأسا نحو تكرار تجربة الحكومة السابقة، وربما يتم تطعيمها بحزب أو حزبين للاتحاد الاشتراكي مثلا.
1: هل ترى أنها يمكن أن تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية داخل ائتلاف حكومي متعدد الأحزاب، أم أن طبيعة هذه التحالفات تفرض عليها تقديم تنازلات في تشكيل الحكومة وفي برنامج الحكومة؟
2: يعني النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن أن يمنح أغلبية مطلقة لحزب واحد، يعني هذا من صعب جدا، لكن في تقديري أن الفرض يعني الأجندة أو البرنامج، يعني نتعامل مع حزب قدم برنامجا وسينتظر كل المغاربة تنزيل هذا البرنامج. وطبعا هذا الأمر يعني مرتبط بتحالفات قوية بتماسك قوي بحكومة منسجمة، وفي المغرب يعني بكل صدق يعني لطالما سمعنا يعني تصدعات في الحكومة، لأن كما قلت الأغلبية دوما تتكون عن طريق تنازلات، عن طريق تقديم عدد من الوزارات. هذا النقاش الذي سيبدأ الآن أو ربما اليوم ستنطلق في حوارات مع الأحزاب، سيكون منصبا حول يعني عدد المناصب الوزارية وكذلك نوعية الوزارات. يعني هناك يعني مثلا رئيس الملكية كرة القدم السيد فوزي الرقجع، فهو كذلك يعني ينتمي الآن رسميا لحزب الأسرة والمعاصرة، وهو كان يشغل منصب وزير منتدب في مكلف بالميزانيات. فمثلا وزارة المالية ستعرف نقاشا كبيرا أنها كانت يعني في الولايات السابقة من نصيب التجمع الوطني الأحرار الذي كان يرأس الحكومة السابقة.
1: يعني بذكر سيد فوزي لقجع، المغرب يستعد لاستثمارات ومشروعات كبرى مرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، كيف يمكن للحكومة الجديدة تحقيق التوازن بين هذه المشروعات الكبرى والاحتياجات اليومية للمواطنين؟
2: يعني ربما كانت فوزي لقجع يعني شخصه تحدث عن الأمر أثناء من الانتخابية، يعني قال أن يعني المغرب مقبل على تحديات كبرى، وبما أن يعني هذه بتلك سنربط وزارة المالية وتخصص فوزي الرقجاء بإدارة هذا الأمر، لأن يعني تنظيم كأس العالم ليس بالأمر السهل، ولكن بالنسبة للمغاربة ما يطلبه المغربي البسيط هو أن ينعكس الأمر إيجابا على حياته اليومية، أن يقلل من الصعوبات التي يعيشها المواطن البسيط، ربما ليس في المهن فقط حتى في القرى والبوادي والجبال. لهذا أعتقد أن التحدي أمام حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لن يكون سهلا على الإطلاق، خصوصا وهذه يعني نقطة مهمة أريد أن أشير إليها. ربما لأول مرة في المغرب نحن أمام معارضة ستكون قوية، لأنها كما قلت تتكون من العدل الوطني الذي عاد بعدد قوة بعد يعني خيبة أمل في الانتخابات الفارقة، لأننا نتحدث عن نحو تقريبا 54 نائبا، بالإضافة إلى اليسار تحالف اليسار وتحالف بين حزبين الذي استطاع لأول مرة كذلك أن يصل إلى إلى إلى 8 نواب، وبالتالي هذا بالإضافة إلى يعني الرقابة الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أننا نتحدث يعني الآن نقولها بصدق نتحدث عن امرأة اليوم، ونحن جميعا نعلم العقلية الذكورية التي تحكم مجتمعاتنا، وبالتالي ستكون يعني المراقبة والمعارضة ستكون أشد هذه المرة، والمهمة ليست بسهلة على
1: يعني الحديث عن العقلية الذكورية يقودني للسؤال، كيف ينظر الشارع المغربي إلى تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهل يمكن أن يتحول هذا الحدث الذي هو رمزي بكل تأكيد إلى تغيير فعلي في حضور المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار؟
2: المرأة كما قلت في بداية اللقاء أن المرأة ليست يعني جديدة على العالم السياسي بالمغرب، منذ حتى في أثناء خلال فترة الاستعمار كانت المرأة فاعلة، وكذلك يعني لو نظرنا إلى الوثيقة الاستقلال سنجد أن المرأة من بين الموقعين على تلك الوثيقة المطالبة بالاستقلال، ولكن أعيد وأكرر أن المفروض الآن أن المسؤولية التي على عاتق فاطمة الزهراء المنصوري مسؤولية جسيمة، ليس فقط يعني في رئاسة الحكومة، ولكن من هذا المنطلق من هذا التفكير الذكوري الذي تحدثنا عنه، كل الأعين على فاطمة الزهراء المنصوري. فاطمة الزهراء المنصوري يجب أن تكون في مستوى التحدي من أجل يعني اسمها وتاريخها السياسي، ولكن كذلك من أجل مستقبل النساء السياسي، لأن نجاح فاطمة الزهراء المنصوري بالضرورة سيفتح الباب نحو ربما لما لا حكومة مشكلة من أغلبية نسائية أو برلمان مشكل من أغلبية نسائية، لأن حتى الآن يعني عقود وعقود طويلة من الحكم الرجالي وتحكم الرجال في دوائر السلطة، ويعني ولازالت تحديات كبيرة. دعنا نجرب هذه المرة.
1: المحلل السياسي المغربي الأستاذ محمود عباب، كنت ضيفا كريما علينا في نبض أفريقيا، شكرا جزيلا لحضرتك. حقق منتخب مصر انتصاره الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بالفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت في جوبا ضمن الجولة الثانية من التصفيات. الانتصار بخماسية هو الأكبر لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد الفوز على السعودية برباعية نظيفة في مباراة ودية، وبالنتيجة ذاتها على جيبوتي في تصفيات كأس العالم. سجل أهداف الفراعنة مصطفى عبد الرؤوف زيكو، وسجل عمر مرموش هدفين وإبراهيم عادل، واختتم حمزة عبد الكريم أهداف المنتخب المصري ليضع أول بصمة مع أول أهدافه مع المنتخب الأول. منتخب مصر رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية مؤقتا بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام أنغولا، فيما يملك منتخب ملاوي 3 نقاط وأنغولا نقطة واحدة، ويجمعهما لقاء يوم 6 أكتوبر ضمن الجولة ذاتها. ويتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط بعد خسارتين أمام ملاوي ومصر. من القاهرة ينضم إلينا الناقد الرياضي أحمد الخولي. أهلا بك أحمد، وبداية، هل كشفت خماسية جنوب السودان عن منتخب قادر على التسجيل وتحقيق الفوز حتى في غياب محمد صلاح، أم أن قوة المنافس تجعل من المبكر البناء على هذه النتيجة؟
3: هو طبعا مؤكد منتخب مصر بالفوز الكبير الحقيقة على جنوب السودان أكد أنه هو قادر على أنه يصنع نتيجة إيجابية حتى في ظل الغيابات العديدة اللي هي على رأسها محمد صلاح. احنا طبعا عندنا غيابات اكتر من محمد صلاح، احنا عندنا محمد عبد المنعم تخلف عن المباراه بسبب موضوع الكابتن، عندنا برضو ياسر ابراهيم واحد من يعني الخط الدفاع اللي هو يعتبر اساسي كان غايب عن المباراه، لكن طبعا احنا شفنا حماس وشفنا روح، وهو ده سر قوه منتخب مصر، ان هو قادر دايما على ان هو في اصعب المواقف والظروف يقدر يحقق نتيجة إيجابية، وده اللي تحقق بالفعل. من امبارح كانت احنا شفنا تصريح لإمام عاشور قال ان غير 3 جزم يعني 3 أحذية رياضية هو اتقطعوا منه، بسبب ان طبعا درجة الحرارة امبارح كانت عالية جدا، اصلا كانت 38 درجة مئوية، بيلعبوا في رطوبة عالية وملعب كرتان هو اوريدي بيطلع درجة حرارة بجانب درجة حرارة الجو، فكانت الظروف صعبة طبعا، والملابسات اللي حوالين والظروف والأجواء اللي كانت حوالين المعسكر بتاع المنتخب ده بالذات، طبعا كلنا عارفين الخلفيات بتاعت ان الماتش كان ظروفه صعبة جدا، فبالتالي طبعا منتخب مصر نجح ان هو حقق نتيجة، وانا شايف ان منتخب مصر يقدر من غير محمد صلاح الصراحة يحقق نتائج إيجابية.
1: حمزة عبد الكريم سجل هدفه الدولي الأول في سن 18 عاما، إلى أي مدى يمكن أن يصبح مهاجم برشلونة أحد أبرز الوجوه الجديدة في المنتخب خلال المرحلة المقبلة؟ وهل نحن أمام بداية جيل جديد في هجوم المنتخب؟ ومن هم أبرز العناصر القادرة على تشكيل الخط الهجومي للفراعنة خلال السنوات المقبلة؟
3: بالتأكيد طبعا حمزة تسجيله هدف امبارح دي الافتتاحية اللي كان هو بينتظرها، عشان كده كان فرحان فرحة عارمة بعد تسجيله هذا الهدف. في حاجة أنا لازم عايز أأكد عليها، إن أهداف وأداء وتألق حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر بيدعم دايما موقفه في برشلونة، وإحنا خلينا نفتكر دايما إن مجرد تواجده في قائمة منتخب مصر في كأس العالم صنع فارق معاه في برشلونة، فبالتالي هو كل ما هيبقى عنده فرصة ان هو يتألق وان هو يسجل اهداف مع منتخب مصر ده هيفرق جامد جدا جدا جدا، وبالتأكيد ده برضو بيدلل على اللي انت بتقوله، ان احنا في طريقنا ان هو صناعة جيل جديد، وهو حسام حسن على فكرة اصلا شغال على الكلام ده من فترة، ان هو بيعمل احلال وتجديد في منتخب مصر، بدليل اعتماده على مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي، بدليل اعتماده على زيكو كوجه جديد واثبت نجاحه، بدليل اعتماده على حمزة عبد الكريم، ممكن اقطاي عبد الله عنده فرصه لان حسام اصلا يعني مقتنع بيه هيديله الفرصه ان هو يبقى موجود، خاصه بعد ان هو انتقاله للنادي الاهلي هيبقى فيه بدائل عديده، يعني انا شايف كمان ان هو توظيف زيكو نفسه في حته المهاجم سواء هو او عمر مرموش او صلاح حتى لما بيبقى موجود، ده دليل على اللي احنا رايحين في الحته دي، وان هو التوظيف هيبقى لحمزه عبد الكريم وزيكو، واقطاي انا شايف هيبقى عنده فرصه، ولو في حد ظهر تاني من ضمن من خلال الدوري المصري اكيد حسام هيديله الفرصه، واحنا بنقول انا عارف اللي انت بتقوله ده، ان هو اصلا شغال من فتره على موضوع الاحلال والتجديد، لان هو باصص ان هو رايح ل 2030 وكاس العالم اللي جاي فهو بي بي يعني شغال من قبل ما حتى احنا يعني من كاس العالم اللي فات على الموضوع ده وطالع بيه تصاعديا هيفضل يعني طالع بالموضوع الاعمار ده يقلله. وعشان كده انا متاكد ان احنا المرحله الجايه هنشوف لعيبه ممكن كتير تاخد فرص مع منتخب مصر.
1: هل مشاركه حمزه الى جانب لاعبين مثل ابراهيم عادل ومرموش تعكس وجود قاعده هجوميه جديده تسمح للمنتخب بتقليل اعتماده على جيل النجوم الحالي؟
3: انا عايز اقول لك ان تريزيجيه، لا تريزيجيه حسام حسن بيحب تريزيجيه، محمد صلاح اكيد مؤثر، يعني اكيد ان هو ليه دور كبير جدا ومؤثر في منتخب مصر، لكن هو حسام دايما العقبة قدامه في التعامل مع محمد صلاح ان محمد صلاح ليه شروط معينة عايز يبقى من خلالها متواجد في منتخب مصر. الشروط دي واضح ان حسام حسن مش متقبلها، هي حصلت مع كل المدربين الفنيين اللي مسكوا منتخب مصر، لكن حسام مش هيتقبل ده. فبالتالي هو اوريدي يعني حسام انا من وجهة نظري الشخصية طول ما هيلاقي حد هيديله الفرصة على حساب مثلا اي حد كمان، يعني مش لازم صلاح بس، يعني بس صلاح طبعا في المرمى، واحنا بدليل ان هو في ماتش انجولا غيره في دقيقه 60، وده تغيير طبعا حتى هو زعل صلاح وعمل ضجه كبيره جدا، خصوصا المباراه انتهت في الاخر بالتعادل السلبي، فحتى ده تم تحميل حسام ان انت خرجت لي صلاح من دقيقه 60. بس انا عندي يقين ان قناعات حسام حسن الفنيه ان صلاح مش اللي هو ايه، مش النجم اللي انا ممكن اعتمد عليه فنيا 90 دقيقه او في كل الظروف، لا انا ممكن ادي في لاعبين تانيين فرص ويبقوا ليهم فايده فنيه، دي قناعته هو. انا عن نفسي انا ممكن يبقى لي وجهه نظر مختلفه. فبالتالي هو طبعا زي ما انت بتقول ابراهيم عادل، عمر مرموش، حمزه عبد الكريم، ممكن اقطاعي عبد الله يخش معاهم، زيكو، كل دي هتبقى حلول هجوميه هيعتمد عليها حسام حسن.
1: صلاح غاب عن مواجهة جنوب السودان والمنتخب نجح في تسجيل 5 أهداف، هل يمكن اعتبار المباراة مؤشرا على أن المنتخب المصري أصبح يملك حلولا هجومية خارج منظومة صلاح؟ وهل يدعم ما أشرت إليه أنت بنية حسام تقليص دور صلاح مع المنتخب؟
3: طبعا مؤكد حسام حسن هيستغل الفرصة اللي جات له بالفوز الكبير والوفرة التهديفية اللي حصلت في أنه هو يدعم وجهة نظره دي. وانا عايز اشير ان هو بعد المؤتمر الصحفي قال كلمة انا اعتقد من وجهة نظري الشخصية هو بيوجهها لمحمد صلاح، لما قال انا مش ببرر ولا افضي حاجة، بس احنا ما ينفعش بلد فيها 120 مليون ما يبقاش فيها لعيبة تقدر تمثل اي حد ممكن يمثل منتخب مصر، ومفيش والمنتخب مش هيقف على لاعب. اعتقد ان كل الكلام ده بيدي يعني مؤشر بشكل غير مباشر على ان انا عادي انا ممكن يغيب عني اي حد بما فيهم محمد صلاح، بس انا الاقي الحلول القادرة على ان هي تفيد المنتخب وتخلينا نحقق الاهداف الموضوعة لي سواء على المستوى الافريقي او حتى قدام على المستوى العالمي. وانا خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجة، هو حسام حسن عنده وجهة نظر منطقية بالفعل، لان اصلا احنا رايحين هو دلوقتي شغال على 2030، 2030 دي هو صراحة يبقى عنده كم سنة وقتها، فبالتالي هو كده اوريدي محتاج ياخد الخطوة دي. بس طبعا هي المفروض تتم في اجراءات معينة، لان محمد صلاح رمز وقدوة كبيرة، احنا شايفين طبعا ازاي المنتخبات العالمية بتحتفي بنجومها ومحمد صلاح نجم عالمي، هو مش نجم محلي لنا احنا بس، ده هو نجم على مستوى العالم، فلازم احنا نقدره ونديله اعتباره ووجوده. على فكرة هو وجوده مؤثر جدا وبيعمل دعم نفسي ومعنوي كبير جدا للعيبة، لان لعيبة منتخب مصر بتعشق محمد صلاح. فاتمنى ان الموضوع يتم التعامل معايا بشكل يعني يبقى فيه اريحيه بالنسبه لحسام حسن او بالنسبه لصلاح، وفي نفس الوقت يعني اتمنى ان محمد صلاح يتفهم طبيعه الظروف دي ويتنازل عن فكره ان هو محتاج دايما معامله خاصه. خلاص الكلام ده انتهى، يعني احنا انا اعتقد ان سر نجاح ميسي نفسه وتفوقه على رونالدو هو الصفات الشخصيه اللي جواه، اللي هي ان هو ما عندوش نفس الحساسيات تجاه كل الموقف اللي بتحصل معاه دايما. احنا شفنا رونالدو في الماتش اللي هو قعد فيه احتياطي مع ماتش البرتغال كان ضده تعليق سلبيه جدا، مع ان هو اصلا فريقه بيكسب وبحقق نتيجه كبيره وحلوه، لكن هو كان دايما التارجت بتاعه النجاحات الشخصيه والالقاب الشخصيه والارقام الشخصيه، فده كان طبعا ليه تاثير سلبي عليه وعلى المنتخب، او خلى حتى اللعيبه بتاعت البرتغال نفسها يبقى بعد كده تعمل يعني ما تتعاملش معاه بنفس القدر على ان هو اسطوره ورمز كبير، عكس منتخب الارجنتين. احنا بنشوف لعيبه الارجنتين في كاس العالم اللي هم حققوه كانوا بيقولوا احنا حققنا كاس العالم عشان خاطر ميسي. يعني هو اللعيبة مقتنعة ان هو قدوة ورمز لدرجة ان هم لعبوا من اجله. فاحنا طبعا وصلاح فعلا كده، يعني انا ما بقولش كده معنى ان انا بعيد في صلاح او بقلل منه او بقول ان هو اناني، لا، بس هو لازم يتنازل عن الحساسيات اللي هي بيخلقها ان هو حتة يتغير، ان هو حتة ان هو لازم يبقى فيه معاملة خاصة ليه دايما. اعتقد ان ده هيبقى مفيد لي ومفيد لمنتخب مصر ومفيد لحسام حسن.
1: اخيرا خولي، عمر مرموش سجل هدفين بعد غياب طويل عن التسجيل مع المنتخب ومع مانشستر سيتي وتوتنهام كذلك. هل يمكن أن يكون مرموش هو اللاعب الذي يحمل جزءا أكبر من العبء الهجومي في مرحلة ما بعد محمد صلاح ويصبح هو قائدا لهذا الجيل؟
3: طبعا ده بدون أدنى شك. مرموش احنا بنتكلم عن لاعب أصلا مصنف عالميا، واحد كان مهاجم مانشستر، وطبعا هو طبعا انتقاله لتوتنهام الصراحة بالنسبة لي كانت صدمة، لان انا شايف ان مسيرته مع مانشستر سيتي كانت كويسه، بس لعله خير، لان احنا طبعا شايفين الازمه الكبيره جدا اللي بيمر بيها مانشستر، واحتمال طبعا ان هو يتم تطبيق عليه قوانين ولوائح ان يشوفوا فجاه ان هو خلاص ما بقاش موجود على الساحه. فانا اعتقد ان هو مرموش قدامه فرصه مع منتخب مصر، من خلالها كمان يقدر يدعم موقفه في توتنهام. مرموش من ساعه ما راح توتنهام احنا ما شفناش ليه اي تاثير او اي اهداف، لكن وطبعا بقاله فترة مع المنتخب، انكسار الكلام ده بالهدفين اللي سجلهم أمس مع منتخب مصر في شباك جنوب السودان، طبعا دول هيصنعوا الفارق معاه جدا نفسيا ومعنويا، هيدعموه في موقفه مع نادي، بيدلل على ان هو لاعب زي ما انت بتقول كده قادر على ان هو يكون قائد الجيل الجديد اللي بيصنعه حسام حسن لمرحلة 20-30. ومرموش لازم يكون عنده مستوى المسؤولية، واعتقد ان التذبذب والتراجع اللي في مستواه كان حاجه نسبيه طبعا بسبب الظروف اللي كلنا عارفينها. هو تزوج حديثا واكيد كان يعني ممكن ما كانش تركيزه 100%، فبالتالي هو هيبدا يرجع لمستواه وننتظر منه الكثير. طبعا قدام احنا داخلين على مواجهه وديه هتبقى مهمه جدا قدام منتخب جنوب افريقيا، مواجهه انا اعتقد ان هي اصلا هي وديه لكن هتاخد شبه الطابع الرسمي، لان في 2 مدربين عندهم ثقافه كبيره جدا تتسم بالفوز وطابع التحدي، سواء حسام حسن او بيتسو موسيماني. في اصلا صراع كده بين منتخب مصر وجنوب افريقيا قاريا، فبالتالي هيبقى في عند اللاعبين الدوافع والحوافز ان هم يثبتوا نفسهم، خاصه ان لعيبه النادي الاهلي موجوده ولعيبه سان داونز موجوده، وكده كده الصراع ده على مستوى الانديه غير على مستوى المنتخبات موجود. فبالتالي احنا ننتظر من مرموش ان هو طبعا يثبت جدارته زي ما اثبتها قدام جنوب السودان، يثبتها قدام جنوب افريقيا، وتبقى بدايه انطلاقه كبيره لي من خلالها باذن الله يتالق مع توتنهام، ويبقى ده يعني ايقونه الجيل اللي هو باذن الله هيتم اعداده للكاس العالم اللي جاي 2030.
1: الناقد الرياضي احمد الخولي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهره، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه جولة جديدة من أخبار أفريقيا. أفاد المستشار الإعلامي لسفارة إريتريا في القاهرة حبيب محمد عثمان بأن بلاده لا تستبعد حربا مع إثيوبيا. وعن اتهامات إثيوبيا لإريتريا بزعزعة استقرارها، قال عثمان إن ما تقوله أديس أبابا حاليا ادعاءات غير مقبولة، لأن إريتريا لم تعلن أنها تريد أن تغزو إثيوبيا. أعلن الرئيس المخلوع لغينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو من العاصمة الكونغولية برازافيل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 ديسمبر كانون الأول المقبل، وعودته الطوعية إلى البلاد في أكتوبر تشرين الأول بعد نحو 10 أشهر من الإطاحة به في انقلاب عسكري يوم 26 من نوفمبر تشرين الثاني 2025. ودعا الرئيس المخلوع إلى أن تجري عودته في أجواء من الوئام والتسامح والاحترام المتبادل، بعيدا عن السلوكيات التي قد تثير التوترات أو الانقسامات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من نبض أفريقيا، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد،
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: عمل إرهابي جهادي، محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي في طريقها إلى إسرائيل. سلامة الطيران ليست سالمة، وأسراب الطيور تهدد الطائرات. من المقعد الأمامي لسيارة أجرة، مشوار بطعم الشارع اللبناني. آخر جندي أمريكي يغادر العراق، من سيملأ الفراغ الأمني؟

0: طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة المسائية من MTV وMFM. انتهت زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأت مرحلة جديدة في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. فقبل أن يعود الرئيس نواف سلام إلى بيروت، تبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا، وذلك في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عسكرية ولو شارك فيها دبلوماسيون، ولن تواكب في روما أو سواها من عواصم العالم بمفاوضات ذات طابع سياسي. لكن السؤال يبقى، هل السلطة اللبنانية أضحت جاهزة للمفاوضات العسكرية، وخصوصا أن المجتمعين العربي والدولي يطالبانها بخطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد القوى الشرعية؟ ميدانيا، التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر، فالغارات الجوية تواصلت على النبطية، فيما طال القصف المدفعي المتقطع عددا من القرى والبلدات الجنوبية. بالتوازي، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا ينتظر أن تكون عناوينها اجتماعية اقتصادية بامتياز. فارتفاع الأسعار بلغ درجة غير مسبوقة، والناس يئنون تحت وطأة الغلاء، فيما المعالجات الجدية والفاعلة غائبة والرقابة شبه معدومة. لكن قبل تفصيل الملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، البداية من حدث جوي مميز. طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت إلى الهبوط في السعودية بعد صراع عنيف بين طيارين داخل قمرة القيادة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان الحادث إرهابيا أم لا. تقرير نامي الخازن.
1: محاولة اعتداء إرهابي جهادي، بهذه الكلمات وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحادثة على متن رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، كاشفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان ينوي إسقاط الطائرة بمن على متنها. أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاستخدم لغة أكثر حذرا، واصفا ما جرى بأنه حادث أمني بالغ الخطورة، وأفاد بأن أحد الطيارين طعن الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، من دون أن يصف الحادث علنا بأنه عمل إرهابي. واحتجزت السلطات السعودية المشتبه به الذي عرفه مسؤولون إسرائيليون بأنه عمني الجنسية. كانت الرحلة FZ1073 وعلى متنها أكثر من 170 راكبا، قد بثت رمزي الطوارئ 7700 و7500 قرب الحدود الأردنية السعودية بعد هبوط مفاجئ بنحو 14000 قدم، وأرسلت إسرائيل مقاتلات قبل أن تهبط الطائرة بسلام في تبوك. وأثارت الحادثة أيضا تدقيقا في ترتيبات الطيران بين إسرائيل والإمارات، ودعت وزيرة النقل الإسرائيلية إلى تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل في انتظار التحقيق، كما أفاد مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن شركات الطيران المتجهة إلى تل أبيب لا يفترض أن تستخدم طيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات عن وجود مساعد طيار عماني في الرحلة. عملية إعادة الركاب تعقدت بعدما رفضت السعودية طلبا إسرائيليا لإرسال طائرات نقل عسكرية لإجلائهم، لتدفع فلاي دبي بطائرات بديلة إلى تبوك. ووصل الركاب لاحقا إلى مطار بن غوريون بعد ساعات من الحادث الذي أبقاهم عالقين في السعودية. من جهتها فلاي دبي أكدت وقوع عراك داخل قمرة القيادة، مشيرة إلى أن جميع الركاب بخير.
2: لقاء في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن عرض لمجمل زيارة الوفد الرسمي ولقاءاته. الزميل أنطوني مرشا ينضم إلينا من هناك في مقابلة خاصة مع وزير الخارجية يوسف رجي. منتابع معك أنطوني.
3: يعني فعلا اليوم يختتم معالي وزير الخارجية جو رجي جولته بواشنطن، وهنالك كان اللقاء الأبرز بالبيت الأبيض مع مايك نيدم يلي كان في خلوة بينه وبين وزير الخارجية. لذلك قبل مغادرته إلى بيروت، معالي الوزير أهلا وسهلا فيك بنشرة أخبار الأم تي في. اليوم سؤال، ما هو الطرح اللي قدمته اليوم بهذه الزيارة إلى الولايات المتحدة، وشو سمعته أيضا من مطالب للوفد اللبناني من ناحية تنفيذ الإطار؟
4: كانت جولة طويلة ومكثفة وناجحة إلى حد بعيد. بلشنا بنيويورك مع رئيس الحكومة، اجتمعنا بالمسؤولين الكبار بالأمم المتحدة مع عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزارة الخارجية. طرحنا موضوع لبنان، طرحنا الإطار يلي بده ياخد محل اليونيفيل بعد انتهاء مهمته آخر السنة. بعدين جينا على واشنطن، صار في اجتماعات كتير مكثفة مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأهم وزير الخارجية روبيو، وأنا بعدين اجتمعت مبارح مع نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض. كانت محادثات مكملت لك مكثفة ناجحة، كان في تفهم كبير من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية. حسينا أنه بعد في اهتمام، لبنان بعده على جدول أعمال الدولي. طلبنا منه المساعدة لتنفيذ مندرجات الإطار الثلاثي، التفاهم الإطار. طلبنا منه المساعدة لتقوية الجيش اللبناني، وكان الجواب دائما أنه أنتوا بصلب اهتماماتنا، ولكن تنقدر نساعدكم لازم أنتوا تبلشوا تساعدوا حالكم.
3: وهل كان يعني في شيء طلب معين هلأ بهالمرحلة القريبة لازم تكونوا عم بتنفذوا على الأرض من ناحية ما يحصل بالجنوب البايلوت زونز وكل هذا التفصيل؟ هل فاتوا بتفصيل معين؟
4: ما فتنا بالتفاصيل لأن هيدي تركينا للجهات اللي تقنيا مختصة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت لك طلب منا نساعد حالنا تيساعدونا، وفهمناهن شرحناهن شو عم بيصير، انه كل خطوة بدها يكون إلى الظروف المؤاتية.
3: فعلا هذه هي الرسالة من واشنطن عشية مغادرة معالي وزير الخارجية، معي أنا وزميلي ربيع شمعون، على أنه نؤكد أن الإدارة الأمريكية أيضا كانت واضحة للوفد اللبناني أن لا تمديد لليونيفيل، وهنا يبدأ البحث عن موضوع القوة يلي رح تكون موجودة بديل عن اليونيفيل. هذه الرسالة من هنا، عودة لك.
2: شكرا لك أنطوني.
0: عودة المفاوضات عسكريا لا سياسيا، والموعد من 20 إلى 22 تشرين الأول. التفاصيل مع جويس عيقي.
5: جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد من 20 إلى 22 من تشرين الأول المقبل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تبلغه لبنان منذ ساعات من الجانب الأمريكي، فرئيس الجمهورية كثف اتصالاته في الفترة الأخيرة مع الجانب الأمريكي ومع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض من أجل الضغط للمضي في المسار التفاوضي وتحديد موعد للتفاوض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأفلحت جهود الرئيس والسفيرة معوض بتحديد الموعد. وعلمت الام تي في أن جولة المفاوضات هذه التي سيترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ستكون عسكرية بامتياز، وستتناول الشق العسكري والترتيبات الأمنية والميدانية لاستكمال تثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. هذا وسيطالب لبنان مجددا بطبيعة الحال بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ووقف الحرب على لبنان، في وقت تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في عندما نسأل عن النتائج المتوقعة من المفاوضات إن ذلك يتوقف على حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل للجم أعمالها العدائية ولمحاولة انتزاع خطوة جديدة منها في موضوع المناطق التجريبية، علما أن آلية التحقق أيضا التي لا تزال عالقة بفعل الفيتوين الأمريكي والإسرائيلي على فرنسا وتسليمها الموضوع هي أيضا في يد الأمريكيين بحسب المصادر التي تؤكد أن صيغة آلية التحقق المقبولة يتوقع أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ليناقشها بدوره ويرفضها أو يقبلها. في النهاية هذه مفاوضات عسكرية فقط، ويبقى الأهم استئناف المفاوضات السياسية، لأن أي خطوات عسكرية تحتاج غطاء سياسيا.
2: الميدان الجنوبي جرح عسكري في الجيش اللبناني وثلاثة مدنيين في منطقة النبطي الفوأة على إثر انفجار جسم مشبوه أثناء مواكبة الجيش للأهالي للتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. هذا وطوال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات لخيام وبيت يحون وبرعشيت وعيت الجبل بالتزامن مع سماع دوي تفجير في بلدة حولة، فيما نفذ تفجيرات في المنصورة ومجد الزون وغارت مسيرات على الجرمق والعيشية.
0: في زوطر الغربية الام تي في واكبت تسليم البيوت الجاهزة للعائلات التي تضررت منازلها. تقرير ميريلا أبو خليل.
6: يجي أي إنسان يقول بدي أسكن فين، كيف بدي أسكن؟
7: هذه هي ردة فعل البعض على البيوت الجاهزة التي بدأت بالوصول إلى زوطر الغربية بعد نحو شهرين من انتشار الجيش اللبناني فيها لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي تضررت منازلها. شكاوى من غياب التجهيزات الصحية، عدم توافر الكهرباء وحتى خزانات المياه.
6: إذا بتشوف الدنيا شوي بصيروا فرن، وين المكيف اللي عندك؟ أقل شيء مروحة، إذا بدك تحط مروحة وين الكهرباء؟ وين الطاقة؟ وين الجوار الصحية؟ هي أنا عم نبحث جوار صحية على حسابنا. بدو صبطون إجان البلد كله، بدو خينة مشان تمنع الشتاء.
7: تشير التقديرات إلى أن 85% من منازل زوطر الغربية دمرت كليا، فيما تضرر 15% منها جزئيا. مجلس الجنوب بدأ بتسليم الدفعة الأولى من هذه الوحدات، والحج زينب تنتظر دورها.
8: البيت كله رايح، بيجي على الساحة لحتى يدبروني يشوفوا لي مولي هالدمل وهالزبالة ليجيبوا لنا بيت بلاستيك، بقولوا بدهم يعطوا في البيت براد وهيك شيء يعني تعوز فيه.
7: 100 عائلة من أصل 500 عادت إلى زوطر الغربية وتمكنت من الاستقرار رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
9: عدد البيوت اللي وصلت لعنا على زوطر الغربية 18. طبعا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله عدد منيح بيجينا بإذن الله. من هون لحوالي الشهر بكون سكرنا تقريبا لمعظم الناس اللي دمرت بيوتها بزوطة الغربية.
7: بين بيوت دمرتها الحرب وعائلات تحاول العودة إلى ما تبقى من حياتها، تبقى البيوت الجاهزة حلا مؤقتا، فيما تحتاج زوطة الغربية كغيرها من قرى الجنوب إلى أمن واستقرار يتيحان العودة بعدما خلفته الحرب من دمار.
2: مطار رفيق الحريري الدولي يعمل رغم الصعاب والحروب والأزمات، ولكن الخطر بات جديا والطائرات لم تسلم من أسراب الطيور والكارثة آتية لا محال. تقرير حسن الرفاعي.
10: مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بوابة لبنان إلى العالم وأحد منفذيه الأساسيين. بين دخان الغارات وأقفال الطرقات وانهيار الليرة بقي المطار عصيا، الطائرات لا تهدأ، تحط وتقلع، حاملة معها ملايين الزوار ومليارات الدولارات، حتى بات المطار رمزا لنهضة لبنان. لكن المشهد ليس ورديا، الأمور لا تسير بشكل طبيعي، والكارثة قد تقع في أي لحظة.
11: الوضع أكيد خطر.
12: عم نشهد بمطار بيروت خاصة بالسنين الماضية عدة حوادث. في شيء عم بيكون بهيكل الطائرة، في شيء عم بيكون بالأنجنز، وأمرار عنا شيء أخطر كمان هي على بوز الطيارة محل ما عندك السنسرز. عم بتصير عنا الحوادث بالحالة الإقلاع يلي عم تضطر بكتير أوقات الطائرات ترجع على مطار بيروت لحتى تنزل وما فيها تكمل مسارها لين عملها التصليحات اللازمة، وأمرار محلات الهبوط عم يصير في حوادث وعم نضطر نحن نوقف الطيارة حتى نعملها التصليحات. نحن عم نرفع الصوت حتى ما نوصل لمحل يصير في عنا حادثة وهالحادثة تؤدي لسقوط الطيارة.
10: الجبهة العسكرية التي فتحت منذ بضع سنوات لقتل الطيور لم تجدي نفعا، عشرات الطائرات تصطدم بالطيور شهريا. هذه الصور الصادمة ليست بسبب قذائف أو صواريخ، بل بسبب الطيور التي تملك القدرة على إحداث هكذا أضرار.
13: المطار بيجي عليه 7 ملايين زائر سنويا، نحن عندنا 70,000 طن كارغو بيجوا من المطار. أهم شيء كمان إنه نحن دولة دائما فيها أزمات اقتصادية وأمنية، ما بنقدر نقاطع، نحن ما بنقدر نقطع عن محيطنا وعن بعدنا، والمطار هو المدخل تبعه. برجع بقول هذا خط أحمر.
10: أما أسباب تكاثر الطيور حول المطار فباتت معلومة.
14: بلشنا من سنة كان لها علاقة بالريحة الكريهة، ومن هون بلشنا نشوف أسباب الريحة، بعدين بيّن معنا موضوع الطيور اللي كمان بيجي من وراء الريحة. في كيف إذا اليوم عنا اللي عنا إياه بلبنان من بعد السنين من سوء الإدارة وما اتخذ قرارات، يعني عنا اليوم مزارع ومسالخ وكشاشين حمام ومياه نهر الغدير، كتير اتفاقيات العلاقة بسلامة الطيران وبالمطارات، وإذا بكل مطارات العالم ممنوع يكون في شيء حول المطار على راديوس تقريبا 8 كيلومتر إذا مش أكتر، هي مسألة وقت، ممنوع يكونوا موجودين هناك.
10: نعم، هناك من خلق البيئة المثالية لجذب الطيور عبر تأمين الغذاء لها، والحل تطبيق قرارات الحكومة والاتفاقات الدولية، وإلا الكارثة الكبرى قريبة.
0: خلف المقود تعايش مع هموم الشارع اللبناني ومشوار مليء بمتاعب مهنة سائقي سيارات الأجرة. تقرير مجدلين اللحم.
15: تاكسي؟ ما بده تاكسي. لوين مشوارنا؟
16: عبيروت.
15: عبيروت يعني. على أساس في مظاهرة دعوا إلى نقابة السائقين. فكرة أنه مبارح طلع في تقرير من رئيس النقابة أنه حققنا مطالبنا وأخذنا البرنية.
16: أنتوا أخذتوا البرنية؟
15: أنا شخصيا لا. بنزين صار شريك التلتين وأكثر مصروف بس للبنزين. بعد عندك وين قطع السيارات؟ قطع السيارات عم تحقق دوبل.
17: تفضل.
15: تفضل يا قلبي. على الطريق في كتير سيارات غير قانونية. هيدي وحدة المطالب، نمر المزورة مع باقي الطرقات. تاني مطلب اللي هو تخفيض خاص بسائقين التاكسي لتسعيرة البنزين. وأصلاً عالمياً عم ينزل البنزين، نحن عنا عم يطلع. نزلوه 1000.
16: 1000؟
15: اه. وعملوا عرس هول شفرية الباصات، ما هول مافيا كمان. صار مشاكل كتير قبل عليهم، بيكسروا على بعض على الطريق، تخانقوا على الركاب، بيكسر على السيارة اللي قدام منه، انت بدك تزيحي غصبا عني، يعني هو ما شايفك اصلا. انا هيك طلع ولا كأنه حدا موجود. اكبر مشكلة بتواجهنا بالطريق هي الجور، تنزل السيارة بالجورة بتطلع ناقصة قطعة، او اقل ما يمكن بيطلع مخزوق الدولاب، والدولاب حقه دكة. أمن كسائق تاكسي هاي لحالة شغلة، يعني اللي عم بيصير التشليح اللي عم بيصير هذه مشكلة كبيرة، يعني بيطلع معك حدا بالسيارة على أساس هو راكب كان من عبر شركة ولا كان وقفتيه على الطريق، بحط الفرد براسك. هي الخبرية كلها حقها مشوار مع شوفير تاكسي وبتعرفي كل مشاكلنا.
0: بعد الإعلان انسحاب أمريكي من العراق
2: وأداء القضاة يرتفع.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود مع انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق. أما السؤال الأخطر فيبدأ في الأول من تشرين الأول، من يملأ الفراغ؟ تقرير رنا نمر.
1: 30 من أيلول آخر جندي أمريكي يغادر العراق، لكن بالنسبة إلى بغداد الاختبار الحقيقي يبدأ في اليوم التالي. فهل يتكرر سيناريو 2011 حينها انسحبت القوات الأمريكية وبعد أقل من 3

0: تمركزه إقليميا بينها في الأردن.
1: الاختبار باليوم التالي، هل ستتمكن القوات العراقية منفردة في تولي مهام الأمن، خصوصا أن التدريب والتجهيز هو أمريكي بحت للقوات العراقية، وخصوصا أن هناك لا تزال في خلايا لداعش نائمة.
0: لكن داعش ليس الاختبار الوحيد، فمنظومات دفاع جوي أمريكية تغادر كردستان بعد أكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والمسيرات على الإقليم منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أما الاختبار الأخطر فهو السلاح داخل العراق، فخروج القوات الأجنبية يسقط ذريعة بقائه، لكن فصائل بينها كتائب حزب الله والنجباء لا تزال ترفض نزعه. انسحاب تحتفل به بغداد بوصفه اكتمالا للسيادة، لكن امتحان السيادة الحقيقي يبدأ بعده. هل الفراغ الذي تتركه واشنطن سيفتح الباب أمام نفوذ إيراني أوسع وسلاح فصائل أقوى؟
2: في بعبدة شدد الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مزارعي التفاح في تنورين على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي، مؤكدا أن الاتصالات مع الدول العربية مستمرة لتسهيل تصريف التفاح اللبناني.
3: النائب جبران باسيل من مجلس النواب إلى الحكومة، ماذا قلتم وماذا فعلتم؟ والحكم مسؤولية لا شعبوية.
4: من ساحة النجمة رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سقف المعارضة في وجه الحكومة، واضعا أداءها تحت المجهر. ماذا قلتم وماذا فعلتم؟ جردت حساب أعلنها مرصد الحكومة الذي أنشأه التيار الوطني الحر لمراقبة عمل الحكومة ومساءلتها، والذي بعد 19 شهرا رصد 64 مخالفة للبيان الوزاري.
5: أول شيء شو قلته بقضية المرفأ وشو عملته غير أنه شوهته الحقيقة بتسريبات مسيسة واستنسابية عن تحقيق طال انتظاره. اثنين، شو قلته بالكهرباء وشو عملته غير انه افرغتوا جنوب الجيوب اللبنانيين حطيتوهم تحت مزاج اصحاب المولدات، لانه قررتوا بكل بساطة الموضوع مش اكتر من هيك، انكم تطفوا معامل شغالة.
4: سياسيا انتقل باسيل إلى ملف السيادة منتقدا ما وصفه بتنازلات في صيغة الإطار، كما دعا الحكومة في ملف السلاح إلى وقف الرهان على الخارج.
5: كملوا المفاوضات حتى السلام، ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضات. شو عملتوا بحصرية السلاح؟ بتتكلوا على دولة أجنبية عدوة إن هي تنفذوا عنكم.
4: باسيل قام بجردة حساب شملت الملفات الحياتية والسياسية، معتبرا أن الحكم لا يكون بالكلام والوعود بل بالخطط والمشاريع.
2: قضائيا، أرقام جديدة عن أداء القضاء ورقمنة وتفعيل لمعهد الدروس القضائية، حصيلة عرضها وزير العدل الذي تطرق أيضا إلى ملف السلاح، مؤكدا أن حصره بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل. تقرير جوزيان الحاج موسى.
6: من السياسة والسيادة إلى القضاء وأرقامه، وزير العدل يضع حصرية السلاح بيد الدولة في صلب مشروع بناء الدولة، ويؤكد أن التأجيل لم يعد خيارا بعدما دفعت أجيال من اللبنانيين أثمان الحروب وعدم الاستقرار.
7: هذا القرار اتخذ والقرار محسوم، موضوع أكيد بالمنطق أنه يتم التسليم بأقل ضرر ممكن، ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار. وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح.
6: الوزير أعلن أن إنتاجية العمل القضائي ارتفعت بعد التشكيلات القضائية بنسب تراوحت بحسب القطاعات بين 50 و400%، وبمعدل يقارب 200%، مشيرا إلى معالجة جزء من تراكم الملفات في عدد من المناطق.
7: اللي كان يعرفها اللبناني بالزمانات، تم استبعادها كليا في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية.
6: رقمنة العدالة أيضا على جدول الأعمال، مشروع لرقمنة السجلات التجارية في لبنان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، بالتوازي مع العمل على حماية البيانات الشخصية فيما أعيد تفعيل معهد الدروس القضائية وتحديث برامجه وتدريب

0: قضاة في لبنان والخارج، ملفات أسرع وأحكام من دون تأخير وقضاء قادر على المحاسبة من دون استثناء.
1: التعاون اللبناني السوري يمتد إلى السياحة، ووزيرة السياحة لورا الخازن في دمشق في خطوة تتخطى أهدافها تبادل الخبرات الفندقية. التفاصيل في هذا التقرير.
2: لقاء مثمر جمع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود مع نظيرها الوزير مازن الصلحاني في دمشق، حيث كان بحث في سبل التعاون السياحي وفي تعديل شروط دخول السوريين إلى لبنان وفق معايير محددة هدفها تسهيل تنشيط السياحة. يقابلها تعديلات يعمل عليها الجانب السوري لتتوافق مع الإجراءات اللبنانية.
3: للسواح يلي بيجوا، خاصة يلي بيجوا من بعيد، كتير مهم أنه يقدروا يزوروا البلدين، وهدفنا هو أنه نسهل للمواطنين السوريين واللبنانيين السفر، الزيارة، السياحة بين البلدين. هيدي أول خطوة، مثل لقاء تمهيدي لنرجع نعمل عدة لقاءات مع كل القطاع السياحي ونبحث عن كل المجالات تنشوف كيف نتعاون سوا للسياحة وللاستثمار.
4: بحثنا بكثير من النقاط، وأهمها هي تسهيل العبور بين الشعبين الشقيقين على المعابر الحدودية. طبعا نقاط كثير مهمة بنقل النوها والهوسبيتاليتي اللي معروفة بلبنان ومشهورين فيها. عم نتبادل الخبرات، في عنا كثير مطاعم عم ندعيهم ليجوا يفتحوا بسوريا. بدنا هي الخبرات تبع الفرنشايزنج تنتقل للمطاعم السورية كمان تروح على لبنان. توجيه واضح من حكومة البلدين، من القيادة، لحتى نحن نزلل كل العقبات أمام الشعبين لحتى يرجعوا ينسجموا مثل ما كان سابقا من زمان.
2: كما كانت جولة للوزيرة في باب شرقي دمشق، رافقها فيها الوزير صلحاني والسفير اللبناني في سوريا قبل أن تتجه نحو منتدى سوريا للسفر 2026 في يومه الأخير. رسالة واضحة وجهها وزير السياحة السوري عبر الام تي في، إزالة كل العقبات بين الشعبين السوري واللبناني، وأي خطوة مستقبلية ستأتي في هذا الاتجاه في كل القطاعات. من دمشق، فاتس كيف، ستريدا بعينو، ام تي في.
5: في واشنطن افتتح مركز الجوازات البيومترية للجالية اللبنانية في مقر السفارة بالعاصمة الأمريكية بمشاركة وزير الخارجية يوسف رشجي والسفيرة ندى حميدي معوض، التي تقدمت بباكورة طلبات الحصول على الجواز الجديد ووضعت بصماتها على الآلة الخاصة، ثم باشر الموظفون المعنيون تسلم الطلبات من أفراد الجالية اللبنانية للحصول على الجواز البيومتري الجديد.
1: مركز كليمانسو الطبي بالزهري دعما للتوعية بسرطان الثدي، تقرير ميرالا أبو خليل.
6: اعتمد تشرين الأول شهرا للتوعية بسرطان الثدي، فتتوشح المستشفيات باللون الزهري في رسالة رمزية تذكر بأهمية الوقاية والكشف المبكر. مركز كليمانسو الطبي أضيء باللون الزهري الذي لم يعد مجرد لون، بل بات رمزا عالميا لدعم النساء المصابات والناجيات في خطوة تشدد على أن التشخيص المبكر يمكن أن يصنع فارقا كبيرا في رحلة العلاج.
7: نحن كثير مبسوطين اليوم أن عم نطلع حملة توعية ضد سرطان الثدي بمركز كليمانسو الطبي. مركز كليمانسو معروف بأحدث التقنيات بالعلاج، لكن نحن مركز كثير مهم كمان للتوعية وللوقاية من سرطان الثدي وغير أمراض. شغلة واحدة بتعمليها بالوقاية بتحمي ضد عدة أمراض. أهمية اللون الزهري بشهر سرطان الثدي تيذكر كل مرة أنه كثير مهم أنه تجي وتعمل صورة سنوية للثدي تنلقط الأشياء بكير بستاج بصحوا فيه.
6: في المناسبة شارك عدد من الأطقم الطبية والتمريضية في مركز كليمانسو الطبي دعما لهذه الحملة العالمية في رسالة إلى جميع النساء لإجراء الصور الشعاعية للثدي دوريا والمتابعة مع الطبيب المتخصص.
5: بعد الإعلان ارتفاع التدفق النفطي
1: وروبوت برقصة العراضات.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتباراً من 23 أيلول 2026 للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71-716-888 يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس اسمعون على صوت كل لبنان

0: بحديث لبرنامج حكي اقتصاد عبر MFM، أكد رئيس جمعية الضرائب هشام المكمل أنه يمكن للحكومة إلغاء رسم 300 ألف ليرة عن صفيحة البنزين، حيث أنه البدائل المتوفرة لتأمين الإيرادات المطلوبة بدل من الذهاب مباشرة إلى جيوب المواطنين.
1: أكيد اليوم أستاذ موريس نقدر نلغي هذا الرسم لسببين. السبب الأول أنه حالة زيادة الأسعار بالنفط والطاقة عم تاكل كتير من معاش الموظف، خلينا نقول، أو المستهلك اللبناني. بمعظم دول العالم اليوم خفضوا الضرائب، وتحديدا الضرائب على البنزين والنفط. 70% من الاقتصاد اللبناني او المؤسسات اللبنانيه غير شرعيه، بخايفين من انفجار اجتماعي. طيب قبل الانفجار الاجتماعي في انفجار مؤسسات القطاع الخاص.
0: الإصلاحات المالية وقانون الفجوة المالية كانت محور لقاء رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع المفد الرئاسي الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي. كنعان أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق مع صندوق النقد، بالتوازي مع العمل على صيغة تضمن حقوق المدعين وتساهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. رغم استمرار الحرب والمخاطر في المنطقة، تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، والسعودية تحديدا رفعت صادراتها بشكل كبير خلال أيلول بحسب تقديرات مصرف جي بي مورغان وجولدمان ساكس. لكن هذا لا يعني أنه الوضع أصبح آمنا. المصارف تحذر من أنه عودة السفن لا تعني انتهاء المخاطر، بل تعكس قدرة شركات الطاقة والنقل على العمل رغم استمرار التهديدات. ولهذا ورغم عودة الإمدادات، لا تزال أسعار النفط مرتفعة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آ مستويات قرب 69 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات ولكن بشكل سلبي كالمؤشر السعودي، كما أيضا مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية عالميا واستمرار صدمة أسعار الطاقة. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات أظهرت هدوء الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة، الأمر اللي قد يقلص الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية. ارتفعت أسعار الذهب لكنها تتجه نحو تحقيق خسائر شهرية بنتيجة الضغوط من قوة الدولار وعوائد السندات، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4555 دولار للأونصة، الفضة 60 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت، بعد ما وصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران رغم تحسن تدفقات الخام من شرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1340. إلى العملات المشفرة، حيث تبينت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 84,000، أما الإيثيريوم بحدود 2600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي فيكم.
3: بمشهد غريب جمع بين التكنولوجيا والتراث، ظهرت روبوتات صينية هي وعم بتقدم رقصة العرضة السعودية التقليدية بالرياض. الروبوتات كانوا لابسين أزياء سعودية تقليدية وقدموا الرقصة ضمن فعالية أقيمت بالسفارة الصينية بالسعودية. الفيديو طبعا انتشر بسرعة على مواقع التواصل.

0: بعد أيام من الأمطار القوية اللي شهدتها بانكوك بتايلاند، غمرت الفيضانات شوارع ومناطق سكنية، ولكن فيديو انتشر بشكل واسع ببين شوارع العاصمة مغمورة بالمي ومليانة بالسمك، ليتبين أنه الفيديو انعمل بالذكاء الاصطناعي. يعني المشهد حقيقي من ناحية الفيضانات، ولكن الأسماك بالفيديو منهم حقيقيين. تخيل تكون عم تغرق وفجأة طوق نجاة بيطير لعندك. الصين اختبرت طوق نجاة ذكي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر يحدد طريقه بشكل ذاتي ويطير باتجاه الشخص الموجود بالمي، وبعد ما يوصل بيوقف المراوح بيتحول لطوق ليستعمله الشخص اللي بالمي. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول، وتحديدا مع الفاينل 8 من بطولة وصل المقامة حاليا بلبنان، حيث فاز الحكمة وتأهل لنصف النهائي بعد تألق لافت للعب واشنطن يلي سجل 39 نقطة. حقق الحكمة فوزه الثاني على التوالي بالبطولة على حساب فريق العلا السعودي بنتيجة 95-89 بعد مباراة صعبة. كان نجمة واشنطن يلي سجل 39 نقطة مع 11 ريباوند و3 أسيست. الفريق اللبناني سيطر على معظم اللقاء باستثناء فترة بالربع الثالث، قدر العلا من التقدم فيها 61-60، لكن الحكمة عاد وتقدم بعد عدة سلات من يوسف خياط يلي سجل 28 نقطة بالمباراة مع 7 ريباوند. انجليش سجل 10 نقاط، كريم عز الدين 7، حديديان 6، عزيز 3، وجمال جونز يلي ما كان موفق بالأمسية سجل نقطتين. الحكمة رح يلعب مباراته الثالثة بالمجموعة الثانية أمام فريق العربي، ومهما كانت النتيجة فهو تأهل متصدر لنصف النهائي. بالمجموعة الأولى من بطولة وصل انتهى من وقت قليل اللقاء يلي جمع فريق الكويت مع فريق إنديان ريلويلز بفوز الكويت بنتيجة 106-101 ليتأهل لنصف النهائي نهار السبت لمواجهة الحكمة يلي تصدر المجموعة الثانية. الرياضي رح يلعب الليلة مباشرة بعد الأخبار أمام فريق الاتحاد، وهو كان ضمن تأهله لنصف النهائي، ورح يواجه السبت الفائز من المباراة يلي رح تنلعب بكرة بين العلا وغورغان. مشاهدينا ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
3: أعلن المنتج أنور صادق الصباح وفاة والدته رنا محمد سعيد الزين زوجة المنتج صادق الصباح، وستقام صلاة الجنازة ظهر الخميس في مسجد الخشقجي، حيث سيوارى الجثمان في الثرى بمقابر العائلة في جبانة الشهداء في بيروت. وكتب صادق الصباح عبر حسابه على منصة أكس: كنت خير ابنة لأهلك، وخير زوجة لي، وخير أم لأولادك، وخير جدة لأحفادك، وكنت فنانة مرهفة الإحساس، وكان ذوقك الجميل حاضرا في كل ما صنعت يدك.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية. صالة انتظار، مقعد وأوديشن، ثلاث تفاصيل بسيطة كانوا كافيين يغيروا مسار قصة حب عمرها 7 سنين بتجمع يمنى وعاصي. عم نحكي عن مسرحية بعدك، تأليف وإخراج رالف معتوق، واللي بتشاركوا بطولتها الممثلة يمنى بوحنا. هالعمل اجتماعي رومانسي بالتعاون مع جمعية إمبريس، ورح ينعرض ابتداء من 27 الأول ولآخره على مسرح ديستريكت 7 الصيفي. انعطى الضوء الأخضر رسميا لإنتاج مسلسل كوميدي جديد بيحمل اسم هابي جاك، وبيشهد هالعمل عودة الثنائي العائلي الشهير تشارلي تشين وبيو مارتن تشين للعب دور الأب والابن سوا على الشاشة الصغيرة لأول مرة من أكثر من 10 سنين ضمن مسلسل أنجر مانجمنت. ورح يتكون الموسم الأول من 6 حلقات، ومن المقرر بدء إنتاجه مطلع السنة الجاية، ورح يتصور بحضور جمهور حي وبالاستوديو نفسه اللي تصور فيه مسلسل فريندز. بتستعد النجمة الحائزة على الأوسكار جينيفر لورنس لخوض تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، فأعلن عن انضمام جينيفر رسميا لبطولة فيلم الخيال العلمي The Flood للمخرج زاك كريجر، وحدد موعد طرحه بصالة السينما يوم 11 آب 2028، وبيتولى زاك إخراج الفيلم وتأليفه وإنتاجه، وأشاد بالموهبة الاستثنائية لجينيفر، واعتبر أنه مشاركتها إضافة للشخصية والعمل. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
3: والآن إلى أخبار الطقس.
1: بين التقلبات والانفراجات هيك بكمل هالأسبوع، بتشتي أوقات وبتصحى بأوقات تانية، بس بيرجع الاستقرار تدريجياً نهار السبت. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب أوقات ورطوبة 65%. حرارة بالنهار عم تسجل 27 درجة برماش، 21 ببعقلين و16 درجة ببشري. من عشية أكيد بتوطى الحرارة وبتوصل لل21 درجة بمغدوشة، 16 ببيت الدين و11 درجة بس ببعلبك. السما مغيمة بكرة، الهواء قوي وموج البحر بيوصل للمتر. أما إذا كنتوا على الجبال فانتبهوا من الخطيطة خصوصي بعد الظهر، والحرارة عم تتراوح من 13 وال 18 درجة. ملخص الأربع أيام، الخميس والجمعة في شتاء متفرق خلال النهار، الهواء قوي، الحرارة 27 درجة على الساحل والخطيطة قوية على المرتفعات. السبت والأحد الحرارة بتعلى بالنهار وبتوطى بالليل، بيتحسن الطقس تدريجياً وبينحسن المنخفض كل ما تقدمنا بالوقت. ختام نشرتنا، تصبحوا على خير.
4: شكرا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb
3: وعبر MFM. شكرا متابعة مشاهدينا، الى اللقاء.
4: الى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تصريحات من نسج الخيال منسوبة إلى سلام وروبيو، وتذكير بمطالب سلام في تنفيذ الالتزامات. إصابة عسكري وثلاثة مدنيين في انفجار جسم مشبوه في النبطي الفوأة. الولايات المتحدة تنسحب من العراق، التحالف يختتم عملية العزم الصلب والصدر لبرنامج المدروس لحصر السلاح بيد الدولة. واشنطن تلاحق تمويل الحرس الثوري 15 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن شبكاته المالية.
3: LBCI. وكان لافتا موقفان لكل من الرئيس بري وحزب الله لم يخلوا من التباين. الرئيس بري أبدى ليونة تجاه الرئيس عون والرئيس سلام، فيما سجل حزب الله هجوما عنيفا عليهما من خلال الانتقاد الشديد للتفاوض المباشر، مستخدما أوصافا أقل ما يقال فيها إنها مهينة كالبصم وغيرها. بري يقول لصحيفة الشرق الأوسط إنه على تواصل دائم برئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، على الرغم من أن لديهما أفكارا غير أفكاري. وأضاف: لا أظن أن هناك مشكلة بيننا ما دام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولا من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني، وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق الأسرى، ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي. أما حزب الله فقال: بات واضحا ومؤكدا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأمريكية من إملاءات تصادر سيادة لبنان، وليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم من هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب، وهدفها إذعان واستسلام.
4: الجديد. مساء الخير. غزت إسرائيل الأجواء على جناح فلاي دبي بحادث لم تكتمل صورته إلا في الرواية الإسرائيلية، ومع الفوضى الإعلامية والسيناريوهات المتعددة التي تم التداول بها، فإن اللغز يبقى في الصندوق الأسود حافظ أسرار ما جرى بالفعل في قمرة القيادة. لكن المستوى السياسي ومعه العسكري بكل ما ملكت أيمان إسرائيل من أجهزة خلص إلى نتائج تولى إصدار قرارها الاتهامي وزير الحرب إسرائيل كاتس، فوصف الحادث بالإرهاب الجهادي، واستند إلى ما بين يديه من معلومات ليفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها، وبفضل الركاب الإسرائيليين جرى إجهاضها. لم تأتي حادثة فلاي دبي من فراغ، بل من مقبلات قدمها بالأمس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على طبق من مؤشرات بمحاولة الأعداء تنفيذ هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات. وفي إطلالته على حادثة اليوم وصفها بالأمر الخطير جدا، وأصدر أوامره للمنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، لينضم وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى الجوقة وبمزمور شكر وتسبيح لرب العالم على معجزة الإنقاذ العظيمة بحسب قوله: افتى بمطاردة الأعداء وتدميرهم وعدم التوقف حتى إفنائهم. وذهب بتطرفه إلى أن تركز إسرائيل على النية وليس على النتائج، ومحاسبة المتورط كما لو أنه ارتكب جريمة القتل وتدفيعه الثمن أكان دولة أو تنظيما إرهابيا يقف وراء المنفذ. إلا أن اندفاعة اليمين الحكومي المتطرفة أصابت المعارضة بعسر هضم الرواية. وعلق زعيمها يائير لابيد على الحادثة بقوله: لا شيء يشبه ولو من قريب حادثة الطائرة في الإحاطة الأمنية مع رئيس الوزراء مساء أمس. وكل هذه الجولة التي يقوم بها أبواقهم الآن تثبت فقط ما كان واضحا منذ الأمس، إنهم يحاولون مرة أخرى ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل. إنهم عصابة متهورة. فلاي دبي وفي بيان أكدت وقوع مشادة في قمرة القيادة، ونجح طاقم الطائرة بالهبوط بها في مطار تبوك في السعودية، وأعلنت أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي. استبقت إسرائيل النتائج، فتلقت إيران الرسالة وأرسلت على الموجة نفسها إشارات تحذيرية، وتحدثت وكالة فارس عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطط أمريكية وإسرائيلية لتنفيذ هجمات في المنطقة وإلقاء المسؤولية على طهران بهدف زيادة الضغوط الدولية عليها وحشد موقف دولي ضدها، ومن بينها استهداف طائرة أو مطار وسقوط ضحايا مدنيين ثم توجيه الاتهام إلى إيران. وإلى أن تتضح الصورة على المشهد الاستخباراتي ومعامله التي تفبرك الأحداث والنتائج، خطف العراق نصف الخبر بالإعلان عن انتهاء مهام التحالف الدولي على أراضيه، الأمر الذي وصفته القيادات الرسمية العراقية بالمحطة الهامة للانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على السيادة والشراكات المتوازنة، إن كان بتشكيل لجنة لتنسيق العلاقة الجديدة مع التحالف أم لجهة تبني بغداد مبدأ حسن الجوار ورفض استخدام أراضي العراق منطلقا لأي اعتداء. أما على الجانب الآخر من المشهد، فقد أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، وهو يخضع حاليا للتحليل والتنقيب لاستخراج رد على الرد، ليبقى لبنان خارج المشهد وعلى هامش كل المشاهد بانتظار اكتمال الصورة على منطقة تقف على كف عفريت. فكيف إذا كان من فصيلة نتنياهو؟
5: MTV. طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة المسائية من MTV وMFM. انتهت زيارة الرئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأت مرحلة جديدة في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. فقبل أن يعود الرئيس نواف سلام إلى بيروت، تبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا، وذلك في 20 من الجاري، أي قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بسبعة أيام. المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عسكرية ولو شارك فيها دبلوماسيون، ولن تواكب في روما أو سواها من عواصم العالم بمفاوضات ذات طابع سياسي. لكن السؤال يبقى، هل السلطة اللبنانية أضحت جاهزة للمفاوضات العسكرية، وخصوصا أن المجتمعين العربي والدولي يطالبانها بخطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد القوى الشرعية؟ ميدانيا، التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر، فالغارات الجوية تواصلت على النبطية، فيما طال القصف المدفعي المتقطع عددا من القرى والبلدات الجنوبية. بالتوازي، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا ينتظر أن تكون عناوينها اجتماعية اقتصادية بامتياز. فارتفاع الأسعار بلغ درجة غير مسبوقة، والناس يئنون تحت وطأة الغلاء، فيما المعالجات الجدية والفاعلة غائبة والرقابة شبه معدومة. لكن قبل تفصيل الملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، البداية من حدث جوي مميز. طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت إلى الهبوط في السعودية بعد صراع عنيف بين طيارين داخل قمرة القيادة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان الحادث إرهابيا أم لا.
6: المنار. أهلا بكم. على ضفتي دجلة والفرات ارتفعت سعف نخيل العراقيين عنوان حياة، وعلى ضفاف أنهار الدم التي قدمتها بل قدمها المقاومون ارتفعت عناوين السيادة والكرامة حتى أثمر زرعهم تحريرا من المحتلين. العراق خال من القوات الأمريكية رسميا، هكذا أعلنت دماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل أن يعلنها القادة الأمريكيون مرغمين. وهكذا سيفخر العراقيون مستبشرين، لكنهم غير مشتبهين بأن المسير لا يزال طويلا حتى تفك أذرع الأخطبوط الأمريكي القابضة على خيرات العراق وقراره الاقتصادي وما له من تأثيرات على استقراره وموقعه السياسي. إنها أولى الخطوات وفعل خير لكل دول المنطقة الواقعة بإرادة حكامها أو غصبا عنهم تحت سطوة القواعد العسكرية الأمريكية، ودليل على أن ما كتب بدم الصادقين والأوفياء من فلسطين إلى اليمن والعراق وإيران ولبنان لن تقدر عليه حروب الحقد ولا فتن الأعداء، وستعود المنطقة لأهلها مهما طال الزمن، وهو منطق التاريخ وسنن الحياة. أما الذين يشحذون سيوفهم على صخور الكذب والنفاق وحتى على أجنحة الطائرات فلن تسعفهم أسطورة فلاي دبي اليوم، ولن يستطيعوا أن يخوضوا انتخاباتهم بدماء أهل المنطقة واستقرار أهلها. وقبل أن تستقر حادثة الطائرة الإماراتية المتوجهة من دبي إلى تل أبيب على رواية حقيقية ليس فيها أفلام خيال بنيامين نتنياهو الانتخابية، انتظرته المعارضة الصهيونية على مدرج الطائرة لتحذر من تصرفاته غير المسؤولة التي تغامر بأمن الكيان لمصالحه الشخصية. وإن كان البعض في منطقتنا عند أوهامه الشخصية أو أحقاده التاريخية فعليهم الانتباه وليتعلموا من الحرب الأخيرة، كما نصحهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وليكفوا عن إشعال الحروب، فكما أن استضافة القواعد العسكرية الأمريكية لم تجلب لهم الأمن، فإن استضافة جزار غزة أيضا لن تكون له عواقب حميدة بحسب رضائي. أما الراضون بفقر حالهم السياسي والوطني والمستنجدون بالأمريكي والمتأملون بالإسرائيلي فأقصى مساعيهم اليوم العمل على تصدير التفاح المتكدس لدى المزارعين، فيما زعمهم على طاولات روما التفاوضية كما على موائد واشنطن ونيويورك لم يثمر إلا مزيدا من العدوانية الصهيونية وتوسعة النار والدمار التي لم يسلم منها اليوم دم الجيش اللبناني. أما من سقوا الوطن من أغلى دمهم فقد وقفنا اليوم على العهد عند مرقد السيد الأسمى، أمهات ونساء وعوائل شهداء. أقسمنا مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا لن نقر بشرعية الاحتلال ولن نستسلم للغزاة ولن نقبل بأي مساومة على سيادة الوطن، ولا صفقات صلح ولا وعود حالمة بالتطبيع. ومن مرقد الأمين إلى ميدانه الذي لن يخليه أهل الحق والوفاء كان العهد من المقاومين الشرفاء برسالة عهد للأمينين الشهيدين أنهم على النهج ثابتون ولدمهما حافظون ولثأرهما الكربلائي مطالبون ومعاهدون الشيخ الأمين أنهم طوع أمره ورهن قراره وأمل أهلهم الذي لن يخيب.
7: NBN. أهلا بكم. هل نحن أمام حدث أمني جوي أم عمل إرهابي؟ أم مشهد دونكيشوتي من إنتاج وإخراج إسرائيلي؟ خلفية هذه الأسئلة أن بنيامين نتنياهو ومنذ أيام بدأ بتجهيز المكونات الأساسية لمثل هذا المشهد، والذي يمكن تفكيكه إلى عناصر رئيسية تقوم على الانفصال عن الواقع واستبدال الحقائق الملموسة بخيالات وسيناريوهات قديمة جديدة، ومنها وجود تحذير استخباراتي أمني بشأن هجوم وشيك على الكيان قبل الانتخابات النيابية، الأمر الذي نفته المؤسسة الأمنية معتبرة أن الرواية كانت مدفوعة باعتبارات سياسية معروفة الاتجاه وأيضا معروفة الأهداف ولمن تخدم. العنصر الثاني للمشهد الدونكيشوتي هو صناعة أعداء وهميين واختلاق خصوم لتبرير خوض المعارك المقبلة، وهو ما تمثل بحادثة طائرة ركاب فلاي دبي والتي كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، وكثرة الروايات والمعلومات حولها وحول ما حصل بالفعل على متنها، علما بأن جميع ركابها من الإسرائيليين، وهذا ما دعا بأركان حكومة العدو وعلى رأسهم نتنياهو إلى قطع زيارتهم التي كانت مقررة إلى قطاع غزة. العنصر الثالث والأخير رفض الاعتراف بالهزيمة وتبرير الفشل دائما بالمؤامرات، وهو ما تمثل بنتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم رئيس حزب يشار المعارض غادي أيزنكوت على منافسه نتنياهو، وسط مؤشرات إلى صعوبة حصول أي من المعسكرين على أغلبية برلمانية، مع الإشارة إلى أن المنافسة بين الطرفين لا تتوقف عند صناديق الاقتراع فقط، بل تمتد إلى مقاربة الملفات الأمنية ولا سيما في لبنان. عموما استبدلت الطائرة التي هبطت في تبوك بأخرى ووصلت إلى مطار بن غوريون حيث سيستقبلها نتنياهو الذي كان ووزير حربه قد وصف الحادثة بالخطيرة جدا، علما أن الروايات متضاربة حتى داخل أروقة الكيان. فهل هناك ما يسعى إليه رئيس وزراء الاحتلال قبل شهر واحد على الانتخابات الإسرائيلية؟ في اليوميات الجنوبية إسرائيل تواصل عملياتها واستهدافاتها للقرى والبلدات وعمليات التجريف والحرق والتدمير. داخليا ومع عودة رئيس الحكومة نواف سلام من واشنطن، يلتئم مجلس الوزراء في السراي الحكومي غدا لبحث جدول أعمال عادي يتصدره مرسوم وزارة العمل القاضي بزيادة بدل النقل للعمال والموظفين بعدما وافق عليه مجلس شورى الدولة. تشريعيا اجتماع للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب وإعلان من قبل نائب الرئيس الياس مصعب عن انطلاق قطار مناقشة قانون الانتخاب الجديد بدءا من الأسبوع المقبل.
8: OTV. واقعة فلاي دبي تتصدر المشهد اليوم وتفتح أسئلة تتجاوز الرحلة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل تحويل مسارها. فبين الإعلان عن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة وتأكيد أن الأسباب والدوافع لا تزال قيد التحقيق، سارعت مواقف إسرائيلية إلى توصيف الحادثة بالإرهابية مع إعلان بنيامين نتنياهو الاستعداد لتهديدات إضافية. وفي ضوء هذه المواقف يبرز احتمال توظيف الواقعة في رفع مستوى الاستنفار وتغذية خطاب التصعيد. فهل تبقى تداعياتها ضمن التحقيق وأجراءات أمن الطيران أم يجري تحميلها أبعادا أوسع؟ الجواب رهن الوقائع التي سيكشفها التحقيق وبالقرارات التي قد تبنى عليها، وسط خشية من أن تسبق الحسابات السياسية الحقيقية مرة جديدة. أما لبنان فلا يحتاج إلى حادثة إضافية ليكتشف هشاشة وضعه، فالمشهد السياسي غير مستقر والثقة متآكلة بين المواقف المعلنة والممارسات الفعلية، فيما الملفات الكبرى معلقة والمواطن ينتظر أجوبة عن أمنه وحقوقه ومعيشته. وفي بلد تتدخل فيه الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية، تصبح كلفة التأجيل أكبر من أن تخفى خلف تصريح متفائل أو وعد جديد. في الجنوب الاحتلال الإسرائيلي مستمر وملف حصر السلاح بالدولة يراوح مكانه، وبين أرض لم تتحرر بالكامل وقرار لم يحصر بمؤسسات الدولة، يبقى اللبنانيون أسرى انتظار لا يقدم لهم ضمانة ولا يفتح أمامهم طريقا واضحا للاستقرار.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. إلى بيروت وصل رئيس الحكومة نواف سلام وبحث في اتصالين مع الرئيسين عون وبر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. من مقر السفارة اللبنانية في واشنطن أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، موضحا أن اللبناني بات قادرا على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته في أسرع وقت وأقل كلفة. يتواصل التصعيد في الجنوب، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي حديثة وحريص وبرعشيت. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير لمنازل عدة في بلدة مجدلزون في صور، بالإضافة إلى تفجيرات ضخمة في بلدة حولة. عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عضوي الكونغرس الأمريكي آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة، وتم البحث في السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه. كما تم التطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي اللبنانية. وخلال اللقاء ثمن الأحوط تضحيات العسكريين، مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. كما استقبل هيكل محافظ الجنوب منصور ضو الذي أشاد بالتعاون القائم بين الجيش والأهالي ووقوفه إلى جانبهم في ظل الأوضاع الحالية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. عقب حادثة طائرة فلاي دبي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الركاب عند وصولهم إلى تل أبيب. أكد ولي العهد السعودي دعم بلاده للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي للاعتداءات الحوثية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن آخر القوات الأمريكية غادرت العراق اليوم، قائلا مهمتنا في العراق انتهت بانتصار. أكد رئيس الوزراء البريطاني أن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران في الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، فيما نفى الطهران أي ارتباط بالقضية، وأكدت الشرطة عدم العثور على متفجرات. ختام موجز قدمناه من صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع/ص/ق تاريخ 24/8/2026 والقرار رقم 2454/ع/ص/ق تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ما موقف اتحاد نقابات السائقين العموميين من قرار لجنة المؤشر وما جديد المطالبات؟ رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين بسام طليس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. أداء التمثيل والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحب من خلال فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 PM مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
3: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: في حلقة اليوم، بعد قرابة عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أزمة المياه لا تزال واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها سكان القطاع.
2: يعني اليوم السيارة كانت تيجي كل 3 أيام سيارة، اليوم صارت تيجي لك في الأسبوع سيارة واحدة مية.
1: ماذا يعني للعراقيين انتهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد أكثر من 20 عاما؟
3: نشعر بخيبة أمل عندما نرى القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية على أرض العراق وهي محتلة للعراق.
1: ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا بين النازحين في اليمن.
4: طب وكذا ما في حد ما يدي ولا شيء، بعد يدي علاجات ولا في عندنا مراكز للصحة ولا شيء.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. من غزة، حيث لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خروقات متواصلة رغم مرور نحو عام، نبدأ جولتنا اليوم. ففي الساعات الأخيرة قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب نحو 30 آخرين جراء استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يأتي ذلك فيما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سجل منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. قال إنها خلفت بحسب أرقامه أكثر من 1400 قتيل، محذرا في الوقت نفسه من تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. لمزيد من التفاصيل حول ما يجري في القطاع ينضم إلينا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، لنبدأ من التطورات الميدانية، ما آخر ما لديك من معلومات بشأن القصف الإسرائيلي وحصيلة الضحايا والإصابات؟
5: نعم، أهلا وسهلا بكم. تواصلت عمليات القصف الجوي الإسرائيلي والمدفع بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين في مختلف أرجاء قطاع غزة. كان آخر هذه الغارات قبل قليل في منطقة المواصي غربي خان يونس، والتي تضم آلاف من النازحين والخيام المنتشرة. قتل على الأقل شخص وأصيب 5 آخرين بجراح مختلفة. وأيضا في هذه الأثناء ارتفعت حصيلة قتلى الغارة التي طالت مركبة محلية بدائية في منطقة غرب مدينة غزة إلى 6 قتلى وإصابة قرابة 15 آخرين، يعني قتلوا جميعا في هذه الغارة. والإصابات التي حدثت نقلت إلى مشافي القطاع، مستشفى الشفاء والهلال الأحمر حسب ما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا كان هناك في ساعات الفجر استهداف لشقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، قتلت سيدة وأصيب عدد آخر. نتحدث إجمالا عن 7 قتلى في هذا اليوم وقرابة 50 من المصابين. ومنذ يوم أمس في تواصل للضربات ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 17 قتيلا، ولا تزال الأوضاع على حالها في
1: طيب
5: القطاع.
1: طيب عدنان، بعد نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار، كيف تبدو الأوضاع على الأرض وما هي أبرز التطورات التي يمكن أن ترصدها؟
5: يعني بعد نحو عام أو بعد عام من توقيع هذا الاتفاق، حتى الآن لم يشعر سكان قطاع غزة بتغيير جدي وحقيقي في حياتهم، لا سيما في ظل تواصل القصف. والسكان يقولون أن ما يصفونه بحرب الإبادة لا تزال مستمرة ولم تتوقف، وفي كل يوم يسمع دوي الانفجارات والقصف ويسقط القتلى والجرحى. وتقدم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا داخل لحدود قطاع غزة، كما أن المعابر لا تزال تعمل بالحد الأدنى وفقا للتحكم الإسرائيلي وتحديد أعداد الشاحنات وأنواع المساعدات والمواد التي تدخل إلى القطاع. وأيضا لا يزال قرابة 1.5 مليون يعيشون في خيام بالية ومهترئة لا تقي حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وهناك معاناة كبيرة في كل مناحي الحياة، سواء في القطاع الاقتصادي أو الصحي أو التعليمي أو ما شابه ذلك، وأيضا البنية التحتية والصرف الصحي لا تزال على حالها، ولم تبدأ عملية الإعمار ولم تتغير عمليا ظروف الحياة القاسية حتى هذه الأيام.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وبعد نحو عام على وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن ينهي القتال في غزة، وثق فريق بي بي سي آي للتحقيقات على مدى فصل الصيف أوضاع الأطفال هناك وكيف يتعايشون مع واقعهم. ووفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قتل أكثر من 1400 فلسطيني في هجمات إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهي أرقام يشكك فيها الجيش الإسرائيلي. من بين الناجين رسيل البلعاوي ذات السنوات الست التي لا يستجيب جسدها للمضادات الحيوية المتوفرة. تقرير شريهان الأخرس.
6: كانت رسيل نائمة في خيمتها بمخيم المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة عندما أصيبت بحسب شهود في هجوم إسرائيلي. نقلت رسيل حينها مع أفراد أسرتها على وجه السرعة إلى مستشفى ناصر، بينما قتلت شقيقتها رتيل البالغة من العمر 9 سنوات. لكن إصابات رسيل أدخلتها في معركة أخرى. منذ إدخالها إلى المستشفى خضعت رسيل لأكثر من 20 عملية جراحية لتنظيف جروحها، لكن الالتهابات لا تستجيب للمضادات الحيوية التي تعالج بها.
7: الحل إنه نحاول ننظف كل يوم أو يوم بعد يوم، ننظف الجروحة ونغسلها في العمليات، ونحاول إنه قد ما نقدر نحاول نسيطر على الالتهابات.
6: يقول الأطباء إن نوبات التشنج التي تصيبها ناجمة عن شظية مستقرة في دماغها، وإنهم لا يستطيعون إزالتها في الوقت الراهن. تقول إسرائيل إنها تسمح بدخول الأدوية بما فيها المضادات الحيوية إلى غزة دون قيود، لكن عدداً من المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية في أنحاء غزة أبلغت بي بي سي بوجود نقص حاد في الأدوية الأساسية. وفي مخيمات النزوح دمر أو تضرر جزء كبير من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، كما تنتشر البكتيريا عبر شبكة المياه وتتكاثر الجرذان وغيرها من الآفات، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض. أما بالنسبة للأطفال، لا يزال القصف نفسه يشكل تهديداً مستمراً. في الأول من سبتمبر أيلول نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية خلال عملية قرب مدرسة، قتل خلالها 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان. يقول الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تنفذ عملية برية للقبض على رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس. كانت لارا من بين التلاميذ الذين كان من المفترض أن يذهبوا إلى المدرسة في ذلك اليوم.
8: كان عملوا لك عيد ميلاد بالمدرسة مرتب،
9: باقي يحتفل فيه.
8: بكرة المدرسة بدك تروح عليها؟
9: لا
8: خلص، يوم ويومين وبعد هيك الوضع هدي يعني، والحياة بترجع لطبيعتها
9: إن شاء الله.
6: قتل والد لارا العام الماضي أثناء بحثه عن الطعام.
8: ليش بصيحي؟
9: زهق.
8: من الزهقانة؟
9: حياة.
6: تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن جميع الأطفال في غزة تقريباً بحاجة إلى دعم عاجل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وفي المستشفى لا تزال جروح رسيل لا تلتئم، أما الدمية التي تلعب بها فقد أطلقت عليها اسم شقيقتها رتيل. قال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن لا علم له بالغارة التي أصابت عائلة رسيل. حصلت رسيل ووالدها على إذن بمغادرة غزة لتلقي العلاج، لكن آلاف الأطفال المصابين قد يطول انتظارهم للحصول على الرعاية الطبية الضرورية أو إجلائهم لتلقي العلاج. شريهان الأخرس، بي بي سي نيوز عربي.
1: وبعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال أزمة المياه واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها سكان القطاع، ليس فقط بسبب تراجع جودتها وإنما كذلك بسبب ندرتها وصعوبة الوصول إليها، ما يجعل تأمين الاحتياجات أو الكميات اللازمة من الاحتياجات اليومية معاناة متواصلة للكثير من العائلات. نستمع لعدد من المواطنين يروون معاناتهم مع شح المياه لدرجة أنهم لا يستطيعون إطفاء الحرائق التي تشتعل بسبب القصف.
2: صار في عنا شح في المية الحلوة، يعني اليوم السيارة كانت تيجي كل 3 أيام سيارة، اليوم صارت تيجي لك في الأسبوع سيارة واحدة مية. طبعا اليوم بصير حريقة، بصير قصف قبل خيمة قبل هنا، طبعا ولا واحد بيقدر يطلع قربته أو قرن المية تبعه إنه هو يطفي فيه، فإحنا صرنا نطفي بالرمل، صارت تطفي اللي نطفي نار القصف اللي بصير علينا في الرمل، ودفاع مدني طبعا مش موجود نهائيا.
10: اليوم أنا استغربت يعني خبطوا سيارة فيش إمكانيات. اليوم شفت الناس في الرمل من الأرض على السيارة، ما فيش لا في عنا مطافي لأنه كلها انهلكت في الحرب. اليوم إحنا كنا بخيم قاعدين لا في مية ولا في أي حاجة، دوبة بيجي تاع المية من عبينا قربتين أو قربة للدار ما بنلحق يعني إن نطفي.
11: فيش ولا مطافي ولا في سعفات ولا في إشي عادي، فيش سطول مية كمان نهائيا. اليوم بتلاقي في رمل، أنا بصر كمان تلاقي في رمل إحجار رمل نيلة بتطفي فيها والناس بتتشعوض جوا، بتلاقي الميت بتفحم جوا، ولا في سعفات ولا في مطافي، صعبة الأمور جدا. إحنا المية الحلوة بس نلاقيها نشرب عشان نطفي فيها.
12: لما بيصير حريق عنا ما بنعرفش نطفيها، لا في عنا آليات لطفاية النار اللي هو بتاعت الحريق هذه، مش موجودة مش متوفرة. اليوم برن على الدفاع المدني أو على أي إسعاف ما بردوا علينا لأنه ما في عندهم أي إشي يجولنا فيه، فإحنا بنلجأ للرمل في تطفاية الحريق أو سيارة انقصفت، بيت انقصف، أي استهداف يصير بنصير إحنا نطفيه عن طريق الرمل.
1: مواطنون من قطاع غزة.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مدينة يطا جنوب الخليل اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي روضة الأنصار التابعة للجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام أثناء دوام الأطفال وفق مصادر محلية، أفادت باحتجاز مديرة الروضة واعتقال 2 من موظفي الجمعية. وفي سياق متصل، نظم مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية صباح اليوم مسيرة ضمن الفعاليات المرتبطة بعيد العرش اليهودي. قال منظموها إن الهدف منها تسليط الضوء على ما وصفوه باستئناف النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية. للوقوف على تفاصيل هذه التطورات ينضم إلينا مراسل بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. نبدأ من التطورات الميدانية بخاصة إذا توفرت معلومات عما شهدته مدينة يطا جنوب الخليل.
14: زنبك حقيقة لنبدأ من شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث انطلقت بالفعل مسيرة لآلاف المستوطنين بعد تنظيم مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية مسيرة ما بين مستوطنتي غانيم وكاديم التي أعيدت الإحياء لهما في الآونة الأخيرة وفي إطار فعاليات ما يعرف إسرائيليا بعيد العرش. تم تنظيم هذه المسيرات بالتزامن كذلك مع انتشار مكثف وإغلاق للطرق الرئيسية تقليدا بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة وانتشار كثيف للجيش الإسرائيلي وحواجزها، الأمر الذي بالتأكيد يعني أعاق حركة المركبات والفلسطينيين من وإلى المدن الرئيسية والقرى المحيطة بها، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت في أواخر العام الماضي إعادة إقامة مستوطنتي جنيم وكاديم ضمن قرار شمل إقامة وإعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية كانت قد أخليت في عام 2005 بالتزامن مع إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة في إطار خطة فك الارتباط في حينه، ولكن يبدو بأن هناك مساعا إسرائيلية استيطانية للعودة لافتتاح هذه المستوطنات، الأمر الذي بالتأكيد يقابل بالمزيد من التنديد والاستنكار من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية والشعبية الفلسطينية في ظل استمرار كذلك تجدد اعتداءات المستوطنين التي بحسب المصادر المحلية الفلسطينية تكثفت في عدة قرى، عورت بالقرب من مدينة نابلس، بلعة بالقرب من مدينة طولي كرم، وكذلك في قرية الجيب شمال غرب مدينة القدس التي شهدت على تجدد يعني اقتحام من قبل المستوطنين وأدائهم لطقوس دينية في عين مياه تاريخية بالمنطقة، الأمر الذي أذرت منه بلدية الجيب وأكدت بأن في إطار الاستهداف المتواصل من قبل المستوطنين بذريعة بأن المنطقة مقدسة يجب أن يكون هناك توفير للحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في هذه المنطقة. المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات، مراسلة BBC في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية، حيث أثارت المسيرة التي نظمها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بمناسبة عيد العرش اليهودي تداعيات مباشرة على حياة السكان الفلسطينيين في المنطقة، بعدما تسببت في إغلاق عدد من الطرق ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم. نستمع إلى عدد من المواطنين الذين يروون كيف انعكست هذه المسيرة على حياتهم اليومية وما واجهوه من قيود بسبب إغلاق الطرق المحيطة بمنازلهم.
13: العائق الأكبر إنه أنت مش سهل تفوت على دارك وتطلع منها في الأيام هاي، زي الظروف اللي صارت اليوم في مسيرة المستوطنين اللي أجوا اليهود الجيش طبعاً، يعني المسيرة مسنودة بالجيش. إحنا بيتنا في الدائرة، يعني في دائرة 5 كيلو، ومن الصبح إحنا طلعنا من الدار. بالسبب طلعنا من الدار لأنهم قعدوا لنا باب الدار وسكروا الباب على حالكم وتطلعوش، أو اطلعوا من الدار في الآخر أخلونا، يعني إحنا أخلينا البيت ونزلنا على البلد. أصلا إحنا موجودين في البلد مش في دارنا.
15: اليوم تسكير الطرق بسبب المستوطنين، البيوت ما بنقدر نوصلها فترة النهار، النزول على الشغل برضو مشكلة، وفي الليل بدك تروح تطلع تنزل فيش مش سهل. المدارس اليوم ما دومت، أغلب المدارس اللي في طريقهم الموجودة برضو كمان مش سهل التنقل بينهم. أغلب الكرة اللي حولين المدينة ما في حدا نزل على المدينة، كل باب مسكرة. اليوم الصبح نازل على الشغل ما في طريق تمشيها، مشيت حوالي 10-15 كيلو زيادة توصلت.
16: استحدثوا مستوطنات جنيم، وعنا عامق دوتان اللي هي قريبة عيابد وعرابي، فالمستوطنين طبعا بضايقوا الأهالي والرعاة، طبعا بنزلوا برعوا بسهل عرابي، عداك عن إغلاق المداخل للكرة الشرقية في بوابات حديدية. والله ضايقوا علينا إنه عملوا حواجز ومنعوا الطرق المؤدية إلى مدينة جنين والمناطق المحاذية للمستوطنات المستحدثة، يعني حتى في مدارس أغلقت تماما اليوم بظل اللي استحدثوه اليوم المسيري اللي هي مسيري للمستوطنين.
1: مواطنون من الضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من BBC، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
19: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جر مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
18: طائرة تابعة لشركة فلاي دبي تحول مسارها اضطراريا نحو السعودية بعد إرسالها إشارات طوارئ فوق الأردن، ومسؤولون إسرائيليون يقولون إن الواقعة ربما كانت محاولة لهجوم إرهابي. إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصاً بالكوليرا. مواطن يمني.
20: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
18: البنتاغون يعلن رسمياً اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي، ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاماً. مواطن عراقي.
21: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
18: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
17: BBC.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة آمنة خليل. مرحبا بك آمنة.
0: أهلا بك محمد وبالسادة المستمعين.
1: ماذا لديك في هذه الجولة؟
0: سنبدأ من رحلة الخطوط الجوية فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تغير مسارها إلى مطار تبوك بالسعودية بعد إعلان حالة طوارئ أثناء الرحلة.
1: ماذا نعرف عن هذا الحادث؟
0: قبل الهواء بقليل محمد، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلي إن الواقعة كانت محاولة هجوم بهدف تحطيم الطائرة. منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوثق لحظة احتفال الركاب قبل هبوط الطائرة في السعودية. نستمع.
1: أرى أن محطتك التالية في هذه الجولة في المغرب، أليس كذلك؟
0: نعم محمد، حيث شهد المغرب حدثا سياسيا بارزا وإن كان متوقعا بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. نستمع إلى جزء من أول كلمة لها بعد تكليفها بتشكيل الحكومة.
3: كانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب.
1: كيف تبع الناشطون أهمية هذه الخطوة على وسائل التواصل؟
0: ينظر إلى هذا التعيين محمد بحسب الكثير من النشطاء على أنه محطة مهمة في تعزيز حضور المرأة في مناصب القيادة بالعالم العربي، لا سيما أنه جاء بعد فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية.
1: من المغرب إلى العراق ختام هذه الجولة.
0: نعم محمد، غادرت اليوم القوات الأمريكية قواعدها المتبقية في البلاد منهية وجودا عسكريا استمر لأكثر من 20 عاما.
1: وكيف انعكس ذلك على مواقع التواصل أمينة؟
0: تداول مستخدمون مقاطع تظهر مغادرة الآلية العسكرية الأمريكية، فيما انتشرت فيديوهات أخرى لمواكب واحتفالات في شوارع بغداد تزامنا مع الانسحاب. دعونا نستمع إلى أحد هذه المقاطع.
22: تحسين خطيق وطاقت الاستقالة.
1: وقد رصدنا أيضا في هذه الجولة أصوات بعض العراقيين يعني يعبرون عن رأيهم في انسحاب القوات الأمريكية، سنعرضها بعد قليل. شكرا جزيلا لك أمينة. وإذا في العراق، تطوي بغداد اليوم صفحة امتدت لأكثر من عقدين مع استكمال آخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد انسحابها، منهية بذلك وجودا عسكريا بدأ في عام 2003. يأتي الانسحاب بموجب اتفاق بين بغداد وواشنطن، وفي وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز سيادتها الأمنية وسط نقاشات مستمرة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بالدولة. العراق يحيي هذه المناسبة بإطلاق 4 أيام تحت مسمى أيام السيادة، عطلة وطنية. لكن كيف ينظر العراقيون إلى هذه اللحظة؟ وماذا يعني لهم انتهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد أكثر من 20 عاما؟ نستمع.
23: كمواطنين عراقيين نشعر بخيبة أمل عندما نرى القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية على أرض العراق وهي محتلة للعراق. كان وجودها هو يعني ننظر لوجود احتلال. احنا نتمنى خروجهم من العراق يترجم على أرض الواقع. يعني صح خرجت القوات العسكرية من البلاد، لكن ربما نرى الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ممكن يعود بشكل اقتصادي، بشكل استثماري، ممكن يهيمن على ثروات العراق النفطية.
24: اليوم التواجد العسكري الأرضي أصبح لا أهمية له بالمعايير العسكرية. اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم الطيران الجوي، اليوم سيادة القرار السياسي من وراء الحدود هو الذي أصبح أقوى.
25: ونحن كأبناء الشعب العراقي نجدد المطالبة بإخراج كافة القوات الأجنبية وخصوصا القوات التركية في شمال وطننا الحبيب، وكذلك القواعد الأمريكية المتواجدة والمنتشرة على مساحات بلدنا العزيز.
1: مواطنون عراقيون يعلقون على انسحاب القوات الأمريكية من بلادهم بعد 20 عاما. وإلى اليمن، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشيا واسعا للكوليرا والحصبة وحمى الضنك بين النازحين، محذرة من تزايد مخاطر انتشار الأوبئة في مناطق النزوح. قالت المنظمة إن أكثر من 7700 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا سجلت بين النازحين، أسفرت عن 22 وفاة، فيما سجلت أكثر من 9600 حالة إصابة بحمى الضنك أودت بحياة 37 شخصا. نازحون من الحديدة ومأرب ولحج تحدثوا إلينا عن معاناتهم.
4: لحن بدأت في ناس في الأطفال سهال يا أخي شديد متشدد. أول لحن أصاب عندنا 2 أطفال أصابت بسهالات، يعني أول مجال جال الأسخون كذا. ما أقول لك لا عندنا مياه يعني حق من مياه نظيفة، ولا عندنا يعني محلات للإيوان للأطفال. نخاف حتى لي ينتشر الآن العدوى فينا، ما لقي حق دباب 500 ريال يركب لأي مستشفى لا حتى أجر فيه، ولا ما لا أطباء وكذا، ما فيها ما في حد ما يدوا ولا شيء، ما عاد يدوا علاجات ولا في عندنا مراكز للصحة ولا شيء.
20: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عنده كان سخونة حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت. أنا الآن أعاني، ما معي حتى قيمة مياه أركبها الدباب، لا عندنا مستشفيات، المياه عندنا وسخانة، وعندي 7 أنفار خايف لي يعديهم هذا الولد. ولدي شي يموت يا أمة الله، بلدي شي يموت. تعال شوفونا كيف، ما معنا حتى المأوى، المأوى تعال الله يرحم والديكم، غيثونا غيثونا ارحمونا سعفوا ولدي.
5: والله حنا داخل المخيم معذبين، لا عندنا ماي ولا عندنا أكل ولا عندنا شيء، ويا لنا أمراض. والله معايا ابن أختي تعبان مع كريرة، وما في لا عندنا لا مستشفيات ولا في عندنا أي شيء. ويمكن نقول عندها كريرة كل ما لا زيد حالته، ويعني كل ما له إسهال وطرش وما ندري كيف نعالجه. والله رسل لها أبوه في مغديات وفي إبر، ما عشان يفعلناه ولا شيء.
1: نازحون يمنيون.
18: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد في إيران، يواجه الأهالي تحديات معيشية ضاغطة لتدبير المستلزمات المدرسية لأبنائهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار الأمريكي. ورغم انتظام الدراسة حضوريا، تلقي المخاوف من تجدد التصعيد العسكري بظلالها على أولياء الأمور. وقد استمعنا لعدد من المواطنين الإيرانيين.
6: من أبرز التحديات التي واجهتها الأسر مع بداية هذا العام الدراسي يأتي القلق من احتمال اندلاع الحرب مجددا، فالعائلات تخشى من تكرار الحرب وتتساءل عما قد يحدث لأبنائها إذا تجددت المواجهات. وقد خلف الهجوم الذي استهدف مدرسة في ميناب العام الماضي أثارا نفسية سلبية كبيرة على الأسر والطلاب الذين لا يزالون يعانون من مشاعر خوف وقلق وتوتر شديدة. ومن المشكلات الأخرى يأتي ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والملابس، ففي الأسرة التي لديها طالب واحد فقط تتراوح تكلفة شراء زي مدرسي واحد ما بين 4 و6 ملايين تومان.
7: الظروف لا تزال ظروف حرب، لكن الدراسة والحمد لله تقام بشكل حضوري في المدارس، وهذا أمر جيد جدا لأنه يساعد أبناءنا على فهم دروسهم واستيعابها بشكل أفضل. نأمل أن تستمر الأوضاع هذا العام في حالة من الاستقرار النسبي، وأن توفر الجهات المسؤولة المزيد من الإمكانات والوسائل التعليمية لأبنائنا حتى يتمكنوا من تحقيق مزيد من التقدم في دراستهم.
8: تضرر الطلاب كثيرا من الناحية التعليمية، وتم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد، وكانت الدروس تعقد عبر منصات إلكترونية داخلية، إلا أن هذا النظام واجه العديد من الصعوبات، لا سيما في المناطق الريفية التي تفتقر إلى تغطية إنترنت مناسبة، كما أن معظم الأسر في المناطق الريفية لا تمتلك هواتف ذكية أو أجهزة لوحية، ولذلك لم يتمكن الطلاب من الاستفادة بالشكل المطلوب من التعليم عن بعد.
1: مواطنون إيرانيون، ومعهم نصل إلى ختام يومية الشرق الأوسط لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، مهندس الصوت طارق يحيى، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حلقة اليوم قد ما هي مهمة قد ما هي كمان موجعة على كل الأصعدة. ملفات جيفري أبستين من أكبر الفضائح الأخلاقية والسياسية والمجتمعية في الغرب، الغرب من واشنطن إلى عواصم أوروبية أخرى، يلي تغنى بدفاعه عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة، حتى أنه شن حروب تحت هذا العنوان أدت لمقتل الملايين من المدنيين وتدمير بلاد بأكملها. الغرب يلي بنصب نفسه حتى يومنا هيدا المهتم والوكيل الوحيد لتقرير مصير شعوب المنطقة، هو نفسه لم يتمكن من إلقاء القبض على متورط واحد في جرائم أبستين المتمثلة به إنشاء شبكات للتجار الجنسي بالأطفال واغتصاب قاصرات وأيضا اتهامات عديدة أخرى. في مقابل هذا الغرب الضايع المتخبط في فضائحه الأخلاقية، إن كان من ملفات جيفري أبستين أو حتى إلى موضوع العائلة وقيم المجتمع وتركيبة المجتمع ومحاولة فرض تغييرات ومفاهيم يراها هو ضرورية علينا جميعا، في مقابله هناك أصوات أخرى معارضة لإله ولمفاهيمه، كالصوت الروسي مثلا. روسيا بكل طاقتها تحاول مواجهة الحرب الأخلاقية والإعلامية والمجتمعية. ضيف اليوم رح يخبرنا أكثر عن هذه الحرب وجولات المواجهة فيها. معنا زميلنا أرتيوم كابتشوك، هو مقدم برنامج أبعاد روسية على شاشة آرتي، درس في جامعة موسكو الحكومية لعلوم اللغات واختص في الترجمة ودراسة الثقافات، عمل في سفارة روسيا في مصر ومن بعد رجع على موسكو وتابع العمل في وزارة الخارجية بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الشيء أعطاه خبرة كبيرة ومعلومات غنية طبعا في دراسة السياسة العربية والشرق الأوسط. أرتيوم، أهلا وسهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة بداية.
4: أهلا بك ريمي، شكرا على الاستضافة وتحية كبيرة إلى المستمعين وربما المشاهدين.
3: شكرا جزيلا. أرتيوم، كيف يمكن توصيف ما يجري في الغرب حاليا برأيك؟
4: طبعا كما قلت في هذه المقدمة، فضيحة أخلاقية كبرى، ولكن كأنه لم تكن هناك فضائح سابقة. هذه ربما قصة استثنائية لأنه هي كشفت عدة مستويات كيف يمكن أن نتعاطى مع هذه القضية، وكشفت قصة جزيرة أبستين حالة النخبة، لم تكشف حالة النخبة الغربية يعني بشكل يعني غير مسبوق. لا، هذه الأمور ليست غير مسبوقة تماما لإنصافا للقول، نقول لأنها ربما بهذه الكمية وبهذه يعني لأنه رشقة معلوماتية خطيرة صدمت الجميع، فبالتالي نقول أنه يعني ما لفت نظري يعني في تطور ربما تاريخ إنجاز التعبير الفضائح الأخلاقية موجودة في كل المجتمعات ريمي، يعني لا ننكر أنها موجودة في مجتمعات شرقية غربية جنوبية شمالية، لكن هنا نحن أمام حالة الإدعاء بالاستثنائية، حالة الزعم بأن الحضارة الغربية هي الحضارة وأن الإنسان الغربي هو الإنسان وأن الضمير الغربي هو الضمير عالميا، فبالتالي تسقط كل هذه المزاعم بين ليلة وضحاها. ولكن المؤسف في الأمر أن هذه الجزيرة برأيي وكأنها أصبحت تمثل حالة البشرية كلها. لماذا؟ لأنه نتساءل يعني هل سيكون هناك عقاب، محاكمات، فلنقل تحقيقات بداية، نرى أن هناك مسؤول استقال هنا وسياسي اضطر إلى تقديم اعتذارات هناك، وهناك وجوه بارزة يعني التوب النخبة العالمية المتوترة تماما، لكن ما هي التداعيات وكيف ستتصرف الحكومات، أجهزة القضاء، أجهزة التحقيق؟ يعني لم نرى بعض، طبعا يعني حقيقة لم تكشف كل هذه الوثائق، ولكن حتى الآن لم نرى إلا بعض التصريحات الخجولة كالذي أدلى بها ستارمر على سبيل المثال، وإن كان شكله حقيقة مغزي يعني، ويعني من العار أن يتصرف.
3: أنا سأتحدث عن تداعيات أرتيوم. أصلاً كل المفاهيم اللي حضرتك حكيت عنها، إنه فعلاً الإنسان الغربي هو الضمير الحي والمدافع الشرس عن حقوق الإنسان وإلى آخره، يعني هو نفسه هيدا الكونسبت الغربي على حدود روسيا أيضاً دعا إلى ثورة أوكرانية وأنشأ مشكلة جيوسياسية كتير كبيرة مع موسكو ويتحمل مسؤوليتها الآن. هل لدينا أي أمل بموضوع المحاسبة في الغرب والمراقبة؟ يعني حرب العراق تفلت منها الأمريكيون بكل حرية، إلى جانب حروب أخرى وإلى جانب أيضا فضائح أخرى. هل صحيح. فعلا يعني أنت متابع لهذه الأمور، لديك أمل بمحاسبة وبمساءلة وبمراقبة بعد ما جرى من ملفات جيفري أبستين؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: وإن كان حجم هذه الفضيحة هو بالفعل يعني حجم غير مسبوق من حيث المعلومات والتفاصيل، ويعني أبشع تفاصيل حقيقة، يعني تقشعر له الأبدان، لكن الإجابة القصيرة لا أعتقد، لأنه مثلا البارحة معك تسريح من المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الذي يقول صراحة، يعني يقول صراحة ولا يخجل حتى من نفسه، يقول أنه البيدافيليا أو المتورطين في البيدافيليا هذه لن يتم استهدافهم. لماذا؟ لأنهم ناس كبار، لهم نفوذ، لهم سلطة، فمفاده يعني كلامه أنه لا يمكن التحقيق فيه لأنه أمر يعني أمر مؤذي، أمر مخجل. بهكذا بالفيلم المليان يقول الرجل الأمريكاني والمسؤول والرجل القضائي. المشكلة في أنه وبالمناسبة ريمي، يعني نقطة مهمة جدا قبل أن أنساها، يعني في موضوع يعني وصل الأمر بهؤلاء بقتل الأطفال وحتى أكل الأطفال
3: تماماً.
4: وحتى انتشال أجزاء أمعاء منهم، يعني أمور حقيقة يعني لا تدخل العقل ولا تخرج منه بالمناسبة.
3: ما هو نفسه للأسف. هذا الغرب اللي الإليت بالغرب اللي عملت كلها التصرفات أرتيوم هي نفسها من تعظنا اليوم بقيم العائلة، وأنه علينا أن نتقبل المفاهيم التي يريد هذا الغرب فرضها.
4: من هذا على هذا الأساس يهاجين،
3: من هذا المنبر،
4: لأنه قيمه مختلفة تماما وذهبت بعيدا عن قيمنا الإنسانية. مثلا في موضوع الحروب وأنه مليون عراقي ماتوا، يعني أولا لا أتحدث عن النخب الغربية والأمريكية بشكل أساسي، ولكن حتى المجتمعات، يعني للأسف هؤلاء ما حدث في العراق، يعني كل هذه المآسي لا أعتقد أنها كانت تهمهم، ولا يعني ولا في أي دول أخرى كأوكرانيا مثلا كدونباس، منطقة الدونباس لو يعني قربنا المسألة إلى روسيا، يعني نحن أو في غزة على سبيل المثال لو وسعنا النقاش قليلا طبعا المجتمعات وأفراد ومنظمات، بعض المنظمات الحقوقية وبعض الناشطين طبعا أقاموا

0: العملية
1: قبل أصلا العملية العسكرية
0: بعد عام 2014 لما بدأ فيه
1: السيام. هذه معلومة مهمة أرتم، لأن المستمع في لبنان لا يعلم كل حيثيات الملف الأوكراني. علينا أن نشدد ونذكر بأنه قبل العملية العسكرية الخاصة التي أعلنتها روسيا أصلا كان هناك قصف أوكراني باستمرار على أهالي الدنباس
0: باستمرار ولسنوات. طبعا كانت هناك معارك هنا وهناك، لا نقول أنه أهل الدنباس لم يكن يعني حراكا سلميا تاما،
1: بدهم يدافعوا عن حالهم إن شاء الله.
0: لا، هم من أول البداية لما حسوا أنه في شيء غلط بيحصل في كييف اتجهوا إلى التسليح، فبحكم أنه قسم من الجيش كان في هذا الجزء من البلد، فإنهم طبعا كان عندهم سلاح ورفعوا هذا السلاح في وجه الذي من قام بالانقلاب في كييف عام 2014. لكن في هذا القصف ولا أحد تقريبا بسبب سطوة الإعلام الغربي لم يكن على يعني أو في الصورة بشكل أو بآخر كيف كانت الأمور تسير بالنسبة لهذا القصف. ولكن لا أستغرب بعد هذا النشر، لا أستغرب لأنه هناك لا مبالاة كاملة لموت الأطفال، لأنهم هم يأكلونهم لا مؤاخذة، يعني عندهم بالجزيرة وممكن في أماكن أخرى، وممكن هذه الجزيرة الأولى التي انفضحت بهذا الشكل، قد يكون هناك جزيرة
1: هي شبكة كبيرة أصلا،
0: هي أصلا كسيستم كمنظومة. هذه المشكلة
1: تماما.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أرتم، اليوم كرمال ما يضيع المستمع شوي، اللي بهمنا نوصله اليوم واللي بهمنا أنه المستمع في بيروت وفي غير بيروت أيضا يعرف شو هي ازدواجية المعايير الغربية. شو يعني ازدواجية معايير الغربية؟ الغرب اليوم يلي نصب حاله مثل ما قلنا كمان أنه هو المهتم الأوحد والوحيد بنساء وأطفال أفغانستان وليبيا وسوريا ولبنان،
0: صحيح.
1: طلع
0: مزبوط.
1: بيختصب قاصرات وبيتاجر فيهم ومنه رح يتحاسب وبعد ما حدا توقف أصلا اليوم. المضحك الأكثر، بدي أسألك عن هالنقطة، كيف لقيتها أنت هالمعلومة؟ أنه في صحف أمريكية بضغط من اللوبي الإسرائيلي والصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت جيفري أبستين بأنه هو يعمل لصالح المخابرات الروسية.
0: نعم.
1: جيفري أبستين روسي، على الرغم من أنه صلته واضحة بالموساد الإسرائيلي، في معلومات بتأكد هذا الموضوع أنه الزلمة بيشتغل للإسرائيليين.
0: نعم.
1: حتى في نظريات اليوم بتقول أنه هو ما مات وبعده عايش وبحماية تل أبيب. كيف بتلاقي الاتهام الغربي الامريكاني اليوم انه أبستين روسي، انه الزلمه هيدي الشبكه كلها طلعت بيور روسيه، بما انه روسيا ملامه بكل شيء؟
0: يعني قصه الكي جي بي بدايه، يعني هذه الامور طبعا ان روسيا في كل مكان ووراء كل مكان، هذه اللعبه المفضله عند الصحافه البريطانيه بشكل استثنائي، يعني بريطانيون الصحافه البريطانيه وكان لا امور اخرى الا ان يروا ويكشفوا وينبشوا عن اثر روسي في كل مكان في كل قضيه سياسيه استخباراتيه والان اخلاقيه. فشكلهم حقيقه مضحك ومغزي، لانه كاتبين عن أبستين كعميل للكي جي بي، بدايه لا يزال يستخدمون هذا الاختصار الكي جي بي، لم يعد الكي جي بي أكثر من 30 سنة، يعني
1: عندهم عقد بعد من الكي جي بي،
0: يعني ربما لأنه جهاز الاف اس بي، ما تقول عميل اف اس بي على الأقل الكي جي بي، يعني تقدمت أنت أولريدي، يعني أصبحت في الماضي. النقطة الثانية أنه يعني الحجج يعني يعني
1: غير الحجج، شو هالجرأة فعلا؟ ناس عندهم جرأة، الصحافة الغربية صحافة جريئة لحدود الوقاحة من بعد كل هذه الفضيحة الأخلاقية
0: في أمور تهمها،
1: كمان اتهام أبستين بأنه عميل للكي جي بي مثل ما أنت قلت. طيب كيف فينا نعلق على هذا المسار الغربي الإعلامي وغير الإعلامي؟
0: استمرار للخطاب الغربي الإعلامي السابق مهما حصل من المشاكل، انفجار في مخزن سلاح أو تسريب أشعة نووية من محطة نووية أو فقدان شخص ما أو اغتيال شخص ما كان مثلا مشبوه أو غير مشبوه، كل روسيا يعني. فلذلك الصحافة الغربية ومعها للأسف القارئ الغربي يعني يقع في هذا يعني ينقاد وراء يعني هذه الحيلة تنطال عليه تماما ولا تزال، وخصوصا في بريطانيا. ولكن يعني على طيب خلينا نقول هو كان عميل الكي جي بي كما يقولون، كيف نتأكد من هذا الموضوع؟ يعني شو الحجج؟ الحجج على سبيل المثال أنه أولا في صحيفة

0: ذا ميل بعتقد من كام يوم كان في مقال حول هذا الموضوع بشكل أساسي. تقول لك الجريدة إنه إبستين كان لم يكن كفوءا لكي يكون عميل الموساد، فبالتالي لم يكن كفوءا ليكون عميل الموساد، فبالتالي يكون عميل الكي جي بي.
1: اوه هالمعلومه ما معي خبر انا، شكرا.
0: شفتي المنطق،
1: خليني اضحك على 3 ايام قدام لانه عن جد شيء بيضحك.
0: ثاني شيء من الحجج الاقوى ومفروض تكون اكثر اقناعا وتاثيرا على القارئ والمتابع انه كان إبستين في موسكو، كان في موسكو، هو اصلا حتى اسم بوتين كان مذكور في ملفات إبستين، وروسيا وموسكو كان مذكوره للاسف. لكن يعني تقول او تكتب الصحيفة تكتب، لم أطلع على تفاصيل هذه أنا شخصيا، أنه كان ساكن في موسكو وقت إقامته، كان ساكن في فندق حياة، وهذا الأوتيل يا ريمي الأخطر في الموضوع قريب جدا من مقر جهاز الاستقبال الأمن الفيدرالي الروسي، قريب جدا. فبالتالي وتذكر الصحيفة الذكية الغربية المتابعين أنه بالتالي كان في سجن هناك في لوبيانكا، محطة اسمها لوبيانكا، مساحة أو ميدان لوبيانكا اللي بالفعل فيها مبنى ضخم لجهاز الـ FSB الروسي. وبالتالي أكيد لطالما أنه كان ساكن قرب المقر الجهاز فإنه عميل. كان عميل أكيد. وقت يعني في الوقت اللي احنا نمشي فيه في هذا الميدان، يعني من يعيش في داون تاون بالضرورة بيمر كل يوم كم مرة حتى في يوم يعني بجانب هذا المبنى، أكيد عملاء الكي جي بي. فبالمناسبة هو مسرح بولشوي أقرب إلى هذا الأوتيل، فالأولى نقول أنه إبستين كان عميل الباليه الروسي
1: مثلا
0: وليس الأمن الروسي.
1: صحيح صحيح مثلا فعلا، لأنه فعلا المعلومات اللي بتحكي عنها هاي الصحيفة أو صحف غيرها.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: حضرتك قبل ما تكون صحافي أرتيوم ذكرنا عملت في سلك الدبلوماسي.
0: طيب.
1: أنت قريب من المنطقة من منطقتنا العربية ومن الشرق الأوسط، وتعلم ما يحاول الغرب أن يفعله هناك. على سيرة ما يحاول الغرب أن يفعله، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان توم براك صرح شيء كان كتير ملفت للنظر. هو قال بأنه الهيمنة تعني أن أحد ما يجب أن يخضع، ولكن لا توجد كلمة عربية تعني الخضوع، لا يستطيعون استيعاب معنى الخضوع. ما عم يفهم ليش في أنظمة عربية أو دول عربية لا تخضع حتى الآن لما يريده الأمريكيون. كيف بتواجه روسيا كل هذه الحرب وكل هذه الفوضى؟
0: أعتقد طبعا مواجهة هذه وهي ليس فوضى ريمي، يعني هو للأسف نظام، لأنه هو عبارة عن شبكة اتصالات وممارسات ومعتقدات يعني تدعي بأنها دينية، حتى مع أنها ضد الدين وضد المقدس أو المقدس عندهم من نوع آخر. فلذلك روسيا لا تواجه، ليس فقط روسيا وإنما الدول والمجتمعات الصحية، وهي بالكثرة وبالأغلبية الحمد لله لغد الوقت، يعني هؤلاء القلة وإن كانت مؤثرة وإن كانت كبيرة وإن كانت فعلا بشكل أو بآخر تسيطر على هذا العالم خلال 5 قرون على الأقل، ربما هذه بدايات نهايتها، ربما هي بداية نهايتها، وإن لم تكن هناك إجراءات كما قلنا قانونيا ولا تحقيقيا تجري أو بدأت. المهم أن روسيا لا يجب أن نقلل من قوة الموقف الأخلاقي والموقف الاجتماعي وأيضا الموقف الروحي أو الروحاني. هذه أساس حياة الإنسان وأساس حياة المجتمعات وأساس حياة الدول، أو كانت أساسا، لأنه في الماضي الكثير من القياصر والأمراء والملوك حتى الغربيين كانوا أناس مؤمنين على امتداد القرون، والتاريخ المعروف للبشرية كله تاريخ إيمان أو إيمانات أو ديانات. لم يعني ربما في مرحلة الحالية هي النقطة الأولى في تاريخ البشرية عندما يكون هناك إنسان بل ومجتمعات كاملة غير مؤمنة وتفتخر بذلك وتحارب من أجل هذا الإلحاد، مع أنه الشيطان ليس لديه إلحاد، الشيطان نفسه يخاف من الله ويؤمن بالله بالمناسبة، وإن كانوا عبدة الشيطان ويمارسون كل هذه الطقوس فهذا معناه أنهم يعني مؤمنون بمعنى ما يعني بين القوسين، لأنه الشيطان نفسه يؤمن بالله. كما تقول للتعليم الدينية. فلذلك أعتقد لروسيا موقف واضح ومهم. وإذا سألنا طبعا الدول الغربية المتقدمة بين القوسين هذه إذا لم تتحرك، وعلى الأغلب أن أجهزتها المختصة لن تتحرك، فالطريق الوحيد لمحاربة كل ذلك هو البقاء على هذا الموقف، لأنه نحن لسنا وحيدين في هذا الموقف، معنا دول ومجتمعات شرقية جنوبية فيها طبعا مشاكل، لا نعمم ولا ندعي بالمثالية، ولكن هؤلاء بدأوا يعني يدخلون هذا الموضوع في مواقفهم السياسية. لا مبالاة لموت الأطفال أو موت طفل، هو ماذا؟ هو هذا موقف سياسي، هو بعدما كان موقفا أخلاقيا أو موقفا دينيا. فلذلك وبالمناسبة ريمي، لو تابعت الملف، كان نارف الهاشيم انتشر اقتباس من لقاء الرئيس بوتين، لقاء سابق للرئيس بوتين، عندما قال أنهم يقومون بملء، يملؤون جفونهم بلحوم بشرية، ولكن حفل مصاصي الدماء هذا شارف على النهاية. ربما لم يلتفت في حينه، لم يلتفت ناس كثيرين لهذا التعبير، وربما اعتبره مجازا أو شيء من هذا النوع. الآن اتضحت الأمور، لأنه هي ليست مؤامرة ولا حكاية ولا خرافة ولا حدوثة، وإنما واقع معين،
1: هي أحداث حدثت مؤلمة للغاية. ولكن اليوم في المجتمع كما ذكرت، بأي مجتمع هناك مشاكل، ما في مجتمع مثالي، ولكن هناك مجتمعات ما زالت تحاول الحفاظ على قيمها العائلية الأسرية الدينية. نعلم بأن المجتمع الروسي مجتمع متعدد الأعراق والطوائف والأديان والانتماءات. صحيح. ولكن الكل فعلا سعيد ورايق وهادئ دون أي مشاكل تذكر، واقتتال أو طائفي أو عرقي يذكر. كيف نجحت روسيا بهذا التحدي وتحدي أرتيوم بمواجهة كل ما يجري؟ كيف نجحت روسيا حتى الآن بالحفاظ على قيمها العائلية والمجتمعية؟ هي تركيبة مهمة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: روسيا يعني حجمها حتى الجغرافيا، في سطوة جغرافية، بمعنى أنه روسيا أكبر من أن تواجه موضوع انقسام. يعني هي يعني روسيا كيان ضخم جغرافيا وشعبيا ودينيا وطائفيا، لذلك الحفاظ على كل هذا التنوع أحد أهم أسباب بقائها. لأنه لو ضعفت كل هذه الأمور لانقسمت روسيا أو تفتتت روسيا، وهي تفتتت يعني بشكلها الإمبراطورية السابقة للاتحاد السوفيتي، إن أطلقنا تسمية الإمبراطورية مجازا على الاتحاد السوفيتي، طبعا لم يكن إمبراطورية ولكن كان كيانا ضخما تاريخيا، قدر إن هو يضم مساحات وجغرافيات وحضارات وديانات ومجتمعات كثيرة، بدءا من الشعوب الشمالية كشعوب البلطيق على سبيل المثال القريبة إلى السويد والإسكندنافيا، إلى أقصى جنوبه حيث الحضارات والمجتمعات المسلمة التي كانت رغم النمطيات السابقة عن الاتحاد السوفيتي تمارس طقوسا وشعائر دينية بشكل معقول، يعني لم تكن مضطهدة في في في أواخر الاتحاد السوفيتي على الأقل، وممكن أواسطه أيضا. فإدراك برسالة حضارية معينة وممارسة هذه الرسالة، وهي ريمي ليست يعني حتى يعني يمكننا أن نقول مجبرة روسيا على أن تمارس كل هذه القيم، لأنه هي أساسها، لأنه من الصعب تفتيت أمور، إنما من الأصعب بمكان الحفاظ على تشكيلات معقدة مختلفة متماهزة متناقضة أحيانا. وهذا ما يتم اللعب عليه. بالمناسبة لما بدأت العملية العسكرية تحركت الاستخبارات الغربية، ومن ضمن الأمور التي والملفات التي بدأت تتحرك فيها هذه الاستخبارات مع الاستخبارات الأوكرانية، اللعب على الوتر الإثني العرقي هذا
1: تماماً.
0: لأنه في عمالة ضخمة من آسيا الوسطى، عمالة غير متعلمة في الأغلب للأمور الدنيا للأمور البسيطة، ولكنها بكميات كثيرة. فبدأت هناك تنشر مواقع أكانتونات حسابات على الفيسبوك، على التيك توك، على التليجرام، على الإنستغرام، بخطابات تحريضية، بكلام تقريبا شبيه جدا بطبيعة الأفكار اللي داعش كانت تتغذى بها. يعني مثلا حول الإسلام،
1: هو نفسه داعش على فكرة، وهذه التنظيمات الإرهابية الأخرى يلي كمان بملفات أبستين في اعتراف أمريكي واضح بأنه نحن من أسسنا هذه التنظيمات لأنها تعمل لصالحنا في منطقة الشرق الأوسط.
0: صح، وإن كان هذا الموضوع معروفا بتسريبات سابقة لبرقيات رسمية سابقة، ومنها تقرير ويليام بيرنز
1: أو كلام هيلاري كلينتون الواضح من زمان،
0: واضح بالنسبة لأمور مهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي موضوع الموساد أو الكي جي بي مثلا. هناك رسالة كاملة يهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق كان يرسل أو كان يتشاور لإبستين، وإبستين وكأنه كان يرفع لإيهود باراك تقاريره حول موضوع من صحيح. عميل من، هناك نص كامل لإيهود باراك حول طريقة إسقاط النظام السوري، نظام بشار الأسد، ومفصلة إقامة منطقة حظر الجوي، فتح ممرات إنسانية شمالا وجنوبا، فصل الجنوب عن الشمال وما إلى ذلك. يعني
1: ممكن حتى أرتيوم أنت اليوم حاضر معنا بالاستوديو معك وراء ومطلع كتير على الملف، بس على الرغم من كل هذه الوقائع ممكن من يخرج اليوم ويقول لا والله هيدا نوع من التحليل أو نوع، مع أنه في وثائق، في إيميلات مبعوثة، في رسائل متبادلة مثل ما ذكرت بين إيهود باراك وأبستين وأبستين وغير إيهود باراك بكتير، مما يؤكد أنه فعلا كان عميل لجهاز استخبارات إسرائيلي. طيب بعد كل ما يجري اليوم، إن كان من أبستين إلى فضائح أخرى غربية عديدة وكثيرة، هل يمكن أن نقول بأنه نقترب نوعا ما أو بطريقة أو بأخرى من فعلا عالم في نوع من العدل أو عالم متعدد الأقطاب بعيد عن إزدواجية المعايير؟ أو أنا عم بحلم كتير، يمكن هلأ مستحيل هذا الحلم يتحقق، بما أنه الأمريكاني ما تحاسب بعد ولا مرة بالتاريخ على ولا أي شيء عمله حرفيا.
0: أنا بعتقد أنه هناك مواجهة قادمة ستزداد، هي أصلا مواجهة شبه حتمية، ولكن هي ستزداد شراسة وقوة. لماذا؟ لأنه هذا قضية إبستين وجزيرة إبستين طرحت موضوعا أو فتحت أو كشفت بعدا أعتقد مهما، يعني أنه في الصدام بين روسيا مثلا وبين، خلينا نقول بالفعل يعني الجنوب العالمي، والتسمية مظبوطة لأنه فصلت نفسها ونأت نفسها بهذا الغرب، لأنه ما اكتشف في إبستين وعلى المراحل، يعني التسريبات أو على الأقل علم بوجود مثل هكذا وثائق في عام 2019، وكل شوية كانت في تسريبات، اطلعنا على، كنا بالتوالي كذا بنتابع هذه الأمور. الموضوع أنه الغرب هو هكذا، لأنه نخبته وقاداته والقوة القوة المعقل في الغرب هي دي، هي انكشفت هكذا، لأنه هؤلاء مش بس يعني موظفين ولا رؤساء شركات، لا، هذول الناس الكبار، يعني هم علية القوم العالمي إنجاز التعبير. فلذلك أعتقد أنه المواجهة أو الصراع هي الصراع ليس جيوسياسية وليس من أجل الموارد وليس من أجل ممرات أو أسواق أو نفوذ، هو صراع وصدام أنتروبولوجي. نحن نوع آخر من البشر، لا نريد أن ننتمي إلى هؤلاء بشيء، وإن كانت الغرب طبعا كبير، يعني كظاهرة كبيرة لا يختزل فيها، ولكن من يقوده، من يمول، من يستثمر، من يفكر، من يقترح، من يختلق، من يصنع، كوفيد على سبيل المثال، بيل غيتس، مش كوفيد فقط، أمور أخرى كثيرة انكشفت بدءا من الحروب غير التقليدية إلى الأوبئة إلى تمويلات في بيتكوين على سبيل المثال. الأبشتين اتضح أنه هو في وقت البيتكوين كان لسه قيمته رمزية أقل من نصف دولار، كانت ربع دولار هتاخد قيمته في عام 2011 أو 2010، استثمر 3 ملايين دولارات في هذا الموضوع عندما لم يكن أحد يعلم أنه هذه عملة أو الذهب المستقبل كما يسمى الآن، مؤامرة في كل مكان. المهم عشان بس يعني ما أطولش في الكلام، صراع أنتروبولوجي أو حتى أونتولوجي، بمعنى نحن على نحن نعيش أو نؤمن بأشياء تكوينية مختلفة
1: تماما،
0: حياتنا مختلفة وأصبحت مختلفة أكثر
1: تماما،
0: واتضحنا وتقينا أنه ما علينا نحن هو صحيح وهو خطأ.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: وكل ما يكشف، كل معلومة تخرج للعلن، إن كان من أبستين لغيره، وهو مثل ما قلنا مثال صغير بشبكة طويلة عريضة، هذا الشيء بيأكد لنا أنه نحن على يقين وعلى الطريق الصح بنقد أي مفهوم غربي يتحدث عن الديمقراطية. ما بقى حدا يقول لي أنا اليوم شخصياً أنه الغرب ديمقراطي أو الغرب مدافع عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة. فعلاً بدنا وقت أكثر كرمال نناقش هذا الملف، وقتنا قصير للأسف.
0: أكون سعيد.
1: شكراً جزيلاً لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذا التحليل والمقاربة الانترستينج جدا كانت. مستمعينا شكرا لكم، ومنلتقى بحلقة جديدة.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف، يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صوتك لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 810228808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 4444. بريدجستون.

0: الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي دكاش وهادي الهاشم.

0: من واشنطن إلى بيروت سلام أمام اختبار ترجمة التفاهمات. وفد رئاسي فرنسي في بيروت رسائل على أكثر من خط. أسئلة كثيرة، باسيل يترصد أداء الحكومة. شبح التصعيد تابع، الخروقات الإسرائيلية تتوالى جنوبا. وفي لبنان اليوم أيضا الحكومة أمام امتحان بدل النقل في دائرة الاحتجاج.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. من واشنطن إلى بيروت يعود رئيس الحكومة نواف سلام محملا بتفاهمات ووعود، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ من لحظة العودة. فلبنان أمام مرحلة جديدة من التفاوض تحت النار، في حين تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، في وقت تؤكد واشنطن دعمها للجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وبينما تتحرك القنوات الدبلوماسية بحثا عن مخارج سياسية وأمنية، يبقى الجنوب تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي لتتداخل مسارات التفاوض مع الضغوط الميدانية والاقتصادية وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من استحقاقات وقرارات. والآن إلى التفاصيل. إذن يترقب الداخل اللبناني ما ستؤول إليه زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل مجموعة من الملفات السياسية والأمنية التي حضرت على جدول المباحثات وسط انتظار لتبلور مسار المرحلة المقبلة. وتتركز الأنظار على الملف المتصل بتنفيذ اتفاق الإطار، وما إذا كانت الزيارة ستفضي إلى خطوات أمريكية باتجاه إسرائيل بما يساهم في دفع مسار الاتفاق نحو التنفيذ. وفي موازاة ذلك يبرز ملف نزع السلاح في لبنان باعتباره أحد العناوين الأساسية المطروحة في ظل ترقب لما ستقوم به الدولة اللبنانية في هذا المجال، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره. توازيا أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في فلوريدا في 20 من تشرين الأول المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، وستكون عسكرية لا سياسية، ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم والسفيرة ندى حميد معوض. ومنذ بعض الوقت وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بيروت وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معهما آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. الرئيس سلام كتب عبر منصة أكس: في اليوم الأخير من زيارة الولايات المتحدة التقيت مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وبحثنا التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، واتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف سلام: كما التقيت في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور، وبحثنا العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات في لبنان والمنطقة ودعم مسار بسط سلطة الدولة واستعادة لبنان سيادته إلى جانب الإصلاح والتعافي الاقتصادي. واختتمت زيارتي بلقاء فريق عمل سفارتنا في واشنطن. ومن مقر السفارة اللبنانية في واشنطن أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، موضحا أن اللبناني بات قادرا على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته في أسرع وقت وأقل كلفة. إلى عين التين، حيث بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولا جوجي والوفد المرافق في الأوضاع العامة والتشريعات التي أنجزها المجلس النواب في المجالات الإصلاحية لا سيما المالية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. الوفد الرئاسي الفرنسي زار أيضا رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان الذي أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصيغة تضمن حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان. وإلى بيروت وصل وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس جوزيف عون ويزور مواقع سياسية سياحية وأثرية. واليوم تناول وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي عددا من الملفات السياسية والقضائية، مشيرا إلى أن استمرار وجود السلاح إما هدفه تعطيل المفاوضات أو الهدف منه حرب إسناد جديدة، ما يعني التضحية بلبنان لمصلحة الخارج. وإذ توقع صدور القرار الاتهامي في ملف تفجير المرفأ أواخر العام، أعلن نصار ارتفاع إنتاجية العمل القضائي إلى 200%.
1: ده موضوع السلاح، الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية، وبناء الدولة منه موجه على الإطلاق ضد أي مجموعة لبنانية، بل العكس هو الصحيح، والدولة عندها موجب تجاه أهل جنوب. فيما يتعلق بموضوع تاني كمان مهم جدا، وتحقيق المرفأ النيابة العامة، كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بوجه له تحية. فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي.
0: في المقابل، شن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خلال مؤتمر مرصد الحكومة هجوما واسعا على السلطة، وذلك في أكثر من ملف سياسي وخدماتي.
2: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع. أول شيء شو قلته بقضية المرفأ؟ اثنين شو قلته بالكهرباء؟ وشو عملته؟ كملوا المفاوضات حتى السلام، ولكن استعيدوا حقوق لبنان، وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضات. القوة ما بتنزع السلاح وحده، المسار الداخلي بيلسم حزب الله بتسليم سلاحه.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى من جهته أنه لا يمكن القبول بفريق سلطة يريد أن يحكم ولو فوق المقابر، واعتبر أن الكرة اليوم بملعب الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن لا وقت للإنقاذ الوجودي ولا شيء أوجب من حفظ الصيغة الوطنية. ميدانيا، يتواصل التصعيد في الجنوب، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي حديثة وحريص وبرعشيت. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير لمنازل عدة في بلدة مجدلزون في صور، بالإضافة إلى تفجيرات ضخمة في بلدة حولة. وبعد 7 أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي خروج قوات فريق القتال التابع للواء غولاني لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفعات الشقيف ومنطقة نهر الليطاني. وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع. من الجنوب إلى سوريا، نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ودعا الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا. تتجه الأنظار إلى السراي الحكومي، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة يتصدرها طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما تخصص الجلسة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين. توازيا، تستأنف رابطة موظفي القطاع العام إضرابها ويستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة. تربويا، وفي مواجهة ما اسموه القرارات التعسفية لوزيرة التربية في إقفال عدد من المدارس الرسمية ومن ضمنها ثانوية الحدث مركزها في بعبدة قرب سانتر شاهين، دعا طلاب الثانوية وأهليهم إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة عن هذا القرار الجائر في ظل الظروف الاقتصادية، وذلك عند 4:30 من بعد ظهر غد الخميس كما جاء في بيان لهم. في نقلة نوعية في عالم الابتكار والمحركات الهجينة، أطلقت شركة بازيرجي موتورز رسميا سيارة جاك جي سي جي أس 7 في حفل ضخم أقيم في قصر سرسق. التفاصيل مع جوزات الحج.
3: في خطوة تقدم تجربة قيادة مميزة تجمع بين الابتكار، الأداء والتصميم العصري، كشفت شركة بازيرجي موتورز النقاب عن سيارتها الجديدة JAC GS7، وذلك في خلال حفل إطلاق استثنائي أقيم في قصر سرسق. الرئيس التنفيذي جيف مراد أشار إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة لعلامة JAC التي تعكس الفخامة والابتكار وتقنية المحركات الهجينة. عضو مجلس الإدارة تيد مراد قدم شرحا تفصيليا حول هذه السيارة. السيارة.
4: نقطة كتير مهمة، الجي سي جي اس 7 هي بلوجن هايبريد، هي اول ويل درايف، صار فيه اي اي تضل سيفتي السيارة، فيها ثلاث موتورات كومبايند باور، عندنا 500 حصان، سيارة كتير سريعة وكتير قوية، فينا نسوقها ان اي في مود، سو اذا سقناها ان الكتريك مود وفينا نسوقها بنزين كمان، فينا نشرجها كل يوم وفينا ما نشرجها بالمره، بس اذا عم نشرجها سياره 500 حصان وبتعمل 1800 كيلومتر بالتانك، سو تقريبا ما بتصرف.
3: المديرة الإقليمية لشركة جي اي سي موتورز يويو تانغ أبدت من جهتها إعجابها بصمود الشعب اللبناني الذي يواصل المضي قدما بشجاعة على الرغم من التحديات، معتبرة أن هذا السبب يربط الشعب بقوة مع ما تمثله علامة جي اي سي. هذا وشهد الحفل عروضا حية للسيارة وفرصة لتجربتها عن قرب. من قصر سرسو جوزات الحج، صوت كل لبنان.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.

في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: من واشنطن إلى بيروت سلام أمام اختبار ترجمة التفاهمات. وفد رئاسي فرنسي في بيروت رسائل على أكثر من خط. أسئلة كثيرة، باسيل يترصد أداء الحكومة. شبح التصعيد تابع، الخروقات الإسرائيلية تتوالى جنوبا. الحكومة أمام امتحان بدل النقل في دائرة الاحتجاج. ختام النشرة قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: ما موقف اتحاد نقابات السائقين العموميين من قرار لجنة المؤشر وما جديد المطالبات؟ رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين بسام طليس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
2: المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون versus السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستورياً ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الأخير من صوتي كل لبنان. إلى بيروت عاد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعند وصوله أجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معهما آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في فلوريدا في 20 تشرين المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، وستكون عسكرية لا سياسية، ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم والسفيرة ندى

حميد معوض. ميدانياً يتواصل التصعيد في الجنوب، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي حديثة وحريص وبرعشيت. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير لمنازل عدة في بلدة مجدلزون في صور، بالإضافة إلى تفجيرات ضخمة في بلدة حولة. وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع. إلى عين التينة، حيث بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دو لاجوجي والوفد المرافق في الأوضاع العامة والتشريعات التي أنجزها مجلس النواب في المجالات الإصلاحية، لا سيما المالية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. الوفد الرئاسي الفرنسي زار أيضا رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، الذي أكد استمرار التعاون في المرحلة المقبلة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصيغة تضمن حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان. إلى بيروت، وصل وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس جوزيف عون ويزور مواقع سياحية وأثرية. تتجه الأنظار إلى السراي الحكومي، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة يتصدرها طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما تخصص الجلسة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، كما يبحث طلب وزارة المالية إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين. توازيا، تستأنف رابطة موظفي القطاع العام إضرابها ويستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة. مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية صلاحية التحذير الخاص بالأجواء اللبنانية حتى 16 من تشرين الثاني من دون تغيير مستوى الخطر أو التوصيات، ويشمل التحذير كامل فير بيروت مع استئناف الرحلات من وإلى مطار بيروت عندما يكون الاقتراب والمغادرة فوق البحر وبعد تقييم مستمر للمخاطر. أفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط قتلى وجرحى في استهداف حافلة من قبل مجهولين على جسر مصياف في ريف حمص. عقب حادثة طائرة فلاي دبي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الركاب عند وصولهم إلى تل أبيب. شركة فلاي دبي أوضحت أن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، وقالت أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة التي تخضع للتحقيق الرسمي. وفي ظل استمرار التحقيق، أعلنت فلاي دبي تعليق رحلات فلاي دبي من وإلى إسرائيل. أكد الرئيس العراقي أن قرار السلم والحرب هو من حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية، داعيا القوى العراقية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي وتقديم مصالح الدولة العليا. توازيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن آخر القوات الأمريكية غادرت العراق، قائلا مهمتنا في العراق انتهت بانتصار. وفي سياق آخر، أعلن ترامب أنه تحدث مع نتنياهو بشأن حادثة فلاي دبي، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. في الختام، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.